0: ديوان FM.
1: تبع الموسيقى. ديوان FM صوتكم.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
2: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: صباح الفل للتوانسة الكل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم زين بالحاجات اللي تحبوهم الكل. كيف العادة ويكند على الكيف من 6 ل 7 متاع الصباح، في تعويض للزميلة عفيف الغربي كيف العادة نرافقوكم 4 سوايع إن شاء الله يربي يتعدوا مزيانين كيما قلوبكم، للناس اللي تخدم طريق السلامة ليكم، للناس اللي راقدة صحة ليكم نهاير لحد نومة الصباح ما تتعوضش، للناس اللي خرجت تعمل في السبور الفوتينج زادة كيف كيف، فربي معكم الكل إن شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يبارك لكم في أرزقكم. أصبح المحبة لكم الكل، ثنائي اللي نفرح كل ما يتلقاه في الريجي بحدية عزيز وجدين العوني إخراج والإخراج الرقمي، وحيدة بالقادر معنا في الأعداد، يلتحق بنا أيضا محمود اليوم شديناه سبت وحد معنا في ويكاند على الكيف. كيف العادة مختلف الفقرات تعرفوهم في البرنامج، موزيكا بنينة تستنى فيكم وتفاعلاتكم، هذيك أهم حاجة اللي تزين الميسيون. ننطلقوا بالعندليب الأسمر في صبحيتنا، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف

لك انا واحنا في عزلها.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام على السماء.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
0: وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
0: ويكند عالكيف.
4: 36 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. صباح الفل، صباح الورد والياسمين. كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت في الميتيو نعطيو الطقس. بالنسبة للطقس لحد 10 ماي 2026، باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الحرارة في استقرار نسبي، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.
0: طقس اليوم.
4: كان هذا طقس اليوم 36 دقيقة. نكملوا معكم بالموسيقى بعد شوية، عندكم موعد مع هيفا بن يوسف الدنيا حظوظ، سينو موعدكم مع الأخبار 7 متاع الصباح، وتنطلق مختلف الفقرات تاع ويكاند على الكيف بعد أخبار 7. خليكم معنا، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: قبل ما تاخذ قرار متسرع فكر فيه مليح، خذ نفس عميق ولهي روحك بأي حاجة حتى تبرد شوية.
0: الثور
1: الراحة مش ديما في البقاء في نفس البلاصة، ساعات خطوة جديدة تطمن قلبك وتبدل برشا.
0: الجوزاء
1: ما تفسرش كل سكوت إنه تغيير، فما ناس تتعب ما تلقاش كيفاش تعبر، مش ديما الكل تراهم في نفس المود.
0: السرطان
1: الحنين والطيبة اللي تعطي فيها للناس، حاول تعطي منها شوية لروحك وتستغل نهار لحد باش تدللها وتنحي ستريس الجمعة.
0: الأسد
1: مش لازم تكون قوي طول الوقت، حتى التعب عنده حق يظهر ساعات، اقبل روحك كما تكون، الفايدة في راحة بالك.
0: العذراء
1: خفف شوية من التفكير الزايد، على خاطر أغلب السيناريوهات اللي تخاف منها أكثرها ما تصيرش أصلا.
0: الميزان
1: ساعات المجاملة تزيد على الحد مش باهية برشا، كلمة صريحة تكسبك ناس أكثر من إنك تجملها برشا.
0: العقرب
1: اللي حبك هو اللي يسأل عليك ويخاف على إحساسك، نقص اندفاع في الحب وخلي الطرف الآخر يعمل خطوة.
0: القوس
1: الحماس متاعك حلو، أما حاول ما تبديش ألف حاجة وتخليهم ناقصين وما تكملهمش.
0: الجدي
1: النجاح مش سباق، كل واحد عنده توقيته وطريقه الخاص، مش لازم تسترسي روحك كل مرة.
0: الدلو
1: اختلافك ميزة مش حاجة يلزم تبررها للناس، اللي يقبل مرحبا واللي ما عجبوش زيد تخليه يعجبه بالسيف.
0: الحوت
1: مش كل حد يسمعك يعني يفهمك، اختار وين تحط قلبك ولشكون تحكي أسرارك، تبع الناس اللي تشبه لك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. الديوانة التونسية تشرع في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسليم الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج واقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج. وناطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكر الجبري يقول إن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية إلى جانب دعم جاهزية العوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 15 ماي على الساعة 8 صباحا لغاية الخميس 21 ماي على الساعة 6 مساء. والهيئة تؤكد أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصى يوم 24 مايو الجاري، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصى يوم 8 جوان القادم. بلدية منوبات تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع، 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 مايو الجاري، وفق ما صرح به كاتب عام البلدية المكلف بالتسيير فتحي درواز لوكالة تونس فريق للأنباء. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليمي المختص بصفاقس تعلن عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم بعدد من المناطق من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بسبب الأشغال التي ستقوم بها الشركة على خطوطه ذات الجهد المتوسط والمنخفض، مشيرة إلى أن إرجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إنذار حسب انتهاء الأشغال. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يواصل الغارة على لبنان مما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين بحسب إحصاء عدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية أمس. مقتل 70 شخصا على الأقل معظمهم مدنيون على يد مسلحين في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية. هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة بضائع على بعد 23 ميلا شمال شرق العاصمة القطرية الدوحة أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول، مضيفة أن الحادث تسبب بحريق صغير في الناقلة وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو تأثير بيني. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8. أجمل تحيات بهير عوجي ومكب سعيد.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
2: السبعة واثناشن دقيقة ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف. مرحبا بكم الكل، صباح الخيرات والبركات للناس اللي بداوا يتفرجوا فينا على اليوتيوب أو الفيسبوك. مرحبا بكم الكل، صباحكم فل وياسمين كيف العادة. ويكاند على الكيف حتى الحداش متاع صباح تلمت الحباب وجيت من كل قبيلة ما شاء الله، الريجي مليان عزيز وحيدة وجدان سينو ضيفنا أول مرة يجي بحدينا، أول مرة باش تسمعوا صوته. الحقيقة فرحانة أنه باش نحاوروا بعد سنوات ونتبع فيه قريبا 1000 حلقة. لوفي مرحبا وصباح الخيرات.
3: لوفي بيدو باش تعمل حوار مع المريول معنا. بونجور بونجور، صباح الخير للناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله زاهين وشيخين من الصباح حتى للسبعة متاع العشية هكاك عزيز، ولا وقت سبعة ثمانية ولا حتى حتى
2: هو الزهو جمعة كاملة يقعد راهو بالربح.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزهو للناس الكل. عندنا برشا اخبار، عندنا برشا حكايات، في مع محمود باش نكمل لكم القصة اللي بديتها البارح واللي هي مهمة برشا. جماعة نظرية المؤامرة تنجموا تبداو تلموا في بعضكم من توا وكهو تابعونا تربحونا.
2: صح مريول محمود ممكن يديروا في مريول وهذاك هو، دونك للناس اللي مغرومة بالانيمي هذايا ما عليكم كان تدخلوا اللايف تشوفوا مريول محمود مود وتبعثوا له زيادة في البريفي. منين خذيتوا يا محمود؟
3: مش من تونس
2: أكا هامل هذك أذك علاش أنا ركزت برشا مع المريول. سينو شنية عنا أخبار ذي بعد شوية في لكتو في أسبوع أخبار الإيجابية تلسويت في بي بوزيتيف.
4: بي بوزيتيف
2: في بي بوزيتيف باش نحكيو على قرى الأطفال اس او اس اللي تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال اس او اس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حسب بلاغ الجمعية على صفحتها على الفيسبوك. ودعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال في بلاغها التونسة داخل البلاد وخارجها للمساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. ولفتت الجمعية إلى أن الحملة تندرج في إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل اللي يختزلها عيد الأضحى، وشدت أن المساهمة في الحملة هذه هي فرصة لتقاسم الخير وإدخال البهجة على قلوب الأطفال والأسر حسب تقديرها. وأضافت أنه للرغبين في المساهمة في الحملة هذه ينجموا يتبرعوا بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني sosve.tn وإلا عبر تحويل مبالغ مالية على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بموقع الويب ولا على حسابها بالبريد التونسي عبر الاستظهار برمز 905 وكيف كيف زادة آلية الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 بقيمة 2 دينارات للإرسالية الواحدة.
3: هو والله قرى سويس إيمان هي أمانة، أمانة معناها وخدمة يخدموا فيها إن شاء الله يكونوا يعملوا في اللي يلزموا يتعمل وما يرضيه ضميرهم وكما يلزم يتعمل للصغيرات، وإن شاء الله ربي يوفق كل واحد يعمل في حاجة باهية بكل أمانة وبكل ضمير،
2: وإن شاء الله لا يحرم عائلة من فرحة العيد ولا صغير من فرحة العيد وفرحة العلوش متاع العيد. وكانت هذه بي بوزيتيف لليوم.
4: بي بوزيتيف
2: السبعة وخمستاشن دقيقة، خلينا ننطلقوا بأخبارنا اللي فاتتكم الأخبار على امتداد الأسبوع. التفاصيل تدسويت في لكتو في أسبوع.
4: لكتو في أسبوع
2: نبدأ يا محمود بالخبر الأولاني. خلال الثلاثي الأول من 2026 قيمة المحجوزات الديوانية تجاوز 51 مليون دينار. مكنة الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار القضايا هذه 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. اعتبر الجبري أنه النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي. وأشار أيضا أن المصالح الديوانية كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد اللي تشكل خطر على صحة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي الإطار هذه نجحت المصالح في حجز أكثر من 17 طن من القهوة، 197 طن من المواد الغذائية المختلفة اللي كانت تروج بطريقة غير قانونية، سواء على قارعة الطريق أو داخل مخازن ومحلات عشوائية، إلى جانب حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهرب و53 ألف قطعة مواد تجميل. وشملت زيادة المحجوزات يا محمود 30 طن من الفواكه الجافة، إضافة إلى 1.172 مليون قطعة من الألعاب النارية اللي شهدت رواج لافت خلال شهر رمضان. وتعكس الأرقام هذه وفق المتحدث ذاته حجم المجهودات اللي بذلها جهاز الديوانة التونسية في مجال مكافحة التهريب والتصدي لمسالك التجارة الموازية، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وسلامته.
3: هو الراول الساعة أول حاجة نحيو الديوانة الكل، معناها السلك كامل بالموظفين بالمدرسة الوطنية للديوانة اللي راهو حاجة به، ولو أنه من البرشة ما يعرفوش أنه في السنوات الأخرى القانون بيدو والتنظيم بتاع المدرسة الوطنية للديوانة تبدل، وتبدل بطريقة باهية الحقيقة. ديما الحاجات الباهين قليل ونحكيو عليهم في بلادنا لغالب، ما قانون المدرسة الوطنية للديوانة تبدل ولات عندها حرية وتنجم تحرك أكثر وتنجم تخدم خير من قبل بالقانون الجديد. نذكروا أنه الديوانة راهم فوق أكثر من 7000 موظف، بالنسبة لأي واحد يسمع يحسهم برشا، راهم ماهمش برشا، راهو شوية. وهذا راهو مش كان في تونس الكلام هذايا، في فرنسا الكلام هذا وفي ألمانيا، وحتى فما الفكرة الأوروبية متاع الديوانة المشتركة غاديكا بهم، ما نعرفش كم بشتير ولا، أما راهو مجهودات ديوانة كبيرة ما بين 7 أبرات المطارات اللي موزعين على تونس، الإدارات الجهوية، المراكز الحدودية، هذوما الكل يخدموا في خطر. خدمة الديوانة إيمان فيها أكثر من جانب، معناها ما هيش كان معنى الديواني كي بشي يشوف كادرة جاية من شيرة ينجم يخمم في المخالفة الديوانية، ما كان متاع كارو يخلص هكا والديكلاراسيون هكا ولا ميزان، من شيرة يخمم في الحاجات المواد الخطيرة اللي تنجم تكون متعدية من مخدرات كما كنت تحكي انت، من مواد تنجم تكون ما هيش مطابقة. معناها خدمة متاع الديوانة بالحق خدمة معقدة وصعيبة، وقد ما تشوف العدد متاع الديوانية اللي سور تيران بخلاف الإدارة بطبيعة دورهم مهم، العباد اللي في التيران قد ما تشوف العدد متاعهم وقد ما تشوف الفورم متاعهم ديما تشوفوا شوية، نحن في تونس قولوا السارق يغلب الإحاح، فهمت؟ فبالحق حاجة مهمة سواء الاقتصاد متاع تونس على الكونتر فاسون وغيره، وإلا للأمن متاع البلاد، على خطر زادة أول واحد راو بشي يشوف حاجة جاية من البر هو الديواني، ما بين مخدرات ما بين مواد ممنوعة ما بين حاجات تنجم تكون خطيرة في علاقة بالأمن، راو ذي الكل في رأس الديوان. فما نجمو كان نشجعهم ونحييهم، وإن شاء الله أنا كلامي ديما هو إن شاء الله ديما منظوماتنا يتطوروا ونستعملوا الداتا الانتليجنس ارتيفيسيال وكل شيء باش نجمو تكون فما ديما افيكاسيتي مخير.
2: محمود لهنا نحيي وكل أعوان الديوانة التونسية، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه خاصة في ظل تنامي الظاهرة هذه أنه المقاربة الأمنية فقط ما تكفيش اليوم، خاصة أنه الأرقام هذه تعودنا أنه نشوفوهم، وبالحق نحيي برشا المجهودات الكبيرة أنه في كل الفترات فما ردع للناس الناس اللي قاعدة تحاول أنها تهرب، ولكن هذا زادة يعكس على الوضع اللي قاعد تعيشه البلاد، ضعف المقدرة الشرائية، أيضا الاقتصاد الغير منظم في البلاد. دونك زادة مهم جدا أنه نركز على الأسباب اللي أعمق من أجل أنه نجموا نخرج منهم نوعية الظواهر هذوم.
3: أنت لهنا تحكي على الكونتر مش على حاجة أخرى. هو عندي فيزيون ما هيش محبذة من في حكاية الكونترا. الكونترا فيها برشا تخوف صحيا على سبيل المثال، راه حتى في اللبسة تخوف صحيا، راه ساعات سبادري كونترا راه ينجم يضر ويعمل أمراض جلدية لعباد ويعيشوا بها الأمراض هذيك من غير ما يفيقوا. ولكن تذكرك العام فما دباب الشامبوان كانوا يتباعوا في وسط البلاد.
2: محمود نحكيو على الدويات.
3: لا لا ما
2: نحكيو على الدويات، معناها
3: لهنا دويات تنجم طول تلوم على العقلية. طول تلوم على العقلية، خاطر انت باش تاخذ دواء ماكش عارفه منين جاي، ولا وداعا لمرض درشنوة ب 30 حربوشة ب 40 دينار ولا 30 دينار، فما حتى مرض يبرى بحك حرابش تعرفش منين جاية، معناها ما كان الشعوذة هذيك ولا الله أعلم. فأما الكونترا بيدها راهو عنا بلايس في تونس، في المنظومة الاقتصادية في بلادنا راهو عنا بلايس يعيشوا به، حب ولا نكره عنا بلايس يعيشوا بالمنظومة متاع الكونترا والكونتر فاسون وكل شيء. فيلزم بلانينج اقتصادي كامل باش منطقة في تونس ولا الإشعاع متاع الاقتصاد الموازي هذايا يولي ما عادش موازي، ولا بلاصة تكون معاملة على الكونترا باش تلقى لها بديل، ما هوش سهل. وإلا تشوف الأمور من شيرة أخرى ويتعمل المشروع متاع المناطق الحدودية اللي فيهم الأسواق اللي أور تاكس كما اللي معمولين ما بين ألمانيا وفرنسا وما بين هولندا وألمانيا وهذوكم، واللي هما محركين برشا بلايس، وكما ما بين إسبانيا وفرنسا زادة فما بلايس يمشيوا لهم العباد وحيين على خاطر المناطق اللي أور تاكس هذوما، معناها دوتي فري للمناطق هذوما. تحكي المشروع نعرفش من 2013 ده اللي تحكي عليه ولا 2014، وما رينا منه شيء. معناها تحكي وقتها بروجي ما بين تونس وتزاير، تحكي وأرض وصيد تحسوا باش تعمل غدا وما تعملش. فينجم يكون ما هوش حل بعد الدراسة معناها، فان شاء الله تكون فما حلول بديله، والا كانوا حل وافيكاس ان شاء الله يتعمل لك
2: ان شاء الله. هذية في علاقه بالخبر الاولاني، نتعداو للخبر الثاني. تقرير يقول تراجع مستوى التساقطات في تونس بحلول 2100. كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن توقعات بانخفاض معدلات هطول الأمطار في تونس بنسبة توصل 25% بحلول سنة 2100، خاصة في مناطق الوسط والجنوب. كما أشار التقرير التقديرات بارتفاع متوسط درجات الحرارة، ارتفاع متواصل ما بين 2.5 و 5 درجات مئوية خلال نفس الفترة. وتسهم التغييرات هذية في تفاقم ظاهرة الجفاف المركب اللي تتمثل في تزامن موجات الحر الشديد مع ندرة المياه، مما يضعف قدرة الأنظمة الزراعية والطبيعية على الصمود والتكيف. وحذر التقرير من أنه تراجع نسب التساقطات لا يهدد القطاع الفلاحي فحسب، اللي تضرر بشكل كبير وأسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي، ولكن يمتد تأثيره أيضا إلى الأمن الغذائي وتوازن الميزان التجاري نتيجة ارتفاع واردات الحبوب. وكانت تونس عملت صياغة مجموعة من الاستراتيجيات والأطر التنظيمية بهدف تكييف التصرف في الموارد المائية مع التحديات المناخية الجديدة. وتهدف الآليات هذه لاستباق المخاطر، تعزيز قدرة القطاع على الصمود، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة. ومن بين أبرز الآليات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2050، المخطط التوجيهي لإعادة استعمال المياه المعالجة في أفق 2050، ورؤية 2035 لقطاع الفلاحة، إلى جانب أطر وطنية شاملة وعابرة للقطاعات، من بين منها المساهمة المحددة وطنيا المحينة سنة 2021، والخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية. عديد الآليات والخطط يا محمود، كيفاش نجمو نتعاملوا مع نوعية الأخبار اللي معك؟
3: والله هو ذا يراه كإعلان مش خبر في حد ذاته، وما جوست يلزم نبدأ فاهمين الكلام هذا منين يجي. يعني كان حسيتني قلت حاجة معقدة وقفني، يلزم نفهمه كيفاش تتقرأ الداتا اللي ديما تحسها كلمة صعيبة وكلام فما شيء. الداتا كيفاش تتقراه في الدومين هذا بكل وضوح؟ راهو برشا يقول لك وتخلى نحن في علم ربي المطر ماهيش تصب عام 2100 والدنيا باش تزيد تسخن. هو ماهوش هكاك. هو في الداتا شو معناها الداتا؟ هما معلومات، المعلومات على الطقس وفي الشيرة اللي فيها بلادنا وعلى كوكب الأرض الكل. أنا كي نشوفه مثلا سخانة من 50 سنة كل عام تزيد عقيدة، كل عام تزيد درجة ولا زوز، معناها الكور بتولي ظاهرة ماشية وتطلع، فتنجم تعمل بروجيكسيون وتشوف أنه في الأعوام الجاية السخانة ما زالت بتزيد تطلع، معناها بتزيد ترتفع درجة الحرارة، بتزيد ترتفع، معناها الكورب ما فماش حاجة باش تصير باش تبدل بوغ لو مومون. هذا اللي نعرفوه، معناها خاطر برشا اللي يتكلموا هكا تقولوا راهو في 2050 السخانة باش تزيد 3 درجات ولا 4 درجات، يقول لك العلم عند ربي. بالطبيعة العلم عند ربي، مي الحساب انت اللي تشوف فيه يوريك معناها ويثبت لك انه السخانة باش تكون ماشية وتزيد. والامطار زاد كيف كيف. وحتى كان تو يقول لك باهي والامطار هاو سنة صبت المطر، إيش بيه ما قالوش من 5 سنين اللي عام 2026 المطر باش تصب. تنجم تصير المطر تصب، أما مشكلة الماء مادام السخانة ماشية وتزيد معناها تبخر الماء باش يكون ماشي ويزيد. وكما حكينا في العناوين زادة متاع البارح إيمان، أنه ما نجموش نقمرو بالماء في تونس، ما نجموش نخليه للدوسي متاع الماء بزهر بالصدفة، كما زادة ما كرناش مخلين الفلاحة بالصدفة. شنو معناها مخلين الفلاحة بالصدفة؟ ما كرناش نخليه الفلاحة في تونس تزرع حاجات يتكلفوا أكثر من سومهم. كي تجي أنت نعطيك، ما نحبش نسمي باش ما ندخلوش في مداخل متاع دومانات، كي جي نعطيك كيلو متاع أي خضرة ولا غلة في تونس مثلا بإنتاجها بكل شيء باش تتباع للمواطن بألفين فرنك مثلا، الخضرة هذيك الكيلو يتكلف 50 إيتر ماء، نحكي في فرضية 50 إيتر ماء أصلا قيمتهم أكثر من 2000 فرنك هذوك. معناها في ضرورة شكون؟ في ضرورة الدولة كاملة وفي ضرورة الطبيعة والبيئة واللي نحبوا عليه. فيلزم تكون فما خريطة متاع زراعات وتكون محينة. ونذكر مليح أنه استعمال الانتليجنس ارتيفيسيال والداتا والحاجات هذومة في الفلاحة راهي حاجة مهمة، تنجم تزيد في الانتاجية بأكثر من 40%. وعندنا شركات في تونس توانسة 100% يخدموا في الانتليجنس ارتيفيسيال في علاقة بالفلاحة، وخدمين بروجيات ما بين تونس ودول الإفريقية وكل شيء. تنجم وزارة الفلاحة بيدها تستعين بالإكسبرتيز متاعها، معناها تجي تعيط له السيد اللي عامل ستارتاب، ما عادش اسمها ستارتاب دجا شركة معناها وكل شيء، وفما ذلك ثلاثة كان صدقني ربي، يجي ويتلموا في وزارة الفلاحة ويعملوا برين ستورمينج، يخموا مع بعضهم باش تتحط استراتيجية في علاقة باستعمال التكنولوجيات الحديثة كما في الأخبار متاع 8 نستعملوا التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمعلومات، شنو بيك داتا بالعربي ما نعرفش، المهم يستعملوهم من غير ما تقعد تخمر المعلومات الضخمة ولا حاجة هك. يستعملوهم باش يكون فما بلانينج واضح وعلمي لخريطة الفلاحة في تونس اللي هي مهمة للاقتصاد والأمن القومي متاع البلاد.
2: موضوع مهم جدا، والمسألة مش مرتبطة فقط
3: المسألة حياتية صحة
2: سيادية، خطر ترتبط زي حتى بالأمن الغذائي متاعنا. وقت اللي نحكيه لأنه على الموضوع هذا مانيش نحكيه فقط على تغيرات مناخية أو قلة أمطار، نحكيه زيادة على حسن التصرف في ما توفر لدينا من من مياه. مهم جدا اليوم انه المنظومه الكل يقع المراجعه نتاعها، نحكيوا على طرق التوزيع، نحكيوا على صيانه ايضا البنيه التحتيه، نحكيوا برشا على التسربات اللي تصير ولا على قدم يعطيك الصحه على قدم الشبكات نتاعنا. دونك فما عديد الحاجات اللي اليوم مهم انها تتصلح باش نعملوا خلينا نقول نوع من الترشيد نتاع الاستهلاك نتاع الموارد نتاعنا بالاضافه
3: للترشيد للفلاح ترشيد وين نزرعوا شنو، على خاطر عندنا بلايص اليوم في تونس ما زالوا الفلاحة يزرعوا في حاجات قارين حساب 20 سنة التالي. يقول لك نحن بلاصتنا ملي حلينا عينينا على الدنيا نزرعوا في الحاجة اللي مش ما نسميش طبعا. نزرعوا في الحاجة الفلانية، الطقس وكل شيء قاعد يتبدل، يوري أنه من هنا الخمس سنين وعشر سنين قدام الحاجات اللي يزرع فيهم الفلاحة ذيك في البلاصة ذيك ما ينجموش يكونوا عندهم رونتابيليتي وعندهم إنتاج ويكونوا نافعين سواء ليه ماديا ولا للبلاد.
2: انت عدوا للخبر اللي بعد محمود ريت بلي نحكي وإحنا الأخبار اللي جبناهم الكل الأصدقاء في اليوتيوب على شنو يحكيوا؟
3: على شنو يحكيوا؟
2: يحكيوا على الدربي. أكل حديث من الصباح اليوم نتخيل التوانسة الكل الجو متاحهم غاديك وأكيد بعد باش نحكيوا على الأجواء والاستعدادات بتاع الشارع التونسي. خلينا نمشيوا للأخبار الثالث. 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب. أفادت رئيس جمعية السلامة المرورية عفيف بن غنية أنه عدد قتلى حوادث المرور في تونس تجاوز 400 قتيل منذ بداية سنة 2026. تابعت بن غنية أنه 50% من ضحايا الحوادث من فئة الشباب، وأضافت أنه من الضروري تطبيق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية اللي تعتبر مكسب لتونس بهدف الحد من حوادث المرور. وفق تعبيرها كما أكدت المتحدثة أهمية اعتماد الرفع الآلي للخطايا المرورية، تشديد العقوبات والترفيع في قيمة الخطايا المسلطة على المخالفين. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية الأحد 5 أفريل الماضي ارتفاع بنسبة 7.83% مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية، وفق ما أفيد به المرصد الوطني لسلامة المرور. وتم تسجيل 303 قتلى خلال الفترة هذه مقابل 281 قتيل في سنة 2025.
3: هو أول حاجة تنجم تقال في الموضوع هذا، يعني مانيش نبرأ ولا مانيش نقول ما فماش غلط وما فماش تهور، أما قبل كل شيء كيساتنا حالة ما يلزم تتقال. معناها باهي في الحوادث فما شكون يشدوا في التليفون، فما شكون يبدا يكتب في مساج تكست وهو يسوق، تصور انت، فما شكون يبدا عامل ابيل فيديو معناها وهو يسوق. شخصيا انا ظهر لي عملتها مر بصراحه، معناها ديجا معناها الكيس كله تسيب، اما كيساتنا حال. انت راك تنجم تخرج بكرهبتك لاباس عليها بعد ما تعدى على 3-4 ركزات اللهم صلي على النبي، معناها تلقاهم في كل ظهري. ما عندناش 500 متر كيس مستوي في تونس، ما فيهاش ركزات ولا ما يبداش كيس بالموجه، معناها مش دودانة، كيس بالموجه كتحس فيبراسيون ما تعرفش من غير ما فما حفر. فتنجم تصير لك اي حاجه، تنجم البلاك نتاع الفران تتضرب ولا اي حاجه تصير في الكهرباء، معناها الكهرباء الفران تاعي تلك وهي في اثنين، فهمت المعناها. راهو يلزمنا نقوله زادة اللي كياسنا على بخلاف التسيب اللي في الكياس، خاطر ساعات تشوف الفروج اوبسيون، ساعات ضو احمر وفما شكون يزمر عليك، ساعات تبدا شاد اليمين في كياس ولا في طروط ويجيك شكون انت على اليمين يضرب لك ضو، شنو يحبك تعمل وانت على اليمين ما نعرفش. هذه ديما تصير حتى في طروط المرسلانه. من شراء اخرى الموتورات، ولا فما برشا ماركات نتاع موتورات جدد مش غاليين ويجريو لي ليفرور. نشوف شخصيا في المده الاخيره ولا نشوف برشا لي ليفرور يلبسوا في الكاسك،
2: في الكاسك
3: اللي هي حاجه باهيه وربي يحفظهم وربي يجيب لهم الرزق وربي يعينهم، وخدمتهم ما هي سهله متفاهمين. وساعات ليفرور يبدا يجري ماذا بينا اللي يسوق في الكهرباء ما يسالش، بعد له نقص خليه هو يتعدى، كل ليفريزون ياخذ فيها 2000 ولا 3000 باش يبدا يزرب هذيك الظروف العباد. اما حاجه اخرى هما العباد برشا نقولوا عليهم يسترزقوا، يسترزقوا صحيح، ولكن حاجه خطيره وغريب كيفاش مازلت موجوده لليوم وما ريتش الردع، ولا حتى كان فما ردع ماهوش كبير انا ما ريتش مادام مازالوا موجودين. نعرفش كان ريت الموتورات الجدد اللي يبداو يدوروا في وسط البلاد ويقف لك يقول لك وين تحب تمشي وتتفاهموا بيع وشري، تقع في الباساج، تقع في شيره بالفيدير كل مره، وين وزاره الفلاحه كل الشيره هذيك، وتلقاه بالموتور يشوف عبد واقف مالوروزمون ما يلقاش تاكسي العبد هذاك، ويستغلق الابليكاسيون اللي كورسة متاع 4000 تولي 12000، واللي نحينا ابليكاسيون قبل ولاو لي ابليكاسيون طاوة، وكيف كيف نفس نفس المشكلة
2: الوضعي.
3: فهذوما بالموتورات حد ما يعرفهم، حد ما يعرف الهوية متاعهم، ويوصلوا في العباد ولا كاسك لحتى، وحتى بالكاسك هذه حاجة ماهيش قانونية. اللوم عليه يركب صحيح، أما اللوم عليه شطر على خطر ساعات زادة واحد لا يخلط على الكار لا يلقى تاكسي، والتاكسي بجي 15000 ما عندوش برشا حلول معناها للأسف، فيولي يطلع مع شخص ما يعرفوش يسوق في موتور ما يعرفش عليه شنحوالو الموتور هذاك، وبش يهزوا البلاصة الله أعلم اللي بالموتور يعرف يسوق عنده سوابق عنده ما هذه كل معلومات.
2: وهذه مربوطة بي بي بوعي زيادة المواطن، كيفاش انت زيادة تنجم تقبل على روحك انك تمشي في توصيلة من نوع هذيك.
3: ما فهم بلايس إيمان راو الكار حدها الاربعة، حدها الاربعة واربعة،
2: ولكن كيف تشوف كيف المخلفات وإلا تشوف شنو ما تنجم تكون التداعيات.
3: فما بركاجات صاروا، فما مشاكل صاروا، فما ديزاكسيدون صاروا. وجست حاجة الاخر اللي نبهوا عليها اللي تروتينات الكتريك محلاهم حاجة جميلة على الاخر اللي تروتينات الكتريك، اما هما بلاش حس فساعات كره بتجي باش تجبد على اليمين والتروتينات تبدا تجري
2: اللي فيها حس
3: لا فيها شيء معناها اننا نردوا بالنا نسيسوا روحنا شويه باهي التروتينات الكتريك
2: اما نسيسوا روحنا الدنيا ما يلزمنا نعرفوا كيفاش نستعملوها خاصه في الكياسات نتاعنا. موضوع اخر محمود اللي زاد مهم جدا ننبوا عليه اليوم التليفون زاد يا محمود راهي عبيت تتفرج في ماتشات وعبيت تتفرج في سيريات وعبيت تبدا تسكرولي وانت في الكياس راهو هذايا من الحاجات اللي قاعده تعمل في كوارث كبيرة في كياساتنا. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وكي نقولوا 400 قتيل معناه 400 عائلة ولا أكثر اللي تشويوا من الحوادث المرور بالتوعية اللي صايرة وبالحملات التحسيسية ولكن راهو الحكاية مربوطة بوعيك أنت وتصرفاتك أنت في الكياس ديما مثالش أنت كيفاش أنت الصحيح والناس الكل غلطين ولا أنت الغلط ديما أمشي بالمبدأ هذيك وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يحميكم الناس الكل. نتعدوا للخبر اللي بعد ولا لا نمشيو موزيكا تو خلينا نمشيو موزيكا 6:37 دقيقة نعملوا فاصل بالموزيكا وبعد نكملوا بقية أخبارنا على ديوانا فهم في ويكاند على الكيف.
1: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فم.

0: FM. ويكند على الكيف مع عفيف الغربي.
1: 7:45 ومرحبا بكل الأصدقاء وين ما كنتوا. صباح الخيرات والبركات، تحياتنا كيف العادة لكل الناس اللي مرافقتنا من 6 متاع الصباح، كل الناس اللي متعودة تحل عينيها كين على برامج ديوان فهم. إن شاء الله نهاركم مزين، صحة قوتكم الناس الكل. باش نكملوا نواصلوا بقية الأخبار متاعنا في ويكند على الكيف في فقرة لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
1: محمود، 20 مليون مسافر مهددون بإلغاء سفراتهم في ألمانيا. حضرت ألمانيا من أزمة ارتفاع أسعار الوقود اللي قد تتسبب في إلغاء آلاف الرحلات الصيف المقبل وتأثر على حوالي 20 مليون مسافر. قال مدير عام رابطة المطارات الألمانية رالف بيزل في تصريحات صحفية أنه ارتفاع أسعار وقود الطائرات بلغ ضعف سعره مقارنة بفترة ما قبل الحرب على إيران، حتى أنه بعض المطارات ممكن تواجه انخفاض في طاقتها الاستيعابية بنسبة 10%. أضاف رالف أنه لا يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة، في إشارة إلى أنه الأزمة ما هيش مؤقتة، وتابع أفضل سيناريو محتمل لعام 2026 هو حدوث ركود في أعداد المسافرين، أما أسوأ سيناريو فهو انخفاض القدرة التشغيلية في بعض المطارات بنسبة 10%. تحدث أيضا عن مخاوف من إلغاء المزيد من الرحلات على متن شركات الطائرات المنخفضة التكلفة والوجهات التي لا تتمتع بجاذبية سياحية كبيرة، وتثبت الحرب على إيران وغلق مضيق هرمز أمام سفن نقل الوقود في نقص فادح في تزويد الدول الأوروبية بالمحروقات بشكل خاص في ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
2: هو المعلومة والله أعلم معناه ما بين صحيح ما بين الغالط، خاطر ساعات فما شوية لعب في النوامر. يقول لك المخزون في أوروبا متاع الكيروزين متاع وقود الطائرات حدو 6 جمعات القدام، معناه بعد 6 جمعات باش يكون المخزون ما فماش. هي من أول البلدان اللي بدأوا بالتقشف في المحروقات متاع الطائرات هي إيطاليا. معناها على المطار ميلانو ومطار آخر ظهر لي، ومن بعد ألمانيا، وألمانيا تحسها سيفير أكثر. معناها لوفتانزا عندها رحلات نحاتهم كيلام ترونزافيا وغيره، بخلاف أنه التسكر معناها في المعدل سومهم زاد ب25%. أنا هذا شنو نخمم فيه؟ معناه هو صحيح معناه أزمة وكل شيء، ما ديما نخمو نحن في الأخبار، ديما نخمو على بلادنا، نخمو على رواحنا أبريتو نحن في تونس وراديو تونسي، معناه مش نقدر نخمو على العالم، العالم تخمم على روحه. فالبارح كنت أتذكر أحكينا على التوقعات أنه بش نزيدوا 1 مليون في عدد السياح بارابور العامنة والكلام وزارة السياحة. صحيح الوضع الإقليمي في الدول الخليج وحتى في برشة دول، حكينا كما البارح تركيا غليت وكل شيء، ينجم

0: يزيد الإقبال على تونس صحيح، معناها هذايا كالوضع الخطورة الإقليمية وغيره، أما في نفس الوقت يزم نقرأ حساب أنه السياح بيدهم ينجموا ما يلقاوش طيارات باش يسافروا بها، فهذه حاجة زادة يلزم نخموا فيها ونقرأوا لحسابها. ما نعرفش نحن السياحة في تونس كان نجموا نولي ونعملوا حاجات هكا أفكار من الهواء، كان مثلا مستنسين السياح يجيونا من ألمانيا بالألاف ومن شمال فرنسا سورتو ماكل بريطانيا وغيره بالالاف، ولا ما نعرفش انا بلدان اخرين بروسيا ما فيهاش حل، تولي الرحله لتونس على طريق حافله وبابور ولا ما نعرفش معناها حاجات هكا، خاطر نحب ولا نكره كان باش تتواصل الازمه وكان باش تزيد تغلى الاسواق ما تسكر الطيارات، معناها سورتو في اوروبا معناها هم يقولوا 6 جمعة 42 يوم ويولي ما عادش فما كيروزين للطيارات في اوروبا الكل، معناها حاجة كارثية وتنجم تأثر علينا نحن اقتصاديا وفي السيرتو في السياحة والسياح اللي يجيوا مغاديكا، عنا برشا رواسة يجيوا رواسة ما لهم كان طيارات من روسيا عند البترول متاعها أما بالنسبة للألمان الفرنسيس وغيره اللي مستنسين يجيوا ما هيش سهلة معناها التيكيت زي تغلى، فإن شاء الله نحن نبدأ عاملين بلون بي في صورة ما تفضلتش المشكلة متاع هرمز هذية وإن شاء الله تتفضل
1: باش نقعدوا في نفس الإطار محمود جهتك الصحة، وينأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع تلقي رد من إيران قريب جدا على أحدث المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بين الطرفين، وأشار أنه طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. جي تصريحات ترامب حسب ما أشارت له الصحفية الفرنسية مارغوت حديد خلال اتصال هاتفي وين تحدث عن تطورات الملف الإيراني إلى جانب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي أن إيران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل لاتفاق. وجي تصريحات ترامب بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران ضمن عملية تهدف للضغط على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي، وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق على أن الحصار ناجح للغاية وأنه تسبب في خنق الاقتصاد الإيراني، فيما شدوا مسؤولين أمريكيين على أنه جميع الخيارات لا تزال مطروحة تجاه طهران.
0: هو راهو الحقيقة ديما عندها أكثر من وجه، سيرتو رحمك الله سيرتو في الحاجات متاع في الوضعيات متاع الحروب هذيا، سواء حروب باردة ولا اقتصادية ولا حروب معناها الحقيقية اللي بسلاح والصواريخ. ترامب يقول اللي يحب عليه، ترامب هو ديما قاعد يسوق الروح وعنده مناسبات انتخابية في أمريكا وسياسية وكل شيء، أما في نفس الوقت ينجم يقول هو صار خنق الاقتصاد الإيراني، هو الخنق اللي تحكي عليه توا أكثر شنو هو أنه أبار البترول والميكانيزم تاع أبار البترول إنفوا ديماري يبدأ يخدم ما يلزموش يقف، فحتى البلايس اللي باش يخزنوا فيهم البترول ما عادش فهم هذا اللي يتقال بالنسبة لإيران. لكن في نفس الوقت مضيق هرمز اللي مسكرته إيران وترامب مسكر على التسكير متاع إيران معناه مسكر مرتين معامل ضرر كبير في وسط الولايات المتحدة، السوم متاع ليسونس في الولايات المتحدة غلاء برشا والمزوط غلاء برشا زادة عندهم أكثر، المزوط أغلى من ليسونس غادي وغلاء برشا، وننساوش الولايات المتحدة منطقة شاسعة ويعملوا برشا على كمان الكبار باش يهزوا السلع من بين الولايات وما بين كل بلاصة وبلاصة، معناه براتيكمون الكمان الكبار يسميرو مورك هذوكم الكبار وهما أكبر شريان اقتصادي في الولايات المتحدة، من غيرهم حتى شيء ما يتحرك. هذا اللي خلى المازوت بيدو ولا غالي برشا، معناه حتى المواطن الأمريكي اليوم حاسس على الأخر معناه مسوا في كل شيء كان في جيبهم شفتو غادي الماني تولكس غادي كان فيهش لا. فالضغط زاد على ترامب كبير، كما فما ضغط على إيران فما ضغط على ترامب، فالضغط موجود مشيرتين، ولو أنه إيران هي محاصرة اقتصاديا معناها بالعقوبات عندها سنين ربي ولا وقارين حسابهم برشا حاجات، لكن الأزمة في إيران موجودة والأزمة في الولايات المتحدة موجودة، تبقينا إيران هي الستر الأول اللي تحكي فيه في المفاوضات إيقاف حالة الحرب لولانية وبعد نكملوا نحكيه. وما نتصور شخصيا هكا معناها إيران قداش من سنة والفلوس اللي صرفتهم واللي عملته على المشروع النووي الطاقي، مشروع نووي الطاقي معناها حسب ما تعلن حسب اللي نعرفوه معناها اللي صرفته الكل، ما نتصورش بالساهل ولا كان فما ثنية أنهم باش يسلموا فيه، معناها يلزم كان باش تسيب إيران حكاية المشروع الطاقة النووية هذية، يلزم بديل يرضيهم هما ويرضي البريسيون الشعبية زادة اللي عندهم في الداخل. خطر زادة فما شعب ضحى وعاش ظروف يعلم بها رب، يقول لك أنا البلاد متاعي باش تعمل الانرجي بنيوكليير باش الكورون يولي رخيص واقتصاد والدنيا تتطور. زادة اون كونتر بارتي كي باش نحيو شنو باش ياخذوا شنو فما هذا اللي باش نشوفوه القدام. ونذكر انه الفرص التاريخية نراهم في المفاوضات ما ما ما ما لعبتهم ما حاجة يحبوها هما حاجة يعيشوا بها. باركونت المشاريع الأخرى ترامب أم دافير بالمونتاليتي الأمريكانية أنه يعقدوا الصفقات في 3 و4 و5 و6 دقائق معناها في العادة، فزوز أنواع متاع تفكير بعاد على بعضهم. فطبعا نشوفوا شنو بش يصير، وديما نحن في الأخر نخموا أنه الخوضة هذه اللي تصير في العالم تضر الدول اللي كيفنا نحن.
1: وهذاك
0: ان شاء الله ربي يخرجنا من المشاكل هذوما سالمين.
1: امين. زوز قوى عالميه كل واحد والمجال نتاع الاختصاص نتاعو كما قلت محمود، نتمناو انه تنفرج الازمه قريبا لانه العالم يعطيك صحه العالم الكل لا يحتمل انه تكمل تواصل معناها الازمه بالطريقه هذه. فاكيد باش تكون فما متابعه للموضوع هذه. وكانوا هذوما اهم اخبارنا لليوم في لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع.
1: بعد شوية زميلتنا بهيرة العوجي تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نرجع بعد الأخبار نوصل بقية فقراتنا على ديوان فام. حبيت نقول لك محمود أنه اللي نحكيه فيكم واللي يحكيه فيه جماعة الجات كلكم آخر النتائج الكل ريتهم، التوقعات الكل ريتهم، اللي حكيه أنه البونتو كي يتمركة يسمعوا من الدار صحة لكم اللي تسكنوا في الزالونتور متاع رادس باش تعيشوا الأجواء لحظة بلحظة. إن شاء الله يتعدى نهير مزيان، وأكيد نهير مزيان كيف رينا الأجواء شغماء. محمود كيف خرجت البارح لحوم مزينة باللوين الكل، تلقى راني البارح شخت بالحق وتلقاهم ملمومين كل واحد والمريول متاعه وضحكة فما التنبير، ولكن الجو متاعك شيخة إن شاء الله يكون عرس كروي بالحجم اللي ينتظروا الشارع التونسي، وتكون اللعبة اللي يربح فيها هو
0: اللي يعرف
1: يلعب.
0: وفي كنف الاحترام سرتو للجماهير الكل مشارك الكل، خاطر شفنا حاجات الحقيقة في المدة الأخرى ما حاجات غريبة علينا معناها 100%. أما طقس باش يكون به، أنت تحكي ودخلت شفت الميتيو معناها
1: طقس الدربي نورمالمون نقول طقس الدربي طقس عطينا 6:30. نعاود نذكركم بعد شوية بالطقس للي يمشي يتفرج، للي ما نعرفش وين باش تتفرجوا أهم حاجة اكتبوا لي بعد شوية تتفرجوا في القهوة مع أصحابكم في الدار. فما اللي ما يحب يقابل حتى حد وقت اللي يتفرج في الكرة ماذا بيه وحده يخرج يفرغ
0: تنظم كاريوم الصباح القهوة اللي باش تلم الجمهور الكلوب تحط دربو الكلوب والقهوة اللي بشتلموا فيها جماعة الاسبيرانس
1: سوخ موطو نراو حاجات
0: باش ما عادش يدخلتوا الجمهور في قهوة واحدة باش ينقص التنبير العبيد على بعضهم سيرتو كذي يبدأوا فرط حومة بالله.
1: خلينا نمشي وتود سويت للأخبار، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
2: ويكند عالكيف الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
1: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك. Mets la zit في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثامنة UNFM. صباح الخير. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية فجر اليوم شمال شرق معتمدي سوق جديد من ولاية سيدي بوزيدة على الساعة 3:26 بلغت قوتها 3.1 درجات على سلم ريشتر. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤدي بداية من اليوم زيارة رسمية للعاصمة الكينية للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية، وتناقش هذه القمة على امتداد 3 أيام سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة تركز على دفع عجلة الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة، حيث من المنتظر أن تجري خلالها رئيسة الحكومة عددا من اللقاءات الثنائية إلى جانب مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية. الديوانة التونسية ترفع حوالي 4000 قضية ديوانية في الثلاث الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات حوالي 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري لوكالة تونس فريق للأنباء. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف يورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضية. مطار توزر نفط الدولي يشهد فجر اليوم انطلاق رحلة حجيج ولاية قبلي وتوزر وقفصة نحو البقاع المقدسة، وعلى متنها 263 حاجا من بينهم 143 حاجا من ولاية قبلي وفق ما نقله مراسل ديوان الفم بالجهة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحومة السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. والشركة توضح أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من مساء الأربعاء القادم بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع، كما دعت الشركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن للانطلاق في الأشغال. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يرحل ناشطي أسطول الصمود العالمي عقب استكمال التحقيقات معهما، مؤكدا تمسكه بمنع أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. تزامنا مع ذلك، أعلنت إدارة أسطول الصمود في تركيا وصول الأسطول إلى ميناء مرمريس عقب اعتراض إسرائيلي في المياه الدولية لاستكمال ترتيباته الفنية واللوجستية. بيانات ملاحية تكشف عبور ناقلة غاز تديرها شركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المدير العام لاتحاد المطارات الألمانية يحذر من أن نقص الوقود قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد كبير من الرحلات الجوية خلال الصيف المقبل في ألمانيا. سفينة الرحلة البحرية التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا تصل فجر اليوم إلى إسبانيا قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم وفق ما أفاد به مراسل وكالة فرانس بريس. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بهذا الفيروس من بين 8 حالات مشتبه بها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم
0: ديوانا فام فلاش سبور.
3: صباح النور، اهلا بكم. بداية من رابط المحترف لكرة القدم، اليوم الموعد بداية من الساعة الرابعة مباراة قمة الجولة قبل الأخيرة للبطولة، ديربي بين الترجي والنادي الإفريقي بإدارة الحكم الدولي النمساوي والروماني كريستيان بيترو تشوكيركا، وبحضور 27 ألف متفرج من جانب جمهور الترجي. زوز فرق كملوا البارح تحضيراتهم دون إصابات من كل جانب، وبنفس الغيابات المعلنة بشير بن سعيد وحمزة الجلاصي من جانب الترجي وسيمو بوغرا من جانب النادي الإفريقي. نعطيكم التشكيلة المتوقعة لكل فريق. بالنسبة للترجي، من الله مميش، محمد بن علي، محمد من بن حميدة، محمد أمين، توغا، ياسين مرياح، أوكبيلو، حسام تقاع، حمزة رفيع، شهاب جبيلي، كوسيلة أبو عالية، وكذلك فلوريان سيكو دانوك مهاجم. بالنسبة للإفريقي، مهيب الشامة، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، أسامة السيلي، غيث الزعلوني، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحارزي، حمزة الخضراوي، وكذلك فراس شواط كقلب هجوم. مباراة مهمة جدا بداية من الساعة الرابعة بمتصدر البطولة حاليا الإفريقي ب 62 نقطة، صاحب المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي ب 60 نقطة. المحترف الأول لكرة القدم برح كل موعد مع دفعة ثانية من مقابلات الجولة رقم 29. السياساس يفوز خارج ملعبه أمام مستقبل مرسى 3-0. فوز عزز به السياساس توجه في المرتبة الثالثة برصيد 59 نقطة. فوز أيضا لفريق النجم الساحلي أمام السيابي هدف مقابل 0، وفوز لفريق الترجي الجرجيسي أمام نجم المتلوي هدف مقابل 0. نهاية مباراة أولمبي سوسة ضد النجم الساحلي، لدى المدير لفريق النادي الرياضي بن زرتي، قررت إقالة المدرب شهاب الليلي والمعوض الأقرب أنه باش يكون سفيان الحيدوسي اللي كان غادر فريق اتحاد بن قردان يوم أمس لأسباب شخصية. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. كرة السلة، النادي الإفريقي توج البارح بلقب كأس تونس للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه ضد فريق الاتحاد المنستيري بفارق 17 نقطة 67 مقابل 50. وفي صنف الكبريات، الاساسيس توج البارح بلقب كأس تونس بعد الفوز ضد نادي كرة السلة بجمال 57 مقابل 43. أبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، في الكالتشو الإيطالي بداية من الساعة 5 بارما يواجه روما، بداية من 8 أربعة في سان سيرو ميلان يستضيف أتلانتا. في الدوري الإنجليزي بداية من الساعة 4 ديربي لندن بين وست هام وأرسنال، وفي الدوري الإسباني بداية من الساعة 8 ليلا كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانا فام بونت. نخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
2: 28 دقيقة. مرحبا بكم الكل مواصلين معكم مشوارنا في ويكند على الكيف. الناس اللي التحقتوا بينا تسمعوا فينا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان اف ام بوان نت تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلموا على أصدقائنا اللي يتفعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان اف ام. حبيب بن صالح، سلوى التسولي، منال المنصوري، إبراهيم سلومة، هيثم غزي، مريوم، كلكم شلا نهاركم. بلا لو عنا صديق اسمه بلا نهارك فل، محلكم ومحلى لمتكم. صديقنا أيضا جاد الياس، ربي يديم الود بينيتكم. سينو محمود خرفت البارح ما كملتش فلوسي، ما رجعت ليش العشرة ملايين متاعي، ما زالوا ما رجعوا ليش. لا لا تقلبت المشام يا راي، وليت العشرة ملايين
3: ما يعملهاش هذي، أنا اللي مسلفك في المثال.
2: هاشتاج رجع فلوس إيمان يا محمود. خلينا نمشي وتلسويت مع محمود. مع محمود،
3: هو حسب الكونسيبت اللي نحن نفسروا فيه وماشي به النظام المالي في العالم، كانك تسهلني 10 ملايين مثلا، نصحح لك 10 اوراق كل ورقه بمليون، ولا ورقه فيها اللي انت تسهلني 10 ملايين وكهو، وتنجم انت الورقه ذيك من بعد تبيعها مثلا فيها. هي في حد ذاتها تولي فلوس من غير ما تولي ليكيد بالحق. كل دول العالم عندهم ديون والفلوس نتاع شكون. باش نكملوا اللي بديناه البارح previously في مع محمود، كيما فك السريات حكيت البارح وفسرت بطريقه حاولت تكون مبسطه، انه اكشيفر والنسب نتاع اللي نشوفوهم في الاخبار وفي النشرات الاقتصاديه نتاع ديون امريكي وصلت لدرجه قداش من تريليون، وديون بريطانيا وديون اليابان وديون العالم وكل شيء، ما هم الا شيفر ومصنوع من سيستم نتاع ديون دائمة. أصلا الفكرة تصنعت باش تقعد الديون هذيك ديما موجودة، معناها أصل الميكانيزم هذاك تعمل باش يكون دائم أكثر حاجة خاطر وسهل. وكيفاش أصل القصة كي بدأت من ملك بريطانيا ويليام الثالث، معناها كاس المملكة فرغت وقت الحرب متاع بريطانيا مع فرنسا، وحتى التجار والعائلات الثرية في بريطانيا ما عادش يحبوا يسلفوا خاطر تسامبلومون مملكة معناها في الأغلب ماشي باش تراجع، ماشي في الخسارة. وجاه ويليام بيترسون هذايا اللي هو اسكتلندي، قالوا عندي شكون يسلفوك فلوس قد ما تحب وعمرك اللي باش ترجعهم، جيست تقعد الدوله تعطي 8% انتريس على الفلوس هذوكم. وبيان ايفيدامون الملك عجبته، البرلمان البريطاني وقتها عجبته، على خاطر ديما فما شعب ودوله موجوده ديما تقعد التاكسي في الشعب مسكين وتنحي فك ال 8% واكثر تخلصهم، وهكا الدين ديما مقيد وكاهو. وياخذوا العباد اللي عطاو الذهب ولا الفلوس ولا اللي هو، ياخذوا الاوراق اللي يتصحوا معناها، ومن بعد ولاو يتباعوا ويتشراوا. معناها بالطبيعه مش كل الديون من وقتها وانت ماشي قاعدوا مدى الحياة، اما السيستم كان يعجبه ديون هذوما، معناها الدين متنقل لكن عمره ما يخلص، كان هذا العنوان. كي برلمان بريطانيا وقتها فوتا وكونفيرما في 1694 وتعمل The Bank of England، البنك سنترال متاع بريطانيا. وشو ما صار في أوروبا من وقتها؟ خطر الحكاية أتيرونت، الحكاية تعجب، حل أكثر من مشكلة، معناها أوبسيون تعملت ما كانتش موجودة، معناها الدولة تنجم تصرف فلوس ما تجيبهم وما ترجعهمش، معناها تنجم تاخذ فلوس وما ترجعهمش الكل، جوست تقعد تخلص عليهم فك الفايدة هذيك وكهو هاكم الديون، ونصحح لك قداش تحب، نصحح لك من ورقة، نصحح لك فيهم، وبرمشي أنت ياسر حامل بالأوراق هذوك اللي تحب. فالفكرة كانت معدية وانتشرت في أوروبا، معناها في ساعة في ساعة ورا بعضهم، معناها من تصنع فلوس من الديون. معناها نعود نفسر المثال هكا بكل بساطة، تسلف البنك متاع بريطانيا في الوقت ذاك 1694-95، تسلف البنك متاع بريطانيا 100 باوند، تقعد تاخذ 8 باوندات كل عام انتريز، وعندك ورقة فيها اللي انت تسال البنك متاع بريطانيا، البنك سنترال متاع بريطانيا 100 باوند. الورقة هذيك تجي انت تنجم تبيعها لحد، تقول له هاو، معناها تقولش عليها 100 باوند الورقة هذيك، وتولي يصير عليها تداول من غير ما يبدا فما قيمتها ذهب وغيره. إيش صار عاد في أوروبا معناها، وتوا باش نقول اسم نعرفوه الكل، وديما نشوفوه اسم العائلة هذايا في برشا مكل النظريات ومتاع الصهيونية واللي تحبوا لتوما توا باش نحكيوا عليه. بعد 50 سنة من 1694 كل دول أوروبا عملوا نفس الحكاية، عملوا بنوك مركزية كما فرنسا عملت البنك جنرال وغيرها من الدول معناها، وديون الحروب، ديون البني متاع القصورات، ديون اللي تحب عليه انت، جيب الفلوس وصحح وهات فوائد 6% 8% وهك تسيل وخذ خذ الأوراق اللي تحب عليهم. فالناس اللي عندهم ذهب وعندهم فلوس والعائلات الثرية معناها كانوا هما اللي ينجموا يسلفوا الدول، ما ينجمش واحد ما عندوش برشا فلوس وباش يسلف دولة، معناها صعيب. كانت الأمور هكاكا حتى جاء شخص معناها اسمه نتصور هكا الناس الكل باش يرجع لهم في الذاكرة، اسمه نوثن روثشايلد اللي هو ننطقه بالتونسي روتشيلد.
2: روتشيلد
3: عائلة روتشيلد هي روتشيلد تنطق بالانجلي. بدل الفكرة، ردها، ما عادش واحد لازم يكون غني وعنده در قداش من كيلو ذهب ولا عنده برشا فلوس باش ينجم يسلف. لا، ردك تنجم تمشي 100 باوند 50 باوند تحطهم وتتصحح لك الورقة هذيك. روثشايلد كانوا في فرانكفورت هكا ويخدموا على تصريف الأموال المقايضة بالذهب وحاجة هكاكا في فرانكفورت. لهنا ما نحكيش برشا دي ديتاي خاطر نحب نوصلوا الفكرة، معناها اللي حب على التفاصيل هكا جيمينا يعطيك التفاصيل. عائلة روثشايلد بعد شنو عملوا؟ جيوا تقسموا على أكبر المدن الاقتصادية في الوقت ذاك في أوروبا اللي هما لندن، باريس، فرانكفورت بين فيدامون اللي هما دجا فيها، وفيينا، ونابولي. نابولي وقتها كانت دجا مملكة، معنى إيطاليا راي ما كانتش بلاد قبل، كانت مقسمة ممالك، معنى ظلي كانت ستة ممالك، معنى هذا دجا ولا ريزو متاع فلوس، معنى هو ذي اللي جديد وأول مرة يصير في التاريخ. بخلاف ولاو هك الأوراق متاع الديون يحركوهم هما عائلة روثشايلد كما يحبوا كما يظهر لهم، معناها تلقى ورقة متاع دين الدولة الفرنسية تلقاها عند شخص ما يخذوا من عند بانك تبع روثشايلد في نابولي، فهمت الدين ولا ما عادش محصور في البلاد هذيك، معناها ورقه الدين نتاع دين بريطاني واللي تعادي تلقاه في فرانكفورت، واحد عنده دين نتاع 1000 باوند ولا 100 باوند بريطاني يشري بها ولا يقايض بها مع تاجر في فرانكفورت، والتاجر هذاك ماشي لفرنسا من بعد ولا تعادي مشات. وهذا الريزو اللي عملوه جماعه الروتشيلد كما نقولوا نحن، وبين انهم يشريوا اوراق الديون اللي عند العباد اللي ديجا مسلفين البلدان فلوس. كيفاش اللعبة كانت؟ تو سامبلومون معناها اللي مسلف مثلا بريطانيا فلوس وياخذ في الانتريس وكل شيء، يجيو هما يخرجوا إشاعة أنها بريطانيا عمرها لا باش تخلص الديون هذوما والأوراق هذوما ما عادش عندهم قيمة، فالورقة مثلا 100 باوند يمشيو هما يشريوها ب 90 باوند بحكم المعلومة، ولا هما يلعبوا بها كما يحبوا ويشريوا الورقة ب 90 باوند هذيك ويمشيوا لفرنسا يوصلوا الأخبار أنه راهو بريطانيا تنجم تخلص ديون متاعها وبيعوها الورقة ب 110 ب 120 باوند. نحكي في مثال، يقول القائل علاش واحد عنده فلوس ياخذ في أوراق كما هكا من أصله؟ بخلاف الطمع متاع الانتيريس هذاك وأنك فلوسك عبارة ديما فوق منك باك الورقة، فما برشا من التجار وبرشا من العائلات فعود يقعد مخبي 50 كيلو ذهب مثلا في داره اللي نجموا يتسرقوا كل شيء، يوليوا يترجموا كأوراق يتخباوا بالساهل ويكونوا معناها سيكوريزي أكثر. فماذا كما كنت نفسر في المثال، وروثشايلد من بعد ولا هما اللي سلفوا الدول، معناها الدولة بيدا هما اللي سلفة، تصور انت معناها بالريزو هذاك، ولو هما اللي بيعوا أوراق الدين ما بين العباد، واللعبة هذيك متاع الفلوس تحب فلوس تجيك بالوقت. وصلوا يعملوا حتى مفاهمات مع دول، مثلا دولة كما فرنسا تحب حاشتها ب 500 فرون مثلا، يجيه يقول له أنا نعطيك 500 فرون أما في الدين تصحح لي أوراق ب 600، خطر ما عندكش حل منين تجيب الفلوس من عند عباد اخرين ويصنعوا الغسره يصنعوا الازمه. فمغاديك بدات تصنع الفلوس وبدات تولي الثروه كبيره كبيره كبيره ياسر، معناها تصور انت معناها 6 اوراق كل ورقه ب 100 فرون تلقاهم يتباعوا ب 120، معناها صناعه الفلوس من الهواء. لهنا هذايا اللي بدات تتعمل اللي تسمى الريزو، المملكه السريه، كل واحد وكيفاش يشوفها، نتاع روثشايلد تعملوا البنوك المركزيه في اوروبا وتعمل البنك المركزي الاول في امريكا وطاح ما وافقوش عليه الشعب وصاروا مظاهرات وصار ما صار، تعمل البنك المركزي الثاني في امريكا وطاح زاد تحل وتنحى، ومن بعد قعدوا سنوات لين استمتوا فكرة الفيدرال ريزيرف هذايا وجي بي مورغان، ولما البنكة جاية في نيويورك وسكر عليهم باش يلقاو حل خاطر البنوك نتاعو فلسوا وقتها كل شيء. علاش نحكي في الحكاية هذايا اليوم؟ لازم تسأل روحك، على خاطر تو سامبلومون السيستيم اللي نحكيو عليه اللي بدا من عام 1694 في بريطانيا ما عادش ينجم يواصل بالطريقة هذه في وقتنا اليوم. هذايا واقع. شنو اللي باش يصير؟ شنو باش يتبدل؟ ما نعرفوش بالضبط شنو باش يتبدل.
2: في بالي باش تقولي الحلقه القادمه.
3: لا لا الحلقه القادمه هي فما حاجه باش خليها الحلقه القادمه. لا باش نكملها تاو بونيوس، حاسين نسكر في الكرونيكا مالا حكايه اخرى باش نكمل لكم بونيوس حكايه في نفس الثنيه هذه. في العصور الوسطى كانت الكنيسه الكاثوليكيه، خاطر تنجم تسال روحك تقول روثشايلد ولا انتيريس هذايا علاش ما تعملش من قبل، علاش تعمل كان وقتها؟ هي ما هي إلا سياسة مراحل. في العصور الوسطى كانت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الربا تحريما قاطع على المسيحيين، هذا في تبني للنصوص الدينية وحتى التبني متاع الفلسفة الأرسطية اللي تقول المال عقيم ولا يلد مالا. هذه في الكنيسية الكاثوليكية معناها ما تنجمش تعطي فلوس وتاخذ في مقابلهم فلوس أخرين، ولا تاخذ أوراق اللي هما فلوس والفلوس تشري بهم فلوس 100 دينار تولي 120 دينار وكيك. وحتى كانوا اللي يخدموا بالربا في الوقت ذاك معناها في التريتوار متاع الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كانوا ما يدفنوهمش في المدافن متاع المسيحيين كريمون، معناها حتى كي بجي تدفن. البندقية مثلا فينيز كي كانت دولة، وراو تونس قبل خاضت حرب مع دولة البندقية. معناها طبالك نهار نرجع نحكي عليها. كانت قوة تجارية وعسكرية، وعام 1397 حكومة البندقية خرجت قرار يمنع المقرضين اليهود من الإقامة وممارسة أي نشاط مالي من أصله على أرض البندقية اللي هي معناها جزيرة ما نحبوا نكره، فخرجهم على خاطر الربا حرام عند التشريع المسيحي. يا أخي مشيوا قعدوا في بلدة مقابلة، واللي يحب على الربا واللي يحب يلعب اللعبة هذية بالفلوس يخرج من البندقية ويمشي للمدينة المقابلة هذية. أما بعد بالصدفة بعد بالصدفة جاتها أزمة البندقية كعمل تكيل، جاتها أزمة وجاوا حروب، ولات البندقية بيدها خايفة على الفلوس اللي مرهونين عند العباد هذوما اللي يخدموا بالربا برا من البندقية. يا أخي ولات عودة رجعتهم قبلتهم بعد مدة طويلة في وسط البندقية كبلاد، وعملت لهم بلاصة اللي هي فوندري متاع نحاس قديمة كانت اسمها الجاتو، اللي توا كلمة جاتو جاتو اللي هي بلاصة مسكرة معنا. الجاتو كانت بلاصة مسكرة، فوندري متاع نحاس قديمة مسكرة، ويعصوا عليها جنود مسيحيين يخلصوهم الجماعة اللي يخدموا بالربا هذوما. من وقتها خرجت كلمة الجاتو ولا الجاتو على أي بلاصة مسكرة، لأن حكينا على تاريخ الديون كيفاش بداوا. ولليوم مثلا الأوراق متاع الديون متاع الولايات المتحدة أكثر بلاد عندها الأوراق هذوما هي الصين واليابان، ولهنا التداول متاع الفلوس هذوما ماشي ويزيد، وما زلنا نشوفوا لليوم أنه الدين ماشي ويطلع متاع الدول الكل. أمريكا در قديش من تريليون دولار، وهذوما در قديش من تريليون دولار، وهذايا الكل ما هو إلا البقايا معناها الحاجات التراكمات متاع حكاية الديون هذية، أنه فلوس تكون فلوس تولي أوراق والديون تمشي وتزيد وكل شيء. الولايات المتحدة على سبيل المثال من اللي تدخلوا تاكس كل عام قريب ال 22% منه يمشي لخدمة الدين اللي هو الديما فيكس، وفما عباد ياخذوا في الفلوس هذوما. فكي تسأل روحك نهار تقول علاش فما عائلات تمشي صهيونية ولا مؤامرة خمم اللي تحب، اما العائلات هذوما منين جابوا الفلوس هذوما الكل باش يوليو ينجموا عندهم سيطرة في العالم ويوليو ينجموا يدعموا دول محتلة معناها ويشجعوا حروب، وتشوف حتى دولة الكيان مثلا اليوم في حرب عندها قديش من عام توا، والمفروض الاقتصاد بريك وكل الاقتصاد متاعها تلقاه مازال مريقل، تنجم تفهم انه اصل الفلوس بدات هكا وقعدوا يتحركوا بهم لليوم، لكن السيستم هذا ما عادش نجم يعيش اكثر.
2: يعطيك الصحه محمود الحجري، الحقيقه اول مره نفهم الحكايه كيفاش صارت، فريمون برافو ليك على الخدمه المزيانه. عندك صديق ايضا ظهر لي على الجيمي يقول لك ما شاء الله على ولد حومتي، اقسم بالله اول مره نفهم الحكايه، والناس قاعدين يتفاعلوا على الكرونيك نتاعك. يعطيك الصحه محمود. حنا نمشيو فاصل اشهاري موسيقى، نرجع بعد شويه على ديوان افهم صوتكم.
0: ويكاند على كيف. Publicité.

0: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: مرحبا بكل متابعينا الغاليين على ويكند على الكيف في ديوان

0: الواحد وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: مع ديوان فام ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
2: مفاوضات في استوديو على موضوع مهم جدا ومحمود لحد الآن مازال مقتنعش يجي وعاونوني عليه يا جماعة مرحبا بكم الكل 49 دقيقة عزيز اش عنا حديث بعد شوية أرقام
3: باش نحكيه على السياحة في تونس وين مصنفة في العالم والحاجة اللي تفرح بدينا نرجع
2: دونك هذية الموضوعنا إن شاء الله بعد أخبار العشرة سينو تود سويت هاتش عندك يا محمود
1: هاتش عندك
4: من مدة التالي ماهيش بعيدة برشا تكلم ترامب وقال اللي الدولة الولايات المتحدة باش تخرج دوسيات كانوا كلاسيفايد يقولوا هما كانوا مخبين ما يخرجوهمش من مدة وهو الكلام الحاجة هذية اللي هي اليو اف اوز واللي توا يتسموا اليو اي بيز اللي هما الحاجات اللي يطيروا ما حد ما يعرفهم شنو بالضبط يتقال عليهم برشا كلام ولو أن في الولايات المتحدة صارت جلسة في الكونغرس من قبل رأس العام ووراوا برشا فيديوهات وبرشا حاجات وبرشا ظواهر وحتى مسؤولين قدم في الجيش وفي الاف بي اي وفي السي اي اي وغيره تكلموا في الكونغرس وحكاوا وأدلوا بشهاداتهم وناس معناها تنجم تعطي فيهم ثقة وتصدق كلامهم دي رابور فالنهار الجمعة شنو اللي صار أنه الولايات المتحدة ترامب بعد ما تكلم وعد أنه في إطار الشفافية باش يخرجوا كل شيء طبعا بعد نقول لك علاش ما خرجوش كل شيء خرجوا شويه برك اللي نجم يكونوا يمكن 5 او 6% من الحاجات اللي خرجوهم خرجوا كم هائل من الوثائق كم هائل من الشهادات دي رابور اوفيسيال من الاف بي اي وسي اي اي وحتى حاجات تبعنا النازا وكل شيء على الظواهر ما نعرفش تقالوا ظواهر طبيعيه هي تنقولوا نحن هكا بكل بساطه حاجات يطيروا في الهواء التكنولوجيا ما تعرفهاش البشرية الفيديوهات اللي خرجوا هو فيديو تيموانياج في العراق فيديو في الإمارات 2024 برشا حاجات لهنا توجست نشوفوا في التصاور هذا حتى التصوير متاع حاجة تطير في الهواء مصورتها طيارة حربية حاجات تتصوروا في العراق حاجات تتصوروا في البحر متاع الإمارات 2024 كما قلت كلهم حاجات عملوا موقع بالذمة ufo/gov معناها تلوجوا عليه على جوجل تلقاوه في الوثائق الكل مش كان الفيديوهات نعرف نحن في العادة جيس نحبوا نفرجوا فيديوهاتك هاو اللي يحب الفيديوهات هاو يدخل على اليوتيوب والفيديوهات اللي هبتهم الكل كتلمهم يجيوا بريسك 36 دقيقة ما همش فيديوهات واضحين برشا عبيد يتسألوا يقول لك كان كم المعلومات كبير والفيديوهات والتصاور والوثائق كبار علاش ما خرجوا كان شوية برك علاش سياسة المراحل هذية أنه معناها تبدأ فما معلومة حاجة وتخرج بشوية حسب ما قرينا وحسب ما نعرفه في الحياة وكل شيء أنه ديما باش ما تصيرش الصدمة وباش ما تصيرش بانيك يبدأوا المعلومات يخرجوا بشوية بقينا بعض نظرية المؤامرة والعباد اللي يتوقعوا يقول لك ما دام تو الولايات المتحدة اعترفت وخرجت الوثائق هذوما الكل وخرجت حتى الوثائق والتصاور والتسجيل الصوتي متاع آخر مركبة فضائية فيها عباد هبطت على القمرة كيفاش جت بحذاهم يقولوا حاجة تريونجولير حاجة مثلثة وفيها ضوء جات وقفت بحذاهم ومشيت وبرش حاجات أخرين معناها شافوهم في الفضاء هذا الكل كان ما يتحكيش عليه ما يتقالش عليه حتى معلومة اليوم خرج للعلن معناها كاعتراف كشفافية سماها كما تحب ولكن معناها أول حاجة رسمية 100% تخرج من دولة خاطر نتوقعوا تزاد القدام تنجم روسيا وعندها دوسيات تخرجهم والصين وغيره من الدول اللي بلزوما متطورين وعندهم الجهد التكنولوجي باش يوثقوا حاجات كيما هكايا فلهنا تولي تتصدق حتى لفيديو اماتور اللي يكونوا مصورين بالتليفون ولا كاميرا نقول انا متاع عيد ميلاد صغيره تكون مصوره برشا حاجات فلهنا اللي نشوفوا فيه واقع انه فما حاجات يطيروا في كوكب الأرض وما جاوره القمرة وغيره معناها يشعلوا بالضوء يتحركوا

0: طريقة أنه يكونوا متخلصين من الجاذبية، فما هيش نفس التكنولوجيا اللي نعرفوها نحن اليوم كبشر، وكل واحد شنو يتوقع. والنظريات عديدة ومتعددة، النجم ونسرح وتوا في 200 نظرية، ما الواقع والحقيقة تقول اليوم أنه فما ذكاء غير الذكاء البشري اللي نعرفه. نجم يكون ذكاء بشري ما نعرفوش نحن، الله أعلم. ما نحبش معناها نقول توقعات، ولا بعض العلماء شنو يتوقعوا شنو يقولوا، ولكن الواضح والصريح فما حاجات يتيروا في داير بكوكب. شبيك تفجعت؟
1: فجعتنا الكل يا محمود، معناها
2: رجعتني لك الأفلام الأمريكان
0: متاع قبل. هو هذيك هي الأفلام الأمريكان متاع قبل، ما همش من الهواء، وراهو فما حاجات تعديو في الكونغرس ما زالوا ما عودوش خرجوهم لهنا. معناها في الكونغرس يحكيو حتى على أنواع متاع أجسام طائرة ومركبات طائرة، ما نعرفوش بالضبط شنو في وسطهم، شكون اللي حرك فيهم. برش عباد يقولوا الولايات المتحدة والسيستام اللي لداخل الدولة العميقة متاعهم هما غاديكا عندهم معلومات، ما جوست يحبوا خرجوا منه شيرة بركة كتحضير لأحداث جاية. فما شكون اللي يقول لك من هنا 2027-2028 باش يتم تقديم للشعوب الكوكب الأرض باش يتم تقديم كائنات أخرى. فما شكون يتوقع يقول لك برشا دول يعرفوا حكاية التكنولوجيا هذه كما تخلص من الجاذبية. معناها تصوروا لتوما حاجة تنجم تطير من غير ما يكون محرك كما نعرفوه نحن باش يعمل قوة الدفع هذيك، معناها التكنولوجيا أخرى. يقول لك نحن البشرية كان نوليو نخدموا بالتكنولوجيا هذه، المنظومة متاع الطاقة باش تطيح في الماء وتنجم تدخل كوكب الأرض في مشاكل أخرى ما نعرفوش وين نجموا يهزوه. قعدوا مخبين التكنولوجيا هذه باش يقعد سيستم هو بيدو يخدم. ما فماش حاجة واضحة وصريحة، وحتى الولايات المتحدة جوست خرجت الوثائق من غير تفسير، وهم بيدهم قالوا راهو ما عندناش تفسير للحاجات هذوما بالضبط. انا عم ناول عديت لهنا الفيديوهات اللي داروا في الكونغرس، عديت فيديو على حاجة طايرة وضربوها بصاروخ من درون الجيش الامريكي وما عمل لها حتى شيء، معناها كمل الطايرة تمشي في ثنيتها. هذا الكل يوري في الاخر أنه هذه حقيقة واقع، له خيال، له رفلي متاع ضوء على الكاميرا، له حاجات يتخيلوا فيهم، ولهم مصنوعين بالانتليجنس ارتيفيسيال وغير الانتليجنس ارتيفيسيال. الخطر فما ديجا فيديوهات يدوروا من التسعينات، وفما تسجيل صوتي متاع المركبة، آخر مركبة فضائية مأهولة مشيت للقمرة وكان وجات بحذاهم حاجة، معناها تيمونياج ظاهر ما فيهش لعب، يكلم في القاعدة في الكوكب الأرض يقول لهم راه فما حاجة جات تشعل بضوء كل شيء. فاليوم يلزمنا نقبلوا أنه فما واقع متاع ذكاء آخر يمكن القدام يدلنا ربي ونفهموه، ويمكن زادة يقعد هكاك وما أتيتم من العلم إلا قليلا.
1: عزيز كارك حطيت لنا تبي متاع رعب راهو مع محمود والكلام اللي قاعد كان يحكي فيه. يا خوفي يا خوفي يا عزيز، الأفلام متاع سيونس فيكسيون اللي تفرجنا فيهم الكل قبل وفي بالنا اللي هو خيال ويقف غادي، يا خوفي أنه نعيشوهم على أرض الواقع.
0: لحظة هيت نشوف الخوف لحظة هيت
1: نجم نوسع بالي بعد العشرة
0: باش نخمو مع بعضنا هكايا جوست فيت في هذية. معناها فما ينجم يكونوا كائنات ولا الله أعلم شنو عندهم تكنولوجيا أخرى، معناها ظاهرة التكنولوجيا هذية نحن ما عندناش، وفي الأغلب حسب ما نحن نشوفه واللي نعرفوه وعينا البشري متطور علينا. كان جي وحاشتهم بش يعملوا لك حاجة رهي ديجا صارت، معناها كان جي الهدف متاعهم حاجة معينة واضحة رهي ديجا صارت. الخوف نشوفه ما عندوش مبرر. قلت لك حاجة تطير ضربت بأقوى صاروخ وصلت صنعته البشرية تلقشت منها نقشة وكملت طارت بحذها. ذي فيديو عديتو عم ناول لهنا بنهار لحد. فبخوف من شنو كمش يعملوا حاجة راود ديجا عملوها، علاش باش يقعدوا يستنوا؟
1: كهو هذا هو كلام محمود،
0: ينجم يكونوا هما اللي خايفين من البشر أكثر من العكس.
1: أكثر محمود نتبع الحكايات هذوما
3: إن شاء الله. نقول إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: هو خموا في حاجة بسيطة، معناها هي تتخيلوا نحن توا إذاعة من كوكب آخر
3: سيبنا محمود
0: يزن شو يا اخي كيما نحن نشوفهم فضائيين. لا لا كيما نحن نشوفهم فضائيين وما زال بيشوفونا فضائيين.
1: دربي في الفضاء
0: طبعا الفكره هو معناه بالتكنولوجيا اللي عندهم ابسط حاجه بيشوفوها شنو بيشوفوا انه البشريه هذه والشعوب هذه اول ما تطوروا صنعوا القنبله النوويه. يجيك يقول لك مش نعطيهم التكنولوجيا نتاعنا شنو باش يعملوا بها؟ اول حاجه باش يمشيو يشوفوا الكوكب نتاعنا، وثاني حاجه باش يعملوا باش يهدونا بالقنبله النووي.
1: وهذا هو راه فما كلكو فيلم يا محمود، كلكو فيلم السيناريو تقريبا من نوع هذايا، معناه انه هما كانه البشر اليوم مدمر للكوكب نتاع الارض، وانه يحتاج كما نقولوا كائنات اخرى باش تعرف قيمته، تعرف قيمه الموارد اللي موجوده في الكوكب.
0: دونك هذا في الكوكب نتاعهم نعملوا لهم حرب غادي، كانوا لهم حرب غادي
1: ولا في بعض السيناريوهات
3: كما في فيلم لقشه مسمى نعم الوسام الحمراوي يتفاوض معاهم.
1: الجو ريتوه يا جماعه توصلنا للكائنات الفضائيه، ولكن اللي يحكي فيه محمود هذايا متابعه كما قالكم من الكونغرس الامريكي، والحديث من عم ناول ديجا الحكايه عملت بوليميك كبيره. عزيزي قول لي نكمل نحكي على شنو باش نحكي، واش تتفرجوا في الماتش يا جماعه؟
3: أنا في الدار، لأن النوعية ذوما من الماتشوات من أعصابي ما نتحملش إنه يكونوا برش عبيد بحذية
1: وحدك
3: أي وحدي في الدار. التلفزة ماكسيموم العائلة معناها
1: بي العائلة
0: أنا ويحيى في الدار ديجا نخمم شنو باش نشري لزوم القعدة معناها
1: مع يحيى
0: مع الماتش معناها كهو.
1: دونك هذي هو
0: وإن شاء الله مربوحة
1: التحضيرات للماتش.
0: ما قلتش شكون انا شبيك ان شاء الله مربوحه يا ربي، ان شاء الله
1: يلعب مليح. هذيك هو باش نمشيو احنا
0: مربوح لكيف اللي نحبها انا حتى كانت
1: تلعب للاخبار. نمشيو للاخبار تدسويت، زميلتنا بهيره العوجي تدسويت، واحنا نواصلوا بقيه الفقرات في ويكاند على الكيف على ديوان فام. صوتكم
4: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والعشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي يتوقع ارتفاع أسعار أضاحي العيد لتتجاوز عتبة 1200 دينار للرأس الواحد في الأسواق التونسية، مضيفا في برنامج ويكند على الكيف على ديوان فهم بأن المعاينات الميدانية في مختلف الرحبات من الشمال إلى الجنوب أظهرت اختفاء الأسعار التي تقل عن 800 دينار، واصفا الأرقام المتداولة بالخيالية.
4: ما عادش نحكيه على 800 و700، راهو نحكيه على أكثر من 800. تنجم تقول اللي صغير وما التونسي ما يضحيش به، فهمتني؟ وبالتالي تقع من 1,200,000 حتى الأكثر من هذاك، وهذا هو الإشكال الكبير، كونه الأسعار هذه خيالية بالنسبة للقدرة الشرائية المستهلك. وهنا ثم إشكال آخر زاد، كيف كيف في الرحبة يقول لك ما خذهوش أضحية يأخذوا الحم، وبالتالي محافظين على السعر هذا ونحن حاسبينها عكسية، بمعنى كونه ما نشوفوش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء، كلفة الحقيقية لتكلفة اللحوم الحمراء حية. وهنا ماخذينها بالعكس. علاش ماخذينها بالعكس؟ نحن نشوفوا قديش يتباع اللحوم الحمراء عند تاجر التفصيل عند الززة، وعلى ذلك نقيسه. إذا كان نحن يتنقاوها توا الأسعار الموجودة 50 55 60 في بعض الأحيان، يقول لك 60 الشطر متاعه 30، 30 نزيدوها الدوارة والكبدة ومتابع وكل شيء نزيدوا بين 10 و 12 ألف، 30 42، 60 كيلو لحم مذبوح، 30 الشطر خاطر يوزن الشطر اللحم هاي، وبالتالي نقيسه قديش يتباع في الرحبة.
3: رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى تونس تلبية لدعوة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة، وذلك في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين، كما تهدف إلى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام أثار التغير المناخي. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار بنسبة قد تصل إلى 25% بحلول سنة 2100، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وفق نص التقرير، مبينا أن تراجع نسب التساقطات لا يهدد القطاع الفلاحي فحسب، ليمتد إلى الأمن الغذائي وتوازن الميزان التجاري. إلى الشأن الدولي، وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني القول إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. مقتل 12 عنصر من الأمن الباكستاني وإصابة 5 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش شرطة في شمال غرب باكستان، تلاه إطلاق نار في كمين استهدف أفراد الشرطة، وفق وكالة رويترز. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
7: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. ديوان

0: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: العشرة وخمسة دقائق في استوديوتنا، ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. مرحبا بكل الناس اللي رفقوا فينا من ستة متاع صباح. ما نجموش نعيشوا الويكاند من غير ما نعيشوا أجواء الدربي وعلى وقع الشارع التونسي والأمبيونس اللي تقريبا أسبوع كامل وإحنا نعيشوا فيها في شوارعنا. الحقيقة اللي راو فيه في الشارع حاجة، واللي راو فيه في الريزو سوسيو حاجة أخرى مغايرة تماما. واليوم جبنا لكم ضيف استثنائيين، ويمكن ريتو الفيديو متاعهم على البلاتفورم ديوان سبور. فرحانين برشا باستقبالهم توأم، كل واحد يحب جمعية، واحد يحب الكلوب، واحد يحب الاسبيرانس. عاشوا مع بعضهم، كبروا مع بعضهم، تناقروا بينات بعضهم، ولكن محبة الأخوة أكيد هي اللي نحبوها ديما موجودة في شوارعنا وعند مختلف الجمعيات. فرحانة برشا باستقبالهم. محمد رمضاني، صباح الخيرات.
2: صباح الفل وياسمين، مرحبا بيك.
1: أنسنا يا محمد.
2: عايشك، عطك صحة.
1: عندي الكلوب على يميني. نتعدى الأحمد رمضاني، صباح الخيرات.
2: صباح الفل، مرحبا بك.
1: أحمد صباح الفل، الاسبيرانس على يساري.
2: نكاش خيل
1: لهنا على يساري. أنا شو بديت بالكلوب علاش؟ كعملنا الفيديو تحية لصديقنا حسام يحيى، العباد إيش كتبت؟ علاش خرج اللي يحب الاسبيرانس الأول واللي يحب الكلوب الثاني؟
2: قرينا التعليق، والله قرينا التعليق ونحب توضيح زيدا نوضح للرأي العام. ما نبديوش كل نقطة لوجودها، يعني لابد فما وراها حاجة.
1: تينا مفجوعة كيفاش نقسم الوقت بيناتكم اليوم؟
2: أنا خرجت الأول ومحمد خرج الثاني، كما تصورت كما تعديت.
1: أي هي رو فقط هما بعض التعليقات اللي صاروا. دونك هاكا سلمنا على محمد، وبعد سلمنا على أحمد. سينو عزيز، مرحبا من جديد.
3: إيه عايشك، مرحبا.
1: غازي كيف موجود بحضية؟
4: صباح الأنوار، أهلا يا إيمان. نرحب بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين، والشارع التونسي يعيش على وقع الدربي اليوم.
1: كهو
4: ولا وجود إلا للدربي اليوم،
3: واللي باش يصير تو إيمان ما تتحملش مسؤوليته.
1: لا والله هذه هاكا كلمة دي يسمع فيا تو مهدي أبعث لي رنفر. محمود قعدت كان مروح، محمود شاف الجو قبل الأولاد محليهم الحقيقة، بالحق باش تكتشفوا بالحق أخويت
5: ومحبة
1: تحسي استوديونا يزم يزيد واحد آخر.
5: لا هكا عزيز معايا مسالش
1: عزيز من غادي. عندي ثلاثة هوني باكا باش يبدأ في بالكم يا جماعة. سينو خلنا تعرفوا عليكم شوية أكثر. محمد، العمار متاعكم والغرام بالكرة كيفاش بدأ؟
2: العمر 32 سنة. الغرام بكرة من اللي صغار، ترينينا كرة في برشا جمعيات، ومن بعد مشينا حاجة أخرين تو في كونغ فو. آخر مرة مرتبة ثالثة في الكونغ فو في تونس.
1: أي ما شاء الله. أحمد، شكون غرامكم بالكرة؟
2: بابا من اللي صغير كان يهزنا الاستاد وقت أي حسرة أيامات استاد المنزة، وإن شاء الله ترجع المنزة. هو الغرام تاعه بالكلوب عمي. وقت اللي بابا تغش منها الحاجة هذه كيفاش تبدل لي ولدي، وهي عادية تصير في كل عائلة، يعني في العائلة تونس الكل فهم الكاشخين فهم الكليبوستية. نحن عائلة كل مكاشخين، وكان هو الوحيد اللي جاي كليبوستي
3: وفرحان لينا كليبوستي.
1: وبوك ما قبلش معناها؟
2: ما قبلش حتى تو مش قابل
1: التوى معناها. دونك عمك هو اللي دخل في العائله،
2: وتحيه ليه ويعطيه الصحه، فرحان بالحاجه هذه.
1: فرحان اكيد
5: عمك،
1: بالانتماء نتاعك. خلينا نحكيوا على حياتكم قرايتكم. بكري هكا محمود قال ما صاب، جي عندي خويا توأم هكايا نبعثوا في بلاستي للراديو نهار
5: جي سبت وجي هو لحد.
1: اسالنا عملتوا عمير في القرايه؟
2: اكيد اكيد. في وقت القرايه قبل كان يدخل عادي في بلاستي دفورات
1: دفورات
2: ونجحني.
1: شنو ما الماتيريت اللي هو كان في
2: بيه في التاريخ والجغرافيا ما شاء الله عليها،
1: كان يعدي في في في بلاست كل عكسار ولا لا؟
2: لا فماش خاطر ديما نذكى شوية
1: يا ناري عليك يا محمد ديما دي
5: هي معروفة، تلقى عبد ذكى شوية تلقى عبد قلبه طيب.
1: دونك في القراية
2: ذكيين ديما تلقى
1: في القراية دونك انت كنت ديما هكا تتفكروش هكا بعض عمايل كنتوا تعملوهم وانتم صغار مع امك في العايدة، كيفاش كان الجو؟
2: نهار الاول كي روحت بين امي وغلطت فينا ورضعتني انا مرتين رضعتني انا مرتين ماشي في بالها رضعت الزوز، اللي من بعد بمتي قتلها ليه
5: راه هذيك انا دعته مارتين بعد بابا شرينا زوز براسليات
2: كل واحد
1: باش تنجم تفرق ونتخيل يعني الحكايه احنا كي نراوها ياسر محليها وليزيتود اللي صاروا حتى على التوأم تحسوا ببعضكم يصيروا حاجات اللي فريمون يبدا خوك مش حداك تحس حاجه
2: مش قلبي دق ريت هو تصير له حاجه فرضا هكا انا قلبي يبدا دق نطلبه يقول لي راي صارت لي الحاجه هذه
5: وساعات نبدا انا نخمم في موضوع ومن بعد هو يقوله ساعات غنية في مخي ومن بعد هو يقولها
2: تصير حاجة في معك
6: تو في الدار كنت تتفرجوا في الماتش كيفيه هنا تو جات البالي
1: خلي تعدوا للكورة
2: بالحق حرب عالمية ثالثة
6: تتفرجوا بعض بعضكم
5: تتفرجوا بعض بعضنا ونشيخوا على بعضنا ولكن جو توفل تروح من هنا نستو منها
6: تقوموا تفطروا خطر من في الدار تاكلوا تريحة
5: ويصير حد شيء بعد
1: دونك هذه الجو نتاعكم في الدار محمد واحمد الرمضاني التويمالي من خلالهم هما حابين نعديوا الرساله في نهار سخون خلينا نقولوا في الشارع التونسي ولكن النهار كله محبه الجامعه التونسيه لكره القدم البارح كانت هبطت فيديو زاد كانت فيه رساله مميزه خلينا نسمعوا الاكستري ونرجع نعلقوا عليه
7: مرحبا اخويا في باب جديد في العاصمه نتاع الروح الرياضيه
8: وخيال طيب هاني في حوم كيان فهمني طبعا نمشي هكا عادي زادة طبعا نمشي ببشير زادة عندي صحابي واخواتي شو المشكلة
9: هاني اخوي نحب الكلوب ونخدم اخوي في حومتي ونحب الكلوب ونحب جميع الترجي ويحبونا اخوي وكا اخوي
8: اخوي اللي يربح صح ليه
7: اخوي احد مكسخ ولي بحومتنا هدايا صاحبي هدايا اخوي ميساج للناس اللي حابين بشي يقسموا صاحبي لحوم نتاعنا معناها بالكوره في كل حومه ما تلقاش كريبيستي بركه ولا مكشخ بركه في كل حومه الكريبيستي قد معناها للمكشخين.
9: الو نجي وشنيه؟ تدلل الخوص. اي انا خويا نحب الترجي ونحب الكلوب خويا. ان شاء الله يتعدى ماتش بيه وخيين نشيخوا على بعضنا وكا 90 دقيقه نصفقوا على بعضنا.

0: عنا مدة ما عشنيش الأجواء من نوع هذي، وكما قلت لكم راهو بالحق كيف تخرج للشارع وتقابل العبيد وتشوف راهو ما عنده حتى علاقة باللي قاعدين نشوفه فيه في الريزو سوسيو. في كل حوم أنا البارح معناه تقريبا في حومتي تلقى المري والمم هكا مختلطين مكشخين وكلوبستي قاعدين مع بعضهم في القهوة، فما التنبير وفما الضحكة، فما اللي يتغشش ويهز روحه، فما اللي يقعد ينبر. هذه هو هذيك هي الشيخة، والأهم هو ما بعد الماتش اللي يتنسي هذاك الكل وترجع المحبة ويرجع الجو. جست اسمع غازي عزيز من اللي بديت الميسيون وهو يوصي قولي إيمان راني نحب نعلق على
1: الفيديو. سمعت قديش مرة كلمة تقالت كلمة وخيان وخيان ولا حتى أخويا في في في, في سير الحديث، باش تفهم أنت التوانسة قديش بالحق يحبوا بعضهم. المدة الأخرى راهو الحاجة اللي قاعدين نشوفوا فيها في الريزو سوسيو، راي أنا أول مرة راه حاجة كما هكا، ورا كره ورا بغض كما هكا. ومن بعد الحقيقة نتهنى بنوعية من الفيديوهات هذوما، نتهنى كي نهبط للشارع كما قلت أنت. سورتو بالحق أن غران برافو للفيدراسيون وللباج نتاع الفيدراسيون اللي عندها مدة قاعدة تخدم في خدمة حلوة كيلكو سوا على ليكيب ناسيونال ولا حتى على في البوان هذا وفي الفيديو هذا. دونك في وقته صحيح على الأخر،
0: ميساج في
1: والخدمة صحيحة على الأخر بالحق.
0: غاز
2: إيمان هذيك هو الدربي، راه جمعة كاملة كله تنبير كله تفدليك صحيح، هذيك هو الشارم وهذيك هو الجو متاع الدربي. ما يخرج عن كرة القدم وإلا عن الأخلاق هو إجرام. إجرام معناها الإنسان راهو المجرم، راهو يستغل الفرص هذوما، يستغل دربي غير دربي، يستغل مظاهرة سلمية، يستغل أي حاجة. ما نجموش نقوموا نحن نركبوا الإجرام على فكرة كروية راسخة عندها سنين ربي، لعبيت تتفرهد بها وتشيخ بها.
0: الشغب متاع الكرة غاديكة والجو متاع الكرة في الأمبيانس هذيكة. أحمد
3: والله نحب نقول كلمة، هذه تونس اللي نعرفوها وهذه تونس اللي نحبوها. 90 دقيقة توفى غادي
1: وخيين وخيين كما قالوا
4: خويا الغالي هذاك، سوى ربحت التراجي سوى ربحت الفريقي يقعد خويا وتونس تلمنا الناس الكل إن شاء الله.
5: بالضبط كما قال، معناها سوى تربح الفريقي ولا تربح الكلوب أفريكان في كل الحالات إن شاء الله نبدأ نهار فرحاني
0: محمود
5: وتكون الكرة منصفة.
1: يا باكر
0: خليني نحكي على غرامكم بالكرة، كيفاش كبرتوا. خليني نبدأ معاك محمد، محبتك للفريقي كيفاش بديت كيفاش عشت. حط الكاست خطر عزيز زكا باش يحط لك تبيت عايشك المود الحاجات اللي ما تنساهمش في الغرام هذية مع الكيب اللي تحبها.
4: الحاجات اللي ما انساهمش أني عشت حاجات وفرحان بهم، أنه كل تتويج صار للنادي الإفريقي تتويج بدمه وجاب قناعة وجبته رجال، وهذا اللي فرحان به. النادي الإفريقي نادي عريق، نادي فرحان اللي يعطيك صحة اللي حديث الغنية هذه. نادي الإفريقي فريق عريق، نادي الإفريقي وراه رجال، نادي الإفريقي عقلية تتعاش وتنجم تعايش بها مع غيرك زيتها. نقبلوا الناس الكل.
0: الغرام بالمكشخ
3: الغرام الحمد لله ديما من أحسن 4 فرق في إفريقيا، هذه حاجة تشرف تونس ما نقعدوش فريق محلي. والحاجة الأخرى أنه وصلنا أكثر من مرة لكأس العالم ونورنا تونس، وهذه حاجة تشرفني كمشجع. قلنا شرفني كمشجع.
0: هذه هو الغرام وهذه المحبة. وتعركتوا مرة بسبب ماتش؟ تعركتوا هكا وقعدتوا ما تحكيوش مع بعضكم؟
4: تعركنا مرة لا، ولكن مرة كليت ريحة مع عند بابا. بابا يستوي في التلفزة، وكي رجع التلفزة اللي كلوب ماركات وانا فرح
0: دار عليك
1: انت فاش غلطت انت فاش داري
4: فرحتين
0: هو فرحتين
5: في المكان غير المناسب.
3: قاعدش لحنا عائلة متعصبة للتراجي
0: دونك قعد دوا في وسكم.
2: منين نزيدك معلومة ما فما ماتش الكلاسيكو بعد، اسألهم كل واحد شنو جمعيته، هاي الغرائب والعجيب اليوم.
4: انا نحب ريال مدريد
3: وانا نحب برشلونة.
0: دونك هذي ماني في الزوز مختلفين
5: بالله. كوريوزيتي في كيبيت في الانجلتير شنو الكيب اللي تحبها؟
4: زوز مانشستر يونايتد.
5: اما هكا قراي غريبه هذي
0: جمعتهم
5: الانجلتير. اللي يحبوا الكلوب كيف معناها كي
3: باش تعرف حتى كلوبيستي يشجع الاحمر واصفر زيد.
0: هذي شوف
5: نحكيو على مانشستر يونايتد بعد اخر نحكيو لهنا نحكيو على زيكيب اللي عندهم بعد تاريخي وثقافي فهمت
3: كي تراجي لذي تونس.
0: قريب نعمل لكم مناظره يا جماعه لهنا ما بين انتوا تخرج الاجواء على
5: بخلاف كل شيء ان شاء الله البارتي كل شيء يتعدى به سواء الجمهور اللي باش يمشي العباد يمشيوا على بكري بالكراهب في السيركولاسيون في الباركينج نتاع استاد رادس الكراهب يتحطوا في بلاصتهم نعرفش بالتكيات كما زالوا يشوفوا التكيات من الكياس ولا معناها يسيسوا رواحهم العباد واحده واحده وكاو الباقي نحب ولا نكره معناها ماتش فوت الاربيت المفروض يكون به اللي قال والله اعلم انا ما نعرفوش وكاو هاو كماتش يتعدى وكاو متى اللي عنده سكر ما يستريسيش روحه اللي يعرف روحه معصاب يشرب الماء وما زايد في الاخر ماتش كوره ستريس
1: في المرويح سورتو في المرويح حتى بعد الريزلتا وبعد الماتش نحاولوا نسيسوا رواحنا كيف كيف كما قلت اللي عنده اللي متغشش مش لازم يسيب غشه في في, في صاحبه اللي بحذاه خلي الناس الكل تروح في سلم وامان خلينا نقول
4: ما تخافش من الاربيتر نمسح حمرا وبيضا زيت
0: ويحكيوا بالالمو حمرا وصفرا
5: اما بالحق ما تنساوش تشرب العباد اللي يستريسيو على الكوره والله يا بخلاف العباد اللي يستريسيو انا عندي خالي يحب الاسبيرونس ما يتفرش في اللي يبدا واقف في الشارع ما يتفرش ما
0: قلبه ما
5: اللي ما ينجمش معنى بالحق ما يتفرش وسينو ما تنساوش رواحكم تشربوا الماء وانتم تفرجوا العباد زاد اللي يمشيو للستاد سواء اللي باش يهز معاه صغير ولا حاجه ما تنساهمش في الماء باي طريقه كانت خصوصا حتى باكو جو ولا حاجه والشمس اليوم سخونه الدنيا هي كاسكيت
0: وممكن قوس صغير نحكيو فيه شويه على الفاناتيزم معنا كان في هكا كنا نخمو انه يكون معنا اخصائي في علاقه بموضوع التعصب الرياضي لانه فما ناس اللي بالحق معناها مع الكره ما تفهم حتى شيء راهو فما اللي قاطع عائلته فما اللي طرد مرته بالدار فما اللي يقلب العشاء فما الناس اللي تقعد مريضه جمعه كامله والا اكثر بسبب خساره وتاثر على علاقاتها الاجتماعيه صحيح اليوم الكره هي ملاذ لبرشا ناس هي حلم يعيشها صغير ويكبر بها بشويه بشويه حاجه اللي تملي له حياته ولكن راهي ما هيش حياه او موت الحياه ترجع عاديه الحياه ترجع طبيعيه فقط نعرفوا كيفاش ندوزيو المحبه نتاعنا ونعرفوا كيفاش هكا نوصلوا الغرام نتاعنا بطريقة تليق بعرقة كرة القدم كتقليد على امتداد التاريخ نسألكم على البرونوستيك متاع الماتش
4: أي
0: ولا نخلي لكم هكا كلمة تقولوها للمتابعين ولا البتتر اللي صاير اليوم على الريزو سوسيو سيغتو نعاود نأكد خطر المسألة في الشارع ما فماش معناها بتتلفت دوك الناس اللي اليوم قاعدة تستغل شوية هكا في بعض المناوشات وقاعدة تدخل من خلالها خليني نبدأ بأحمد
3: والله شيء هذا عايشينه ونحن زادة معروفين شوية خلينا نقول في السوشيال ميديا نعيشوا الشيء هذا تلقى واحد يقول لك كلام مش به في التعليق بعد في الحياة اليومية ما تلقاش منه شيء هذا يتخبي وراء كومنتير بالحق لازم نجيب أخصائي نفسي خلي بالحق نشوفوها الظاهرة
5: علم اجتماع
3: ونحاولوا فما قانون خرج في أستراليا أنه يمنعوا الصغار من استعمال الهواتف ودخول السوشيال ميديا أقل من 14 سنة خلي يكبروا ومن بعد يفهموا ويكونوا شخصية باش من بعد ينجموا يستعملوا التواصل الاجتماعي هذه نصيحتي
0: محمد
4: هنا نحب نعطي مثال نحن تويمة محمد وأحمد محمد مشجع لنادي الفريق العريق أحمد كيف كيف للتراجي ما فهميش لكرة وهذه اللي نحبوه في تونس الكل تونس واحدة تونس تلمنا الكل وتحية للشعب التونسي الكل نحب نقول حاجة محمد وأحمد تلقاهم كل يوم في التيك توك الاكونت بتاعنا دبل ترابل توينز 124
5: بالحق عندكم تيك توك
4: المحتوى بتاعنا جيوبوليتيك نحكيو شنو صاير في العالم
0: تري بيان
4: شنو في الشرق الاوسط في امريكا في استراليا كيف كيف في اوروبا مرحبا بكم ناس كل لايف محترم وجينا للتيك توك ممكن برشا ناس عندها فكره اخرى على التيك توك ولكن جينا للتيك توك مش نعملوا الميزان الناس الباهيه عندها فيش تتفرج مش يختار اخي بحاجه في احسن حاجه في الخايبين
0: احمد علاش اخترتوا لي تيماتيك هذوما في التيك توك
3: حاجه نفهموا فيها والحق ما لقيناش برشا ينصحوا نحن بدينا من 2024 ننصحوا في الناس بالمغادرة من الشرق الأوسط وهنا نشوفوا في العواقب اللي نشوف فيها يوميا ومن منبر هذا ننصح الناس اللي بشي جي من أوروبا في آخر الصيف يقصوا التكيات متاعهم من توا على خاطر غلاء المحروقات الكيروزين اللي بدأ يتفقد في العالم وبشي سبب الغلاء متاعه في أسوام التذاكر في الفترة القادمة.
0: ديجا بديت التداعيات متاع مسألة الوقود وألمانيا ديجا معناها فما مجموعة كبيرة من المسافرين باش يتحرموا من السفر بسبب الغلاء متاع الكيروزين والكونتيتي متاع الكيروزين اللي أصبحت خليني نقول قليلة في الفترة هذه مع غلق المضيق متاع هرمز. انتظاراتكم الدربي يا جماعة، مش نخلي محمد وأحمد في الأخر، خليني نمشي للأولاد توي. غازي
2: غازي يقول 2-0 للترجي الرياضي التونسي. وبالله قبل ما تقفل إيمان الريبريك متاع الدربي، مساج للجماهير الرياضية.
5: والله نسخيبه شامل تحيل صاحبته على ما يتبسم.
2: لا للجماهير الرياضية اللي ماشية اليوم باش تتفرج في الدربي في استاد رادس، راو عنا برشا ما نجمناش نمشي وعائلات لاستاد رادس، نورونا اليوم، شرفونا اليوم، خلي ترجع على الأمور كما كانت في نصابها. معناها أنا كي نسمع الكبار في البلاد يحكيوا على شارم الدربي قبل، اليوم راو إحقاقا للحق إيمان، أنكابابل أنك تهز الوالدة وتمشي تتفرج في الدربي. الناس خايفة مستاد، أعطيونا مساج بوزيتيف اليوم مهما كانت النتيجة، في الأخير يقعد 90 دقيقة وتقعد مباراة كرة قدم. خلينا الناس الكل نرجعوا للأكتيفيتي هذية، وخلي استاد يبدأ بزوز جماهير، وخلي استاد ينجم يكون عائلي في بعض الأحيان. وشكرا لجميع الجماهير الرياضية اللي باش تحترم الميثاق الرياضي.
1: 2-1 وهدف الانتصار باش يكون عن طريق البرازيلي يانساس.
0: هذه توقعات عزيز محمود.
5: واحد بلاش، هو حتى نيل راهو مثال شمالي. لا واحد بلاش
0: توقعاتكم. واحد بلاش
1: شكون واحد بلاش ساعة مم.
0: انا بدي
5: حاسب راك باش ماركيه الاربيتر. واحد بلاش النادي الافريقي.
0: عزيز انت باش تكمل تشكيله الافريقي اللي على يميني.
5: توقعات عزيز قداش قال؟
0: ايش قلت؟ 2-1 للكلوب. عزيز يقول لكم هكا باش نكونوا قد 3-3. نمشي لمحمد.
4: الأقرب 2-1 للنادي الأفريقي.
0: 2-1 للنادي الأفريقي.
4: ورقة حمراء للترجي. سكوب من تو.
3: يضرني بدو يشيروا في الأربيتر.
5: مش فما هذي حاجة متاع اللي حطوا عليها البيت هذي ورقة حمراء.
3: في الفيديو اللي كان عن طريق ديوان سبور غنيت أغنية قلت لهم ألو ألو دوزا زيرو بونتو توغي بونتو دانو.
0: هذه هو بغنية جاوبكم أحمد. وكما قلتين اللي يلعب أحسن صحة ليه وعنده الربح. ما نعطيش أنا توقعات.
5: تأجيل مباراة توقعات.
0: مهدي موصيني ما نعطيش.
5: سوء الأحوال الجوال. تأجيل المقابلة.
0: موصيني. هذه الأمبيونس اللي حبينا نتقسموها معاكم. شرفنا برشا بمعرفتكم محمد وأحمد. محمد وأحمد صحيح توامة، ولكن فما برشا منهم في الشارع التونسي، برشا من العائلات، برشا من الأصحاب، برشا اللي يحبوا بعضهم. بكري خوك فون يرحمه هبط تصويره بالحق ياسر مؤثره، هو لابس المريول نتاع الاسبيرانس وحاط المريول نتاع كافون واللي هو من محبي النادي الافريقي واللي بالحق متوجع على التصويره، ولكن هذيك هي المحبه، هذيك هي الكره. فان شاء الله بالتوفيق للي يعرف يلعب مليح.
4: نحب نقول حاجه ما نحبش توفى وما غير ما نقول ما شاء الله عليكم، عايشين عائله واحده هوني ولا بالحق لازم نقولوها ما شاء الله عليكم.
3: القرآن أخذنا في الاستوديو
4: وربي معاكم إن شاء الله. في
0: عايشك يا محمد وأحمد رمضاني، أنستونا برشا في ويكاند على الكيف. احنا نمشي وفاصل نرجع بعد شوية نوصلوا بقية الفقرات متاعنا، ما تبعدوش.
6: ويكاند على الكيف ديوان أفهم، هي الموجة اللي تواتيك. مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسه على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ويكند على كيف
2: 10:32 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. عنا عيد ميلاد يا جماعة, عيد ميلاد ميسون خالد اللي تحتفل بعيد ميلادها 9, مماتها أروى, باباتها إلياس, أختها التحفونة جوري, عائلة خالد وبو العريس, خاصة خالتها يسرى وبنتها ألمى من ألمانيا. يقولوا لها كل عام وانت حية بألف خير, ربي يفضلك لينا يا ميسون يا مزيانة, وإن شاء الله بطول العمر, إن شاء الله تتربى في عز ماماتك وباباتك ويراوك ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد الميسون خالد وكل إنسان مولود في نهار اليوم, إن شاء الله كل عام وانت بألف خير, وإن شاء الله تفرح إن شاء الله بالنتيجة اللي تتمنيها أنت مهما كان الانتماء متاعك. سينو مازالوا لي الروبريك متاع الأولاد, دونك خلينا نمشيو تود سويت للأرقام ونحكيو أرقام مع عزيز قطبة.
3: نحكيو أرقام
4: في نحكيو أرقام لليوم, باش نحكيو على أفضل 50 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026 حسب ترافل أنت تور وورلد تي تي دبليو. دونك هاد خلينا نبداو بأفضل 10 وجهات سياحية لسنة 2020. نلقاو في المرتبة الأولى اليابان. اليابان للثقافة نتاعها اللي قاعدة تتروج سورتو عن طريق الأنيم وعن طريق الديسانز أنيمي. في المرتبة الثانية كندا, بعد نلقاو إيرلندا, المكسيك, المملكة المتحدة, فرنسا, أستراليا, ألمانيا, سويسرا, وفي المرتبة العاشرة نلقاو مصر. دينا بيرسونيلمون تعجبني برشا برشا مصر كبلد سياحي. تونس وين؟ احنا ديما الحقيقة من قبل كبرنا على السياحة, كبرنا على تونس بلد سياحي, والعجلة الاقتصادية التونسية تخدم ألاباز على السياحة والفلاحة. تونس في المرتبة 50. نحكي هنا على عودة تدريجية للسياحة التونسية للواجهة العالمية بشوية بشوية. خرجنا من صورة البلد السياحي اللي فيه بحر وما يتكلفش برشا فلوس. الحاجة الباقية اللي خرجنا من الصورة النمطية هذيك اللي توريست يجونا على البحر واللي توريست يجونا على خاطر ما تتكلف لهمش برشا. ولينا نحكي على سياحة ثقافية, نحكي على اكسبيريونس اوتونتيك, وهو هذا اكثر بوان توا قاعدين يلوج عليه السائح العالمي. نحكي على وجهة آمنة ومستقرة, ونحكي على الطبيعة, نحكي على جبل, بحر, صحراء وغابة. تونس حسب التي تي دبليو في تتصنف وجهة صاعدة, بويسك في السنين اللي فاتوا ما كانتش مصنفة في التوب 50. اليوم ديجا السنة ديجا خلطنا في اخر الترتيب. علاش ما كانتش مصنفة؟ بالاوضاع السياسية, بالضربات الارهابية اللي صاروا في السنين اللي فاتوا. دونك السياحة في تونس تعبت شوية المدة الاخرى, لكن بشوية بشوية قاعدين نرجعوا. وفي السنين الاخرى كانت تتصنف كوجهة اندر ريتد. كيقولوا اندر ريتد معناها تستحق انها تكون موجودة, لكن ما عليهاش برشا ضوء, ما عليهاش الناس ماهيش قاعده تشوفها.
2: التقييمات الايجابيه اللي يعملوهم للبلدان كيف
4: نحكيو هنا, كنقولوا بلاد اندريتد, نحكيو على هنا ماده خام موجوده لكن الكوميونيكاسيون هنا مش موجوده. ماناش قاعدين نعرفوا نبيعوا بلادنا, ماناش قاعدين نعرفوا كيفاش نروجوا للسياحه في بلادنا. اللي كيف من بين الحاجات اللي خلينا نرجعوا للواجهه هما توا لي فيديو اللي قاعدين يخرجوا, السوشيال ميديا اللي عاونت السياحه في تونس وما زالت باش تعاون اكثر, راهو خاطر حقيقة عاونت, لكن ما زلت نجم تقدم أكثر, ما زلت نجم نقدم ونعملوا ما خير. قاعدين نشوفوا في برشا فيديوهات في المناطق الداخلية سيختو اللي حتى التوينسة في حد ذاتهم ما يعرفوهمش. دونك هذه أول حاجة, السياحة الداخلية عاونتها برشا أبار السياحة الخارجية اللي لازم الفيديوهات يزيدوا يوصلوا أكثر للعالم الخارجي باش يعرفوا تونس شنو فيها.
2: ولهنا تحية كبيرة للي غوندونور بالحق اللي كان عندهم خليني نقول فضل كبير في علاقة بالبلايس اللي ما كناش نعرفوهم, بالبلايس اللي يقولوهما فيغج واللي ياك اكتشفناهم من خلال الفيديوهات امتاحهم. بلادنا مزيانة, بلادنا فيها كل ما يتمناه أي سائح, سواء على مستوى التكلفة, سواء على مستوى الامبيونس المزيانة اللي نجموا نلقاوها. مهم جدا أنه وزارة السياحة تقوي استراتيجية متاحة خاصة ديجيتال في علاقة بالترويج للسياحة التونسية، خاطر مازلنا ناقصين شوية في علاقة بالتسويق الرقمي، ناقصين شوية في استخدام كل الانفلونسور اللي عنا في تونس من أجل أنه نروجوا للسياحة التونسية. كانت فما مبادرات ومحلها وكانت لقات صدى كبير عنا معناها البلوغور المختصين في الفواياج اللي هما زادة كان عندهم دور في أنهم زادة يخليوا تونس كوجهة يتسألوا عليها ويسألوا عليها العباد، وأيضا الزيارات اللي جاتنا من بعض المشاهير واللي كان زادة عندها امباكت كبير، مشاهير اللي كان عندهم نسب كبيرة متاع متابعة واللي خلى اسم تونس يتحكي عليه في المجال هذا.
4: هو فما عديد الدراسات اللي قاعدين يرتبوا في الوجهات السياحية، بون تي تي دبليو هي أكثر من 2009 قاعدين يخدموا على الترتيب للوجهات السياحية، لكن في كل ترتيب تونس تتميز ببوان، واللي هو يقول لك حفاوة الاستقبال متاع التوانسة غاديك كيفاش يتعاملوا مع السائح. نحكي هنا أمينمون، نحكي هنا على المواطن التونسي كيفاش يتعامل مع السائح. الفاكتور يتبدلوا من كل دراسة وأخرى، لكن ديما تونس في كل دراسة نلقاو فيها البوان هذا والكريتير هذا اللي هو حفاوة الاستقبال والتونسي كيفاش يفرح خلينا نقولوا ويخلي البيئة مناسبة جدا للسائح انه يكون موجود هنا.
2: غازي عندك
5: نرجع لاستراتيجيتكم اللي قلت انت ان شاء الله وزارة السياحة تزيد تقوي في استراتيجية متاحة باش نجموا نوصلوا لأعلى عدد ممكن من المشاهدات ومن العباد، خاطر العباد توا السياح توا قاعدين يقروا شنو هي الوجهة السياحية اللي باش يمشيوا لها. الاستراتيجية اللي صاروا في تونس كانوا مبادرات جيدة لكنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، خاطر اليوم إيمان يلزمنا نحكيوا اللغة الإنجليزية ولازم نحكيوا اللغة الأجنبية. ينجم يكون عندي أقوى بلوغر لكن كي باش يحكي بالتونسي ولا باش يحكي باللغة العربية السيبل نتاعو باش تكون ضعيفة برشا. دونك لي فيديو لي بلوغر لي موجودين ولي انفلونسور يلزمهم يحكيوا لغات أجنبية، يحكيوا فرنسية، يحكيوا إنجليزية، يحكيوا ألمانية، يحكيوا باللغات هذيك باش كي تخلط حتى للسائح وإلا تخلط للمشاهد الألماني ينجم يفهم فيش قاعدين نحكيوا وفي أنا بلاد قاعدين نحكيوا. الأكثر من هكا يلزمنا نستدعاو دي بلوغور دو أو نيفو أليشيل انترناسيونال. اش يعملوا البلدان الأخرين؟ نستدعاك الكلفة متاعك الكل على حسابي، من أحسن الوتلة، من أحسن الاستقبالات، من كل شيء خالص بحذية أنا، تجي تعدي الصيفية متاعك، تجي تعدي السيجور متاعك وانت صور اللي تشوفه من غير مانيبولاسيون، خاطر راهم العباد هذوما كي تستدعي بلوغر وتقول له راهو صور هذه وخبي هذه واعمل هذه ينجم يوصلها للانترناسيونال. استدعاه، افرح به، خليه يصور الموجود لأنه الموجود مادة خامة جميلة وجميلة جدا أتتخلط للعالم أجمع وترجع تونس كوجهة سياحية.
4: ما لازم شوية انفستيسمون هذا، خطر اللي بلوغور اللي نحكي عليهم هنا غازي ونيفو انترناسيونال بش يطلب كاشي، ماهوش باش يقبل انه جوست تخلص عليه السيجور نتاعو.
5: هذيك استراتيجيتكم
2: اذا كان يلزموا فلوس الكل. ما يخصي يا عزيز قطاتك انت، هذه نحكي ارقام
3: نحكيو أرقام.
2: يا أروى بول عريس عملت لك الديديكاز، أسمع عملت لي بومباردمون على شين يوتيوب دي وانا فاهم، يفضل لك البنوتة هدينا لها التحية ربي يفضل هيلك. ميسون الجميلة سرورة أيضا صارت تتفاعل معنا تقول قبل السياحة نحكيو على انظافة البلاد، مش معقول سائح يجي والأوساخ مكدسة، واللي هو موضوع مهم جدا في كل مرة تحكي على السياحة كنا اطرحنا الفكرة هذه والأكس هذا. سينو خلينا نمشي معك تلسويت غازي في فقرة ماركت بليس.
0: ماركت بليس
5: فقرة اليوم إيمان هي كمالة الفقرة البارح.
2: عملنا نيغوسياسيون تاع سالير
5: عملنا نيغوسياسيون تاع سالير، لكن البارح نجزنا ديريكتومون نيغوسياسيون تاع سالير. قبل ما توصل نيغوسياسيون تاع سالير فما توت ان بروسيس دو ريكروتمون، فما انترتيان دومبوش، اللي الحقيقة الفكرة جاتني من مواقع التواصل الاجتماعي. فما انفلونسور محلي سامباتيك على الاخر إيمان اليوم يخدم على البيست هذية، لكن شنية يخدم فيها بطريقة متاع ديفيرتيسمون، بطريقة متاع تفادليك. قاعد يلقى في رواج وفي ثنية صحيحة أنه بش يكون فاير الأيامات الجاية، لكن النصائح اللي قاعد يقدم فيها ما هيش صحيحة الحقيقة. من نجموش ننصح العبيد نقولوا لهم اكذب في السيفي قد ما تنجم، رأي نصيحة هذية سي سامباتيك، تنجم تضحك، تنجم تكون في خانة الديفيرتيسمون، لكن رأي بش تكذب فينا المون فما ركروتور من جهة الأخرى متمرس ابن الدومين يعرف ايش قاعد يعمل، وبالتالي قلنا علاش ليه بوغ لي فريشمون ديبلومي اللي قاعدين يعديو في لي سوتونس نتاعهم الايامات هذوما خلنا نعطيهم النصائح الصحيحه بعيدا عن الترفيه، والترفيه نخليوه لمواقع التواصل الاجتماعي. دونك نصيحتي الاولانيه بالنسبه للي فريشمون ديبلومي توانسه اللي قادمين على اونتروتيان، ما تاخوش نصائح من الانستغرام ومن التيك توك، هذه النصيحه
2: الاولانيه.
5: من بعد خلينا نقدموا بشويه بشويه، راهم مادامهم عيطوا لك يا ايمان لونتروتيان معناها الشانس نتاع القبول نتاعك ترتقي الى 50%. اليوم عيطت لك سولون سي في نتاعك مازلت ما حكيتش معاك، وبالتالي عندك فرصه جيده باش انك تاخو البوست هذاك. الاشكال اليوم انه راهو مواطن الشغل قاعده تمشي وتقل الحقيقه، معناها كي تمشي لونتروتيان ماذا بيك تكون حاضر 100% pour saisir l'opportunité. ما فماش فرص باش انك تعدي لونتروتيان الاول وتتعلم والثاني والثالث والرابع والخامس، خذ وقتك بالقدا في الدار، حاضر روحك بالقدا، اسمع نصايح نتاع لي زيكسبير باش كي تمشي للونتروتيان الاول ما تضيعش الفرصه نتاعك. لونتروتيان كيفاش تبدا؟ باش تقعد بحث الريكروتور، باش تقعد قدامه في طاوله، والا باش يبدا اون ليني اترافير لي بلاتفورم تيمز وغيره. السؤال الاول باش يقول لك بريزونتيفو، عرفني بروحك. الخطا الشائع الموجود إيمان أني باش نعرفك بروحي، غازي قيد عمري 28 سنة نسكن في البلاصة الفلانية
2: قريت كذا
5: صحيح. هذا كله موجود في السيفي، أنا عيطت لك على هذا كله. كان أنت من الأول بالكل باش تعطيني الفايب هذي وباش تدخلي في التكرار، ديجا راك باش تخسر الفرص مع الركروتور. ديما ما تنسيش الركروتور عنده 40 انترتيان، عنده جمعة كاملة يعدي في الليز انترتيان مع بعضهم ورا بعضهم يونشيني واحد ورا واحد. دونك يلفو سو ديفيرون في السؤال هذا، من الاول تاخذ بايك مع الريكروتور، من الاول تاتيري لاتونسيون تاعو. دونك يقول القائل شنو باش نحكي، نعطيك فوسكه صغرونه صغرونه هي فوسكه حلال، خلينا نقولوا حلال باش نجم تقمر بها لا لوجيك والا الديمارش اللي باش تبريزونتي بها روحك. الفوسكه الحلال هذايا ايمان اسمها سيات S E A T، تنجم تقمر بها لا لوجيك pour se définir. الاس هما لي سكيلز نتاعك، لي سكيلز نتاعك يلزمهم يكونوا يماتشيو مع البوست اللي حاجتك بيه. مثلا باش تمشي انت مقدم نتاع اخبار يلزمك تكون عالم بالمواضيع السياسيه وعالم بالمواضيع الاقتصاديه، يلزم تكون عندك الكوميونيكاسيون، يلزم تكون عندك جيستيون دو ستريس. دونك خلينا نعملوا سيمولاسيون صغيره، انا اسمي فلان الفلاني، عمري هكا هكا، عندي الدبلوم هذا، ونتميز بانه عندي سكيل في التواصل كبير برشا، نتميز انه عندي الليدرشيب، نتميز بهذي بهذي بهذي. ديريكت انت ديجا بنيت اليان مع الركروتور هذاك، عطيتو لي سكيلز نيسيسير وفسرت له راني فاهم البوست اللي جاي نعدي عليه في لونتروتيان. الحاجه الثانيه اللي هي الاكسبيريونس، بالنسبه للي فريشمون ديبلومي ما عندهمش اكسبيريونس بروفيسيونيل، مي بار كونتر البوان هذا مهم ومهم جدا، خاطر انت لهنا يلزمك تعرض لا في اسوسياتيف نتاعك. سون في اسوسياتيف ما عشتيش في لي زونيفرسيتي ولا فاكولتي باش تلقى روحك ان سي في تيبيك معاك 45 ألف كانديدا واحد آخر.

0: درجة ثانية. طيب فهذه المرحلة يجي الأعرابي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن إليهم ويسيئون إلي يا رسول الله، أصلهم ويقطعون
1: يا رسول الله. أغلب سمعني دكتورة، أغلب تصرفات أو أغلب الإجابات اللي أحيانا نعتلي المنابر وفي الدروس وحتى في بعض في وسائل التواصل الاجتماعي، سامح وتجاوز وكذا، سامح يقول لك يا شيخ ولا يا أختي ما عندكش فكرة شنو حجم الإذاية التي يعني لا أستطيع، يعني شيء أقوى مني، يعني كيفاش نتعامل مع هؤلاء؟ يعني أنا إذا كان أنا طلب أصلا يقول لك أنا طلبت السماح وتجاوزت ولكن زاد الإذاية زادت أكثر وأكثر، كيفاش نعمل هنا دكتور؟ هو ونوصله في الحديث وبعد إن كانت تحب تجاوب على
0: نعم هو أجاب عن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كنت كما تقول. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأخذ الوصف ما دام ما سمعش من الطرفين من عدله صلوات ربي وسلامه عليه أنه يصدر الحكم من القول
1: على ضوء
0: ضابط. هذا الضابط نعم. فقال: إن كنت كما تقول فإنك تسفهم الملة في أعينهم، الله تسف الله. الملة في أعينهم، ولا يزال لك من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. نفهم الحديث يعني أنت توا أيها المبتلى بهذا الابتلاء أنت في رتبة إياك أن تسقط منها، ربي حطك في اختبار مليميز، حطك في اختبار صعب لن يستطيعه الكل، ولكن ربي قدره عليك فإنك قادر على تجاوزه إن كنت تبتغي الدرجات العلى. معناتها المعنى هنا يعني لا يزال لك من الله سلطان النصير، ما تركمكش وحدك، ركمكش تواجه في هذه الموجة من الإساءة وعدم الاكتراث وعدم المبالاة والطعن قد يكون والقطيعة، ماكش تواجه فيها وحدك، إن الله معك، الله ناظر لما تعمل وناظر لما يساء فيه، يعني هو ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، فالحق سبحانه وتعالى هو الحكم، فلا يزال لك من الله سلطان نصير ما دمت على ذلك. فكأنما هي رتبة إذا كان اجتزتها قد يكون أو قد يطول أمد البلاء. أي نعم كلام الناس صحيح، قد يكون مش محكاية جمعة جمعتين شهر شهرين، قد تطول إلى سنوات هذه القطيعة هذه الإذاية، ولكن على قدر صبرك على هذا، على قدر صبرك على طول أمد البلاء، على قدر مراقيك في الجنان، على قدر الطيب الذي تستقبلك به الملائكة يوم
1: والحدود متاحة. دكتورة ديما نحب نمشي للواقع، لأن السؤال ديما عند العوام يقول لك باهي أنا مسامحك، الحدود متاعي وين؟ يعني حدود المعاملة ما بيني وما بين الناس هذوما اللي هما شادين في الإذاية، هل أني أتواصل معهم دائما، نمشي معهم يخرجوا معايا يجيوني نمشي لهم، وإلا الحدود متاحة مجرد اتصالات في الأعياد في المناسبات طبعا. نحكي على الناس اللي راهو تمكن بيهم الإذاية.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هذاك يعني مش نقول ما فيش دواء، ربي سبحانه وتعالى قادر أنه يغير الأحوال، ولكن وين حدي معاه الهجر؟ هل يمكن الحديث عن الهجر الجميل؟
0: طبعا حسب الصلة. إذا كانت صلة الأرحام التي لا بد من صلتها فلا بد أن تأتيها في الأوقات التي يعني وأوقات الصلة في الأعياد في المناسبات، التفقد بالهاتف إذا كان نحكي على أعمام أخوال أرحام هذا ما لا شك فيه. أما العلاقات العابرة أو العلاقات التي ليست مكلفا بوصلها الوصل الكامل يعني دائما، فأنت فيها بالخيار، يعني الإنسان فيها بالخيار ما دام الإنسان ما وش بشي يقعد يعرض نفسه للإذية في كل وقت إلا إذا كان مطلوب أن يصل ذلك الطرف مطلوب شرعا يعني. أما بخلاف ذلك فلا، هو الأصل ده قاعدة، هي الحكمة تقول أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته أو ستكفى. من صبر على هذا، ولكن شنو مش نصبر على خاطر ابتغاء وجه الله، رو عندما نقول ابتغاء وجه الله سيدي الكريم رأي كلمة عزيزة، أرى ابتغاء وجه الله أن تمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم وتقول عفوت لأجلك يا رب، عفوت لأجلك يا رب مرة في مرة سيدي الكريم، حتى يزج بهذا العبد في مقام الإحسان دون أن يدري،
1: سبحان الله.
0: فيصير يعبد الله كأنه يراه. ما عاش ترى الإذاية من الخلق، ترى ساعة الإذاية تلك اختبار من الحق، فتقول الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، ما عاش ترى شخص، ترى الفعال في الكون هو الله، ليميز الله الخبيث من الطيب، وضعني الحق سبحانه وتعالى في دائرة أو في موقف صعب حتى يراني، أصبر؟ كيف سأصبر؟ سأقابل إساءته بالإحسان اللي هي مراقي عالية، هذه الناس فيها متفاوتون على قدر استعدادك. فهو لما تقول أنت بعت نفسي لله سبحانه وتعالى وهذه وتصدقت بعرضي على الناس، خلي يقولوا ما هو الزاد، يعني ما عند الله تجتمع الخصوم إن كانت هناك خصومات، ومش قصد أنه أنا أتشفى وأنتقم وأنتظر ساعة المحاسبة، لا بالعكس، اللي عنده مسامحة وسلامة في القلب سيدي وهذا لا يلقاه إلا أصحاب

0: سماحتي واصحاب القلوب السليمه اللي عنده ان انسان ما يجيبش يسامح بسهوله ما نجموش نحكيه في المسائل هذه. واقول تعامل بالعدل، وفما ناس تتعامل فيما بينها بالعدل، هناك ناس ارقى تتعامل بالفضل، والفضل هو المطلوب في القران الكريم، هي الصفه الغالبه. فالانسان احنا نحب نرقاه
1: حتى وان نعت بربما هذا ابتلاء ثاني يسلط على صاحب الفضل بأنه في وضعية ضعف، وربما أنت ضعيف، أنت تنازلت فأنت أدنى درجة، كلام يسمع برشا كلام
0: صحيح.
1: فهذه قد تكون من مداخل الشيطان. يعني هو يتعامل بالفضل ويعود ذلك الفضل أو هذه المعاملة تعود عليه أيضا مرة أخرى بالوبال، فينعت بأنه ضعيف الشخصية وينعت، فربما يتسلط عليه الشيطان ويعود إلى الوراء.
0: هو تعرف سيدي الكريم، هنا نقطة دقيقة جدا، تحب تعرف الإنسان إذا قدم عملا لوجه الله، عفى لوجه الله، أعطى لوجه الله، والذي كان أو تعامل معه بهذا الرقي لم يرى لذلك الفضل، أو لم يره بعين الإحسان، أو كان متنكرا للجميل. الضابط الدقيق سيدي الكريم، إذا قمت أو قدمت عملا لوجه الله وكان ذلك العمل خالصا وابتغيت به وجه الله حقا، أدرك بيقينا جازم أنك ستختبر بعدها، وبش يجيك بفتنة. أي عمل تقدمه لوجه الله أعرف بش ربي يختبرك بعده. فإذا كان ضريت عقب العمل الصالح جاك ابتلاء حتى من الذي أحسنت إليه، فعلم أنك على الحق، فاثبت وإياك تنزلق مزلق. بش يقول قد ما عملت معاه وقد ما وقفت معاه، ويدخل الشيطان عادة من غادي يضيع لي العمل السابق، ويجعلني من أهل المن ولا يحق المن لأحد، ويجعلني أنا أرى نفسي على الخلق وقد أتهمه بما فيه وبما ليس فيه، ودخلني في دائرة.
1: نعم، وحاجة أخرى دكتورة ميسيلش، نحن ديما في جمهورنا في ديوانة فهم ربما يختلف على بقية الجماهير الأخرى، كلنا من العوام، أنا بدي من العوام، ولكن أحيانا نقول لك وقت اللي نقدم عمل لوجه الله سأختبر وسأبتلى، فيبتلى المرء على قدر إيمانه. فنسمع حتى من شبابنا حتى من تلامذتنا يقول لك أنا يا أخوي ما نحبش نترقى في الإيمان حتى لا أبتلى، وما نحبش نعمل يمشي به الحال أنه صار اللي يعمل عمل لوجه الله سيبتلى، أنا أخاف من الابتلاء فيترك العمل. فقد يكون هذا مدخل. خلينا نقول لهم زيادة، راهو الابتلاء المقصود به أول حاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش بيسلط عليك حاجة أقوى من انك ربي سبق في علمه اللي انت قادر على ذلك الابتلاء، ويعطيك حاجه على قدرك باش يرقيك لا شيء. يعني باش ما يفهموا الناس انه سأبتلى على خاطر انا عملت عمل صالح اذا ساترك العمل الصالح. هنا دكتور
0: هو يختبره سيدي، معناتها
1: المهم
0: دقيقه الله يبارك فيك. نعم، هو يختبره بمعنى ماذا؟ يختبره انه يا ربي هذا عملته لي يا عبدي، هل هذا لاجلي ام لاجل الناس؟ حتى يقال عنك كريم، حتى يقال عنك عفو، حتى يقال عنك ناصح، أم لأجلي ابتغاء وجهي؟ فإذا كان ابتغاء وجهي أحسن لك أو أساء إليك يستوي عندك، لأنه أنا ربي لأجلك عملت، فأنت قدرت علي هذا، فخلص مرحبا بابتلاءات الحق سبحانه وتعالى، ما راليش بي لا بأس. فساعة هذه الاختبارات هي ساعة ترقيات، هذه لابد أن نبينها لأحبابنا. فسبحان الله بعد هذه الدائرة، دائرة الأقارب سيد الكريم، قد يكون ربي سبحانه وتعالى إذا ينجح الإنسان مع الأقارب يخرجوا لدائرة أوسع. أحيانا المشاكل تعم بها البلوى، تلقى ناس سبحان الله العظيم معناتها يتعامل مع دائرة العمل متاعه، أصحاب علاقات عابرة، علاقات لا أدري، فربي سبحانه وتعالى تجد أنه هذه الفتن والابتلاءات كذلك يجد الإنسان هل ترى يستطيع أن يعفو ويصفح حتى عن الناس اللي ما يعرفهمش؟ نعم أم لا؟ إذا نجحت في المرحلة الأولى ونجحت في المرحلة الثانية فكن على يقين بأنك ستتجاوز هذه المرحلة. إذا عمت البلوى في الناس ستصفح عنهم بإذن الله السميع العليم، تكون من أهل العفو والصفح والمغفرة. فعندها الحق سبحانه وتعالى لابد أن تخرج دفعة سيدي الكريم، إذا عمت البلوى في المجتمعات تخرج دفعة همها وهدفها وتصبغ بصبغة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مش العافين عن الأقارب، مش العافين على
1: الدائرة، الناس عموما.
0: فما ترقية هنية
1: تولي الله.
0: أما ذو مرم دفعة رمهما صفوة مصلحون. أي نعم، تقول لي هل بشرطه يكونوا من الدعاة؟ أقول نسبة وتناسب، لأنه هو القضية التخلق بهذه الأمور سيدي رأي النجاح الحق. يعني سر النجاح هو النجاح في السر.
1: الله الله الله،
0: يعني حقيقة أمرك أنت وربك، مش اللي ظهر قدام الناس.
1: الله.
0: فالإنسان لابد أن يعني يصحح العلاقة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى حتى تنضبط علاقته مع الناس. هذه المعيار. اللي ترى معياره أو تعاملته مع الناس مش مضبوطة، أعرف أنه يعني سبحان الله السر بينه وبين الحق سبحانه وتعالى لابد أن ينضبط كذلك. فهذه حقيقة الأمر.
1: ادفع بالتي هي أحسن،
0: هذا هو.
1: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وربي سبحانه وتعالى يجاوب الناس اللي تقول لك لا ما نجمش وكذا وصعيب عليه وما تعرفش يا شيخ شنو عملوا لي وكذا، ولا اسمح سيدي وانا خليني نصلي ونخاف ربي وكذا، اما اخويا لا لا، وما يلقاها الا حتى حد ما ضربك على يديك
0: سبحان الله،
1: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ان شاء الله يا ربي هالرسائل هذه توصل لكل التوانسة، خاصة في النهار متاع اليوم دكتورة.
0: سبحان الله،
1: سبحان الله. سبحان الله. ما شاء ربي أنه اليوم فما هكا ضغط على وسائل التواصل الاجتماعي، ضغط في الشارع التونسي من أجل مجرد، نقول مجرد مباراة كرة قدم لا تسوى شيء سيدي، خلينا نقول لعبة 90 دقيقة وينتهي الأمر. ربما الناس تتحول بعدها إلى تباغض، تحاسد، إلى عنف دكتورة.
0: نعم.
1: ما تنجمش تكون طيب إلا إذا كان تسامح، وما تنجمش تسامح إلا إذا كانت فيك الخصال المحمدية اللي تحدثنا عليها مع الدكتورة أسماء هلال. دكتورة باش تكمل معنا مساج دقيقتين عن تليفون مهم جدا.
0: نعم.
1: من عند يعني رجل من رجالات الجمعية التونسية لقراءة فلسواس، شرف الدين سماتي، مسؤول قسم التنمية للموارد بالشمال والوسط. نقول له صباح الورد والياسمين.
2: صباح النور شيخ الدين، تحية ليك ولكل الفريق العامل معاك ولكل متابعي ديوانا فان.
1: يا سيدي صباح الورد والياسمين، وربي يحفظك وربي يبارك فيك، ورانا توحشناك برشا، نتمنى ونشوفوك ان شاء الله نهار ثلاث هكا برنامج باش نشوفك نورمال ما.
2: وفيك بارك الله شيخ الدين، ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو نهار ثلاث ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله ربي يستخدمنا واياكم لما يحب ويرضى. سيدي شرف الدين، نحن مقبلين على ايام عزيزه وغاليه، من خلالها التوانسة الكل يفرحوا، العائلات التونسية الكل تفرح. نحب من خلالك دعوة إلى كل التونسيين والتونسيات باش نساهموا في إدخال البهجة والسرور على أطفالنا فاقدي السند، أطفال الجمعية التونسية لقراءة فلسواس. هات نتحدثوا على الحملة عموما، ثم على سبل كيفية أنه نعاونوا أو نخلينا نقولوا ندخلوا الفرحة والسرور على صغيراتنا. سي شرف الدين.
2: تعلم شيخ، وكيف ما تعرف في كل مناسبة دينية وإلا اجتماعية أسواس تكون حاضرة، وما خيرش من أيام المباركة، ما خيرش من مناسبة عيد الأضحى المبارك، هالعبادة العظيمة اللي جابها ديننا الحنيف ومعاني العطاء وفعل الخير ومفهوم الأضحية والعمل على إدخال الفرحة على قلوب صغيراتنا وعائلاتهم. ففي إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل اللي هي مقصد من مقاصد عيد الأضحى المبارك، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أزرع كبير. فاليوم كيف نتلموا في العيد وتصير هكا ندخلوا هكا الفرحة على صغيراتنا، حاجة مهمة وكبيرة، خاصة وإحنا نحكيه على 2300 عائلة من المنتفعين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، تحديدا برنامج دعم الأسرة والوقاية من الآمات، وإلا احنا نحكيه على العائلات الموجودة في المنازل المندمجة لقراءة الأسواس وتمكينهم من أضحية وإدخال الفرحة على أكثر من 10,000 مستفيد سواء كانوا أطفال أو شباب. والحقيقة في كل مناسبة التوانسة يكونوا موجودين ويدعموا ويتبرعوا ويقوموا بالواجب.
1: باهي نمشيو. كيفاش نعمل؟ أنا توا تونسي تمسيت بكلامك واقتنعت بكلامك، أعطيني سي شرف الدين شنو نعمل بالضبط؟ شنو هي السبل؟ كيفاش أنا نكون سبب باش نحب نعاون، نحب نساهم بأضحية لعائلة من العائلات الفاقدة للسند سي شرف الدين؟
2: سبل الدعم شيخ سيف الدين كيف العادة شفافة وآمنة. التبرع ينجم يكون بالبطاقة البنكية عبر الموقع الرسمي للجمعية التونسية لقرى الأطفال sws.sws.tn، وإلا عبر تحويل مبالغ مالية على الحسابات البنكية للجمعية، كذلك على الحساب البريدي للجمعية التونسية لقرى الأطفال sws. يكفي وأنكم تمشيوا لأقرب مركز بريد قريب منكم يكفي وأنكم تقولوا له على الرمز بتاع التبرع لقراءة الأسواق والأبطال تقدي السند اللي هو 905، كذلك بالهاتف الجوال متاعك اللي ما يقدرش ينزل يبعث حتى إرسالية كثيرة يكتب فيها أسواق ويبعثها على الرقم 85510 قيمة الإرسالية 2000 فرنك. دعوة أيضا موجهة شيخ سيف الدين للتونسيين المقيمين بالخارج واللي بالمناسبة نحب نوجه لهم تحية واللي قاعدين يتبرعونا من أكثر من 80 دولة في العالم، مرات حتى جينا دولة حتى ما نعرفوهاش حتى على الخريطة، واللي يمكن ظروف الإقامة نتاعهم في الخارج تقول ديما أدائهم لهذه العبادة ولهذه الشعيرة على أحسن وجه وقيامهم بالترحية وبالأضحية نتاعهم، فما عليهم كان يتبرعوا على الموقع الرسمي نتاعنا واحنا في أسواس نتكفلوا نيابة عنهم بشراء الأضحية وتقديمها للعائلات المعوزة اللي بدأت.
1: ربي يستخدمنا إن شاء الله سي شرف الدين سماتي، ربي يبارك فيك، أعطيتنا في أقل وقت ممكن كيفاش نجم نكونوا سبب ونعاونوا وليداتنا فاقدي السند وندخلوا لهم الفرحة والسرور. شكرا عبير على الأعداد. دكتورة أسماء يعطيك الصحة، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، برشي يسلموا عليك على الشين يوتيوب متاعنا ويستكثروا خيرك، وإن شاء الله ديما بحذانا إن شاء الله وربي يستخدمك ويجعلك مفتاح خير. عزيز إن شاء الله زينة يا عزيز، سمحني قلت عزيز سمحني، وجدان إن شاء الله زينة، ربي يحفظك وربي يبارك فيك. تحية لعزيز في الإخراج وتحية لوجدان في الإخراج الرقمي. بعد شوية ربي بجيكم في ديوان ترندز، هاي صحيحة 100%، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، نتلقاه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان عبد المشتك على ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز ومنتصف النهار، ديوان فام عسلمة. وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة متأثرا بتدهور حالته الصحية أثر تعرضه منذ أسابيع إلى عضة كلب يشتبه في إصابته بداء الكلب على مستوى الوجه، وفق تأكيد مصدر طبي بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان لمرسل ديوان فم بالجهة. وكان الطفل قد أودع بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن الجزار حيث خضع لمتابعة طبية وفق البروتوكول الصحي المعتمد في حالات الاشتباه بالإصابة بداء الكلب، كما تم إرسال عينات إلى معهد باستور للتثبت من التشخيص الذي أكد الإصابة بالمرض. وقد خلفت الحادثة حالة من الحزن والاستياء في صفوف الأهالي في ظل تواصل انتشار ظاهرة الكلاب السائبة بعدد من المناطق، وسط دعوات متجددة لتكثيف حملات التلقيح والمراقبة والحد من مخاطر الحيوانات السائبة حفاظا على السلامة العامة. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي تقول إنه في حال ملاحظة اضطرابات في السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى الزهايمر يصبح من الضروري التفكير في إيداعهم بمراكز مختصة أو دور المسنين حتى تصبح الرعاية أشمل وأنجع وتخفف وطأة التوتر النفسي على مرافقيهم من ذويهم. وأوضحت بتصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن ثقافة إيداع كبار السن ولا سيما مرضى الزهايمر إلى المراكز أو دور المسنين لا زالت منقوصة ولا تؤخذ بالشكل الحيادي الذي يغلب مصلحة المسن الفضلى صحيا ونفسيا. انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي، ويبلغ عدد حجيج ولاية سوسة خلال هذا الموسم حوالي 741 حاجا وحاجة، تم توزيعهم على 4 رحلات مبرمجة أيام 10 و11 و13 و19 ماي لنقلهم إلى البقاع المقدسة. إلى الشأن الدولي، محكمة الجنايات السورية تبدأ الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية لكبار رموز نظام بشار الأسد، وانطلقت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في قصر العدل بدمشق وفق وكالة سنة السورية. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين في غارتين للاحتلال جنوب لبنان. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تمكن الدفاعات الجوية من التعامل مع مسيرتين قادمتين من إيران. ارتفاع موجة هجمة جديدة شنها مقاتلون متشددون وسط مالي إلى 70 قتيلا على الأقل وفق ما أفادت به مصادر رسمية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
6: نص نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي ديوان فايم تسمعوا فيه ديوان ترانز من توا حتىش للماضي ساعتين. تسمعونا ديما على 93.5 توس الكبرى و 91.2 في صفاقس 106 في نابل والوطن القبلي 103.2 زغوين القيروان بيجا وسليانة. وتتفرجوا فينا زيدا كيف كيف على اللايف متاعنا على الفيسبوك على اليوتيوب. نسلموا على الناس اللي تعاود تسمعنا في وقت آخر مختلف. إن شاء الله تكونوا بخير طريق السلامة للجميع كالعادة. الميشن اللي تلقاو فيها كل ما يهم السوشيال ميديا، الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لميزات الجدد، كل ما هو تكنولوجيا كما كلمين زي اللي تقول. دونك ونتاو حتىش للماضي ساعتين إن شاء الله تكونوا بخير. منورين الناس الكل قاعد الراف الدربويت كل واحد وجمعيته الدربي لهنا، فما دربي زيدا كيف كيف لايف متاعنا على اليوتيوب. إن شاء الله يا ربي تعدى ماتش حلوة كالأجواء موجودة على الفيسبوك. وإحنا نحكيو على السوشيال ميديا ما فما حتى حاجة تراند في تونس بخلاف الماتش متاع اليوم. تراند متاع اليوم تصور متاع الدربيات متاع قبل زيدا كيف كيف. إن شاء الله اليوم نعيشوا ماتش مزيان في كنف الروح الرياضية. هذا هو اللي لازمنا ونقولوه بخيتو كنا وخيين معناها. إن شاء الله يتعدى ماتش مزيان برشا. هو الكلاسيكو زيدا كيف كيف في الليل زيدا فوالا 8 متاع الليل. دونك نهار كروي بامتياز وأحد على قواعده كما يقولوا. دونك فوالا من توا حتىش للماضي ساعتين كل ما يهمكم تلقاوه في ديوان ترانس. محمد عزيز معنا في الإخراج أخته وجدين في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الأخوين عوني مرحبا. ومعكم قدام الميكرو ربيب الفرجاني. باش نبداو بالموسيقى الجديدة طبعا والأغاني الجديدة. عندكم آدم، عندكم شيرين، عندكم جنجو جون زيدا كيف كيف موجود في البلاي ليست نتاعنا. ملكوش نبداو بمحمود العسيلي واخيرا توت سويت على ديونا فهمه.

0: تباعا تباعا شيرين تواصل لنا سنة و 15 دقيقة وتباعا تباعا باش نكتشفوا الأغاني الجديدة اللي محضرتها شيرين للصيف السنة اللي قالت براتيكمون كل أسبوعين أغنية جديدة ومع فنانين مختلفين وانتوما زادة كيف كيف تباعا تباعا باش تكتشفوا الفقرات متاعنا وأخبارنا لليوم. لكن قبل مشيوا للأخبار عنا سبيسيال ديديكاس من صديقتنا إيمان اللي تحب تقول عيد ميلاد سعيد لصديقتها أسماء البشيني. دونك هابي بيرثدي يا أسماء إن شاء الله كل عام وانتي حيه بألف خير وانتوما الناس كل اللي عيد ميلاداتكم لكل اليوم ان شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير. وسبيسيال ديديكاس محمد زعبار معانا كوتي تكنيك كيفاش تخليني ننسى يا محمد عزيز. دونك تحيه ليك يا زعبار. يلا احنا نبداو فقراتنا في التوب تراند اكتو.
1: توب تراند اكتو
0: برشا أخبار اليوم برشا أخبار وبرشا تفاصيل. هيت نبدأ بالخبير الأولاني ونبدأ بتاريخ اللي هو يوم الجمعة. نحكيه من تاريخ 8 ماي 2026. محادثتنا الكل على انستغرام وليت متاحة لشركة ميتا والمعنى الأصلي لهذا الموضوع هو نهاية التشفير في المحادثات أو نهاية الاند تو اند. دونك ما عادش متاح في المساجات والمكالمات الخاصة الميزة هذية اللي تعملت من 2023 والسبب حسب كلامهم بيان سور انه الناس ماهيش قاعده تستعمل في الميزه هذه. يعني حاليا تصورك مساجاتك والمقصود به كل ما هو خصوصيه متى في اي وقت تنجم تشوفه او تقدمه اذا تم طلب الشيء هذايا وتنجم تشوفه خاصه في القضايا. دونك معناها متاح الامر هذا تنجم تشوف المحادثات الكل. دونك انستغرام تقول للمستخدمين المتاثرين بالتغيير هذايا باش يلقاو ولا لقاو بليتو خاطر بارتين 800 تعليمات وسط التطبيق هذا كيفاش ينجموا ينزلوا اي وسائط او رسائل يحبوا يحتفظوا بها رغم اللي الشركه من الاول ما وضحتش سبب وجوب تحميل المحادثات المشفره قبل الموعد النهائي ولا شنو باش يصير من بعدها. المهم انت تويكا شنو كمستعمل شنو تعمل في الامور هذه اي محادثه خاصه تصورك تصور عائلتك اي بيانات تخص خاصه لهنا ونشدد على الموضوع هذايا اي حاجه تخص معاملاتك البنكيه تصورها اي باس كنت بعثته من قبل حتى لو كنت تصور بيان سور تمحيوها الكل. والبديل لهذا الكل البديل بعد 8 ماي هو الواتساب حاليا لانه التشفير مازال فيه. ديجا متى وقت اللي أعلنت على الخبر هذي قلت لكم كملوا واصلوا في الواتساب وهذي شنو نصحت به للناس. التغيير هذي يشير لنا للتحويل ولا تحول واضح في سياسة الخصوصية عند متى بعد ما كانت شركة روجت للأمور هذي من سنوات انه فكرة التشفير وحماية البيانات يمثلوا مستقبل منصاتها الرقمية. نعرفوا اللي متى قاعدة تتعرض في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة إلى ضغوطات متواصلة من جهات الإنفاذ القانون ومنظمات حماية الطفل باش ينحيوا التشفير هذا. لكن المرجح انه يكون فما ما اكثر معناها فما ما اكثر من الموضوع هذا لانه متى تويكا وليت نجم تشوف المساجات ونجم زاده كيف تستخدم خوارزميات إعلانية أو تدريب بلوتو هذه الأخطر روبوتات المحادثة على المحتوى متاحة من 2019 براتيكمون. متى قاعدة تحكي على الخصوصية وتجديد معايير التشفير على تطبيقاتها في التواصل الاجتماعي والمراسلة لكن في الوضع الحالي اتنحات الأمور هذية. فما صحيح الخبر ممكن تعدى مرور الكرام معنى يعني هي التشفير بارتين 8 ماي أوكي معني يعني استقبلت الموضوع هذا لكن الخبراء في التكنولوجيا في كل ما هو خصوصية وبيانات وعلاقة بعلاقة بالتواصل الاجتماعي حكيوا على موضوع الخصوصية. انت معناها انت كشركة تروج للموضوع هذية وتتخذوا كإعلان كبير في معناها في كشركة معناها خاطر ميتا كتعرفوا عندها فيسبوك عندها انستغرام عندها واتساب وكل ما شيء بعديك تجي تقول كراهوا الناس مش قاعدين يستعملوا فيها حكاية التشفير هذية مش قاعدين يحافظوا على الخصوصية متاعهم. دونك فوالا نحينا الميزة هذية وعملوا التساؤلات الجديدة كيفاش باش يتعامل مع محادثات الانستغرام مستقبلا. فما رئيس قسم السياسة في منظمة مراقبة الحقوق الرقمية قال إنه المال كان على الأرجح عامل مؤثر في القرار هذايا. دونك لهنا إنه شركة ميتا باش تستخدم محتوى الرسائل باش يحددوا الإعلانات اللي قلت لكم عليه تدريب الروبوتات الدارجة. دونك لهنا الضغط التجاري هائل قاعد صاير والمحتوم معناها أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء هذايا. وكان يعطيتكم البديل شنو تعملوا بعد 8 ماي 2026. نمشيو للخبر اللي بعده في علاقة بتطور التكنولوجيا وفي علاقة بالموضوع هذية. باش نكملوا مع الشركة Open AI اللي تقول لنا أنه 90 دقيقة هو الوقت اللي قالت عليه Open AI باش تبدل طريقة تعامل الذكاء الاصطناعي مع الأزمات النفسية. شركة أعلنت على ميزة جديدة في شات جي بي تي ولا اسمها Trusted Contact أو جهة الاتصال الموثوقة. الهدف منها أن الروبو ما يكتفيش بالكلام مع المستخدم وقت الأزمات النفسية، لكن ينجم ينبه الشخص القريب منه إذا حس فما خطر حقيقي. الميزة جديدة تسمح للمستخدمين الكبار. علاش قلت كبار؟ خاطر الشركة الفترة الأخرانية، خلينا نقوله ثلاثة جمعات أو شهر التالي، كانت أعلنت على ميزة تخص الصغيرات، وكيك أنت كأب أو كولي، كأب أو أم، باش توصلك تنبيه إذا صغيرك يعاني من أزمة نفسية أو عنده أفكار انتحارية. تويكا ركزوا مع المستخدمين الكبار أنهم يختاروا شخص يثقوا فيه كما صديق مقرب ولا فرد من العائلة في وسط الإعدادات متاع الكونت متاعه. إذا الشات رصد وسط المحادثة مؤشرات مرتبطة بإيذاء النفس أو أفكار انتحارية، المرحلة الأولانية يبدأ يشجع المستخدم باش يحكي مع الشخص هذايا، وفي نفس الوقت يبعث تنبيه للشخص المختار باش يطمن عليه. الخطوة دي جات بعد موجة قضايا كبيرة رفعتها عائلات أشخاص قالوا إنه الشات لعب دور سلبي في حالات الانتحار. بعض الدعاوى هذه تتهم اللي غبوهم حتى إنهم يعاونوا الضحايا في التخطيط أو تشجيعهم بطريقة غير مباشرة. دونك شركة أكدت إنها باش تستعمل مزيج بين أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراجعة بشرية حقيقية باش يرصدوا المحادثات الخطيرة بلوتو، وقالت انه التنبيهات المتعلقة بالسلامة باش يتم مراجعتها من فريق بشري في اقل من ساعة تقريبا. دونك في الحالات اللي يتم اعتبارها خطيرة بالرسمي باش يوصل تنبيه لجهة الاتصال الموثوقة للمستخدم، يعني اوريدي اختاروا شكون الشخص هذايا باس ام اس ولا ميل ولا نوتيفيكاسيون في وسط التطبيق، لكن بدون كشف تفاصيل المحادثة حفاظا بطبيعة الحال عليه الخصوصية. قلت لكم من قبيلة أنه الميزة البريود اللي فاتت كانت تخص الصغار، دونك توصل إشعار للأولياء وتويكا تلهيه بالكبار، لأنه بالحق فما أرقام وخاصة القضايا اللي قاعدة تطرح ممكن احنا ما نتبعهمش الحاجات هذي. ما نحاول كل مرة نحكي لكم كفما جديد، راي فما برشا قضايا كبيرة على الذكاء الاصطناعي اللي تقول انها كانت السبب المباشر في انتحار بعض الأشخاص. انه زاد كيف الكاركتر اي اي وصلوا وحكيت لكم عليه، عملوا الموضوع هذايا ولا يتصغير معناه دفعته باش ينتحر. زاد كيف الجرائم اللي قاعده صايره في الفتره الاخرانيه كانت بمساعده او تخطيط الشات جي بي تي وغيرها من المواضيع هذايا. لكن رغم هذا الكل الشركة وضحت أنه الخدمة هذه اختيارية بالكامل، يعني أي شخص مازال ينجم يعمل كونت أو أكثر. هو الشيء يخلي هذه فعالية النظام محدودة شوية، يعني أنت تنجم تختار تعمل الجهة الموثوقة هذه ولا لا. وسؤال اليوم، لأنه الذكاء الاصطناعي ولا بالحق صديق إنقاذ وقت الأزمات النفسية، ولا دخول الاي اي للعلاقات الإنسانية والخصوصية بدأ ياخو منحة أخطر من اللازم؟ علاش نقول لكم هذا؟ لأنه دراسات كبيرة وبرشا أرقام حكيت عليه، أنه برشا ناس تتوجه للشات، كل واحد يحلو له شنو يسميه لصديقه المقرب هذا، يحكي له على عائلته، يحكي له على مشاكله في الخدمة، مشاكله النفسية، مشاكله مع الحبيب وغيرها. دونك يولي بالحق صديق موثوق أكثر من البشر في حد ذاتهم. دونك هذه الميزة جديدة، ما نعرفش اسكو باش تعطي أكلها نعم أم لا في وسط الأزمة النفسية خلينا نقوله العالمية اللي قاعدة صايرة. غريب انه ناس ولا تمشي للروبوتات في عوض ما تمشي لاخصائي نفسي او طبيب نفسي، وهنا يطرح برشا اسئله. في علاقة بالموضوع هذا، ممكن هو السبب الرئيسي الضغوطات النفسية، الحاجات اللي عملتهم التكنولوجيا، السكرولينج الكئيب اللي حكيت لكم عليه المرة اللي فاتت، خلى ناس تحاول تهرب من تطبيقات التواصل الاجتماعي. ومن يقود هذه الحملة الغريبة العجيبة؟ الجيل زيد. نقول لكم انه 7% من شباب الجيل زيد قرروا يعيشوا بلاش منصات تواصل اجتماعي، والسبب مش انهم قلقوا من تطبيقات هذه، لكن التعب النفسي من عالم رقمي ولا أثقل من الواقع في حد ذاته. في السنوات الأخرانية الجيل زايد اللي كان أكثر جيل مرتبط بالهواتف والسوشيال ميديا، اليوم نفس الجيل هذايا قاعد يقود في حملة عكسية بالكامل، أنهم يبعدوا على الإكران، يفسخوا التطبيقات ويرجعوا للحياة الحقيقية. دراسات جديدة كشفت أنه معدل استخدام التواصل الاجتماعي بدأ يتراجع بشكل واضح، خاصة مع ارتفاع الإحساس بالعزلة، القلق، الاستنزاف النفسي الناتج عن استعمال اليومي المكثف. وكنت تفكروا الجمعة اللي فات أو الجمعة اللي قبلها حكيت لكم على دراسة جديدة هكا عملت بوليميك في العالم، أنه كي تبعد 14 يوم على الانترنت ولا تليفونك ولا معاش تعمل السكرول، كانوا كافيين باش يحسنوا التركيز والصحة النفسية عند الناس بشكل الخبراء والباحثين وصفوا كأنك كسبت أو رجعت 10 سنين التالي وبعدت من تعفن الدماغ الرقمي، وهذا اللي سميوه بالديتوكس الدماغ. دونك ناس كل ما تبعد على الانترنت، وعطيتكم حسابين 14 يوم بعيد على السكرول راك تربح 10 سنين من حياتك ولا من نظافة، هاي من نظافة متاع الدماغ متاعك، وتبعد على التعفن. هذا الارقام كشفت التحول الكبير، نحكي 7% من الاشخاص بين 18 و 29 سنة ما عادش يستعملوا حتى منصة متاع التواصل الاجتماعي، والنسبة توصل 12% عند الأشخاص اللي فوق 65 سنة، في وقت أنه دراسات بينت أنه معدل النشر التفاعل على المنصات انقص بشكل كبير بين عام 2020 و 2024، شيء اللي زاد معناها اكتشفوا كيراجع شوف أنه برشا منشورات غاضبة من الانترنت والاستقبال استقطاب بليتوش، خاص كيف ما استقبال نحكيه على استقطاب الحاد على الانترنت. دونك الجيل زاد اليوم عاد يشوف السوشيال ميديا كمساحة بعتر فيها كهو، لكن حاجة مصدر متاع كآبة مرهقة ذهنين، وذيك عليش ظهرت الموجة الكاملة اللي صايرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها الديتوكس الرقمي. فما شركات ربحت من الموجة هذية ولا الحملة اللي قودها الجيل زيد، كما دام.com مثلا استغلت الظاهرة هذية وحققت انتشار واسع بالتليفونات متاحة البسيطة جدا، نحكي على دامب فون 2 اللي زباقية ذوما يوفروا أساسيات فقط، عندك تليفون، مابس، مساجات، التطبيقات الضرورية يعني اللي بيهم الفايدة، بليش انستغرام، بليش تيك توك، فماش ما عندك مش تسكرولي. دونك هذوما فما شركات قاعدة تربح من أي تغيير يهزوا ولا يعملوا الجيل زيد، دونك اللي يبدأ يهرب من السوشيال ميديا ويبعد على التطبيقات هذية، وقاعد يحاول ينقذ نفسه من عالم رقمي ولا يستهلك أكثر ما يربطوا بالناس. وكام الأمور ما هيش يا جماعة دخلت بعضها، كل شيء والمعايير طلعت وارتفعت على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكيو موزيكا شويه اخر فاصل، صغرون محمد عزيز نعملو برومو فاصل ونرجعو نكملو فقرتنا.
1: ديوان ترانز كل نهار احد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. استاد الديوان معايا انا محمد امين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل، متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل، ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فام،
3: ديوان فام،
2: صوتكم.
4: بيبليسيتي.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، ولي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان أفام. ديوان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار 31 دقيقة ديوان ترانز مازلنا موصلين معاكم حتىش للنص نهار وبرشا عاش قلت لكم مش نحكيه على موزيكا قبيلة شوي لأنه فما برشا موزيكا جديدة باش تسمعوها في حاسة اليوم. وعلى ذكر الموسيقى والموسيقات الجميلة فما حاجة لاحظت الليبات هذي على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خاصة منها الانستغرام برشا غنيات قاعدين بوم مش برشا خلينا نقولوا نفهم فئة معينة من الناس ما تستعملش النوع الموسيقى هذينه معمولة بالذكاء الاصطناعي. وكنت حكيت لكم انه فما حتى في سبوتيفاي كانوا موجودين برشا فما شكون فما اغنيات وفنانين اكتشفتهم بعد انهم ذكاء اصطناعي مش فنانين حقيقيين وفما اغنيات طلعوا في الترتيب كانوا لولانين هما معمولين بالذكاء الاصطناعي وكعليش فما 75 الف اغنية بالذكاء الاصطناعي تهبط كل يوم زوزملين مقطع موسيقي في الشهر يغرقوا منصات البث لكن الصدمة أنه أغلب الناس أصلاً ما تحبش تسمعهم. ما نعرفش أنا من شوية الناس هذو ما خاطر فما غنيت بالحق وتقعد تستغرب كيفاش تصنعت الغنيت هذي لأنه في الشهور الأخرانية الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي غزات متنجم تكون كان غزات منصات كما سبوتيفاي ديزر يوتيوب ميوزك بشكل كبير حتى وليت تمثل جزء ضخم من المحتوى الموسيقي الجديد. الحكاية وليت عبارة عن فاست فود ولا ما في الموسيقى عرفت الانتاج الكبير هذي بكميات مهولة ولا سريع خاصة في دقائق صغيرة من غير ما تحتاج فنانين ولا استوديوات متاع تسجيل اللي كانت قبل تاخو في وقت كبير برشا متاع كتيبة متاع تلحين متاع توزيع متاع تسجيل متاع موزيكا اللي نستنيه باش نسمعوها احنا توليت في دقائق باش ما نقولش في ثواني ساعات تحضر لك الغنية هذي. مثلا هيت نحكيه على التقرير متاع شركة ديزر اللي هبط 24 ساعة الأخرانية خليني نقول لكم وعمل بوليميك في الأوساط الفنية. شركة ديزر الفرنسية قالت انه الشيف اللي قلت لكم 75 الف مقطع موسيقي زوزملين بالمولد بالذكاء الاصطناعي تم رفعه يوميا على المنصة اكثر من زوزملين مقطع كل شهر بنسبة وصلت 44% من إجمالي الأغاني الجديدة المضافة يعني تقريبا نصف المحتوى الجديد. الأرقام هذه تعتبر انفجار حقيقي مقارنة بالعام اللي فات خاطر المنصة أكدت أن الرقم قبل ولا العام اللي فات كان مفوتش 10,000 مقطع يوميا في بداية خلينا نقول بداية 2025 يعني النمو تجاوز 7 مرات في عام واحد فقط. قدام الطوفان هذية الشركة أطلقت أداة خاصة تكشف بها الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي وتحط عليها علامات توضح للناس انها مش من انتاج بشري سواء كان بالذكاء الاصطناعي يكتب الكلمات ولا لحن ولا غنى ولا حتى ساهم جزئيا في الغناية ولا الموسيقى الجديدة رغم انه المنصات تحاول تبعد الأغاني هذية من خوارزميات الترشيح لأنها مازالت موجودة في وسط التطبيق وشي اللي خلى المحتوى البشري يضيع وسط كميات كبيرة من المقاطع الجديدة. شركة اعتمدت نظام مختلف في دفع الأرباح القائم على الاستماع النشط يعني الفنان يربح أكثر كل ما الناس تلوج عليه ولا تحطه في قوائم التشغيل متاحة. كعليش الأغاني المعمولة هذية بالذكاء الاصطناعي ما يكتشفهاش المستخدم مباشرة غالبا ما تحقق أرباح. دونك في منصات أخرى نحكيه هنا مثلا على سبوتيفاي الموضوع ولا الوضع أكبر من هكا يا جماعة لأنه خاصة مع اختلاف طرق الدفع وطرق الترشيح في سبوتيفاي مثلا تنحى ركزوا لي معليش في الرني راهو برشا أرقام في الأخبار هذية أكثر من 75 مليون مقطع موسيقي مولد بالذكاء الاصطناعي في 12 شهر فقط. شو قديش من إنتاج قاعد يتحط ويتخدم بالذكاء الاصطناعي. دونك رغم هذا الكوليكا بعض الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي وهذه اللي حكيت لكم عليه من أول الخبر نجحت في اقتحام الساحة. 3 أغنيات في آخر 2025 وصلت للقوائم الأعلى استماعا على سبوتيفاي وحتى على بيلبورد. دونك النجاح هذا ما غيرش رأي الجمهور لأنه حسب التقارير الأخرانية مثلا تقول لك أنه 66% من الناس ما يسمعوش الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي و52% يرفضوا أصلا من أصله فكرة إنه يسمعوا فنانهم المفضل إذا كانت غنيته مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. دراسة أخرى تقول إنه نظرة الناس للموسيقى ولا الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي وليت أكثر سلبية لدرجة النفور منها. مثلا نحكيه عليه من موان 13% وليت حتىش موان 20% في في في أشهر قليلة معني في الأشهر الأخرانية الكل. وشكون من الجيل اللي متقلق بالموضوع ده؟ نحكيه طبعا عليه الجيل زيد وجيل ألفا، هما أكثر الناس رافضين للفكرة هذه رغم من أنهم أكثر جيل استعمالا للتكنولوجيا. ممكن هذية مش ممكن يربطنا بالخبر اللي كنت حكيت لكم قبيلة شوية أنه جيل زيد قاعد يقود في حملة لمقاطعة السوشيال ميديا وبعد على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى تفاعل حقيقي مع الأغنية هذية مازال ضعيف برشا. مثلا الشركة تقول أنه نسبة الاستماع عليها ما تفوتش 3% من إجمالي الاستماعات اليومية. سؤال كبير لهنا والسؤال المحوري في الموضوع هذا، إذا الجمهور ما يحبهش والمنصات اللي حكيت لكم عليها تحاول تحد منها والمستخدمين اللي ينشروها ما يربحوش منها برشا، أشكون الرابح الحقيقي في هذا الموضوع؟ ريبونس ياسر سهلة، هي شركات الذكاء الاصطناعي بنفسها. مثلا سونوياي وصلت قيمتها 2.5 مليار دولار بفضل ملايين المستخدمين اللي يدفعوا في اشتراكات شهرية باش يولدوا أغاني بالذكاء الاصطناعي في ثنوات في ثواني بلتو. شركة جوجل اي اي دخلت بقوة للمجال هذا بالأداة متاحة اللي قاعدة تصنع في أغاني كاملة من خلال الذكاء الاصطناعي. اليوم سؤال ما عادش بعاشك بشي يطرح سؤال هنا يعني يقولك أوكي الذكاء الاصطناعي نجم يصنع موسيقى، لكن السؤال الحقيقي هل نوع الموسيقات هذية اللي بلا روح خلينا نقوله قديش تنجم تعيش قدام الفن الحقيقي؟ ممكن الإجابة في الخبر الأخراني هذا اللي باش نخدموا به فقرتنا اليوم، لأنه مش الناس الكل تنجم تصنع موزيكا، مش الناس الكل تنجم تغني، مش الناس الكل تنجم تغيب تغيب تغيب وقت اللي تهبط لك تيتر تخلي الناس الكل تحكي عليها، تخلي التقارير الكل ما عندها كان اسمك والموزيكا اللي تعملها. نحكيه هنا على فيديو بدو دقيقة بركة بركة بليتو يتنعودوا عزيز فيديو مدة دقيقة بركة كان كفيل باش يقلب السوشيال ميديا ويتصدر الترند. نحكيو على تيزر غنية داي داي الغنية الرسمية لكأس العالم 2026 كما يحلل الجمهور أن يسميها بملكة أغاني المونديال شاكيرا في تعاون بطبيعة مع المغني النيجيري بورنابوي اللي روجت لها على الانستغرام متاحة من با هبطت الغنية مزيلت. دونك هنا نحكيو على غيب ديم 12 عام ترجعنا شاكيرا للحدث الكروي الأكبر عالميا. الغنية طابت تحديدا 14 ماي دونك الأسبوع هذا. الفيديو الترويجي تم تصوير متاعه في ملعب ماراكانا الأسطوري في البرازيل وهي قاعدة هذا تشطح كما شفتوا في الفيديو وموجود معنا هنا في اللايف بين أعلام الدول المشاركة في إشارة كبيرة ولا إشارة رمزية لعودتها القوية من آخر مشاركة لها. نحكيه على مونديال البرازيل في 2014. الغنية هذه تعزز شاكيرا بالغنية هذه بليتو تعزز شاكيرا المكانة متاحة كأكثر فنانة ارتبط اسمها بالشيخة والجو متاع المونديال. وهي تنسترجع معاكم ذكريات نجاحاتها التاريخية نمشي بكم ل 2006 في ختام مونديال ألمانيا بهيبس دون لاي. Starting to feel it's right. Aye, aye, aye, to the bumbo. 2010 الغنية الأيقونية وكا وكا في جنوب أفريقيا اللي ما كانتش مجرد نشيد رسمي للمونديال لكنها خلينا نقولوا لحظة تاع تحول حقيقية في المسيرة العالمية متاحة. الغنية مزجت وقتها من الإيقاعات الإفريقية باللاتينية حولتها من نجمة إلى بليتو إلى نجمة عابرة للثقافات ورسخت صورتها كواحدة من أهم الأصوات المرتبطة بكرة القدم عالميا. نمشيو لل 2014 الغنية لالا في برازيل في حفل ختام في وقت صار في ريو دي جانيرو.

دونك الغنية كيما طابت نهار 14 ماي كيما قلت لكم، وهذه اللي شاكيرا كل ما تعمل حاجة كل ما تتصدر تراند، ودايوغ برشا تقارير رجعت لحياتها الخاصة. هذا لا يعنينا لأنه نعرفوا الموضوع كيفاش صار وشنو صاير حاليا. نوتوكا هذه كانت الأخبار، نسلموا على الناس اللي يتفرجوا فينا، ميرسي لأولاد. أما راني كنبدا نقرا في الأخبار ما نجمش نقرا التعليقات نتاعكم. تحية ليك مادي، سلم علينا، سلموا عليكم الناس الكل، ما نخليش نقرا مش كيما في ساعة سيدة كيما ديوان ترانز. يا جماعة إن شاء الله تكونوا بخير، مرحبا، ونسيني من توا حتىش للماضي ساعتين. جنجون هابط جديد، دونك نجمو نسمعو توت سويت على ديوان فيما

0: التصويره نتاعهم اللاكسي ولا الفيس اي دي. دونك عمل لحيكم سي هو كبير هو ولاد صغير على الاخر. دونك الذكاء الاصطناعي رجع للتفاعلات نتاع الصغيرات هذوما، لي بوست نتاعهم، طريقه الكتيبه نتاع لي بوست نتاعهم، لي ريكت نتاعهم، اي انهم عملوا زاد كيف كيف تحليل بصري يعرف العمر نتاع الصغيرات هذيا من طول الجسد نتاعهم ومن عظام الوجه نتاعهم، وكيكا ديريكت يسكر الكون. دونك هذيا شنو عملوا بالضبط من خلال الذكاء الاصطناعي؟ حللوا النشاط في وسط الكونت، المنشورات والتعليقات والسير الذاتية. تنجم انت عملت تعليق على صديقه المقرب عيد ميلاده العشرة سنوات بطريقة الكتابة، يعرفوا لهذيك الصغير وهذا الصغير معناه، وهذا اللي حكيت لكم عليه اللي هي مشارات كما الاحتفال بأعياد الميلاد ولا الذكر الصف الدراسي متاحهم بليتو، وفي حال الاشتباه بأنه الكونت هذايا يرجع ويعود لقاصر يتم تعطيله مؤقتا، ويطلب المستخدم هذين ويثبت العمر متاعه عبر وسائل التحقق الرسمية، وعملوا تحليل الفيديو والصورة كما فسرت لكم. دونك هذي شنو قاعد صاير، ممكن ناس ركزت برشا على المشاهير كيفاش خسروا برشا متابعين، لكن ميتا هي مررت الحكاية هذي، تعرفوا فما ضغوطات عالمية وقوانين ودول منعت وصول الصغيرات هذوما لمنصات التواصل الاجتماعي. دونك متى اختارت الطريقة هذية، اختارت الذكاء الاصطناعي كما نحات الحسابات الغير نشطة والحسابات الوهمية والحسابات المشرية بالفلوس، نحات زيدي كيف كيف لكونت متاع الصغار اللي أعمارهم أقل من 13 سنة، وهذية التفسير الكامل شنو صار في علاقة بالإنستغرام في توب فيوز. توب فيوز موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين فاصل صغرون، ونرجع للبوكس اوفيس.
1: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
2: Vous écoutez Diwan FM

0: ديوان اف ام. ديوان ترانز كنها رحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة وخمسين دقيقة، آخر لحظات في عمر حصتنا لليوم اللي كيما تعودتوا بينا نختموها بالبوكس اوفيس.
0: بوكس اوفيس.
1: تخيل روحك فوق جبال كبير في خيمة معلقة في الهواء تقريبا، وتحتك كاين الفراغ، غلطة صغيرة تنجم تكلفك حياتك. هكا يبدأ عالم فيلم أيباكس، وين ساشا متسلقة الجبال اللي عندها تاريخ كبير مع الخطر، تحاول تهرب من الماضي متاحها، لكنها تلقى روحها في عزلة داخل الطبيعة. العزلة هذه ماهيش باش تدوم، خاطر فجأة تدخل في لعبة مرعبة برشا مع صياد بشري يحول هالطبيعة هذه إلى ساحة متاع مطاردة ما فيهاش رحمة، بين الحجر الشلالات. الخطر هنا اللي نعرفه أنه بشي موش بجيب من طبيعة فقط، لكن من الإنسان اللي يجري في جرتها ولا يطاردها كيما الفريسة بالضبط. هنا يتحول الفيلم من رحلة ولا رحلة متاعه إلى كابوس متاع بقاء. هيت نسمع شوية من البرومو اللي يعطيكم فكرة على الفيلم أيباكس.
2: You going out alone? I wouldn't recommend it.
3: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
4: Do you want the easy way or the hard way?
3: The best way.
4: Think you can handle it?
3: Yeah, they think I can handle it.
5: From the gas station.
3: Hey.
5: You having fun?
3: Something got into my gear last night and took everything.
5: I'm sorry. It's a drastic bummer.

0: البارت هذية متاع اللي في البرومو متاع الغنية راهي طلعت تراند على الاخر على التيك توك والناس قاعدة تلوج فيها خاطر يا ربي ان شاء الله ما نطلعش نحرق في الفيلم ولا نحرق في الاحداث اما لا مش نحرق الاحداث وطوكا كي تتفرجوا باش تعرفوا علاش المقطع هذية متاع الغنية في حد ذاته ولا تراند وكيفاش الشخصية الثانية والممثل الثاني الرعب النفسي اللي عمله ولا كيفاش انه مثل وعمل اداء متاع شخصية المريض النفسي بطريقة مهولة جدا وكيفاش حتى الغنيه هذيا باش تفهموا تفاصيل لازمكم تفرجوا في ايبيكس دونك علاش خاطر كي نخرجوا من الجو نتاع القصه ونمشيوا لردود الافعال الصوره باش تولي مقسمه شويه دونك في مواقع التقييمات الكبيره في العالم الفيلم مسجل بين 66% تقييم النقاد مقابله 56% من تقييم الجمهور اش معناها يعني له فاشل وله عمل نجاح ساحق لكن هذا لا يمنع انه في المرتبه الاولانيه في البوكس اوفيس معناها في الافلام اللي قاعدين يتفرجوا فيها الناس بطريقة كبيرة نقاط قالوا أنه أقوى نقطة في الفيلم هي الأداء متاع تيرون وتشارلايز اللي عملوا أداء تحفون برشا و المقالات متاع النقاد ركزوا على طريقة التصوير المناظر الطبيعية اللي تم وصفها بالمذهلة بصرية لكن في المقابل مراجعة أخرى ركزت على ضعف القصة وغياب العمق العاطفي حتى أنه ناس قالوا أنه أوكي مزيانة من داخل فارغ ومتوقع برشا بون فما تويست من الأول متاع الفيلم باش تقلب كل شيء انت مش في بالك متاع مغامرة وتسلق جبال وغيرها لكن باش تتقلب الأمور في الأحداث هذه راهو كي نشوفوا احنا مقاليات البررة وتنجم الفيلم يكون لهنا مقال من المقالات ينجم يطيح له في التقييم متاعو معناها ينجم مقال يفتقوا من بعض الفيلم هي الكلمة اللي تنجم تستعمل في الحياة معناها في الوصف هذية الجارديان قالت انه الفيلم بصرين حلو برشا لكنه فاقد للروح والأحساس والتركيز تم على الشكل أكثر منه القصة عناوين أخرى تقول كان مش للممثلة اللي هي نقطة القوة متاع الفيلم رأوا الفيلم ما مخذيش الصدى اللي قاعد يتفرجوا فيه معناها اللي قاعد يتقال عليه انتو كافة ما عركة خلينا نقوله بين المتفرج العادي وبين النقاد والمختصين في عالم الأفلام وعالم السينما انتو كا يستحق يكون في الليستة متاعكم اليوم كان كملتوا دربي كان كملتوا زيدة كيف كيف الماتش اللي بيش يصير من بعد تنجموا تتفرجوا في الفيلم هذية أنا عن نفسي تعرفوني قبل ما نقترح عليكم حاجة لازمني تفرج فيها متوقع برشا مش خايب مش واو يتنسي أما كني نجم تبني عليه أكثر ما نجمش زيد نحكي برشا على الفيلم هذي خاطر باش نحكي لكم الاحداث ودي تقول لي متكرر هذاك علاش قلت لكم راهو متوقع فما مخير لكن يستحق انكم تتفرجوا فيه هذا كان البوكس اوفيس بالنسبة لي اليوم
1: بوكس اوفيس
0: دونك هكا احنا نكون وصلنا لنهايه موعدنا اليوم من ديوان ترانس محمد عزيز فاروق زعبار ميرسي وجدان وايمان يعطيكم الصحه شكرا لكم برامجنا مازالت متواصله على ديوان فام تغطيتنا للدربي زاده كيف كيف مازلت موجوده اليوم كما العاده كما ديما كما تعودتوا على ديوان فام اخر المستجدات الاخباريه الجويه الوطنيه والعالميه مع فؤاد مبارك شوي اخر ملتقانا الحد الجاي في حلقه جديده من ديوان ترانس والتقانا زاده كيف كيف غدوه في ساعه سعيده مع جعفر وكامل الفريق ان شاء الله هكا نعرف اللي شدد الطريق واللي ستريسي الاجواء محلاها على الفيسبوك رجعت شويه الدنيا هكا وقاعدين نشوف في تصاور مزيانه ان شاء الله يتعدى دربي حلو برشا دونك ببقى لي كي نقول لكم في الامان وباي باي.

0: سمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الثانية ديوان اف ام. عسلمة. آخر البيانات المتعلقة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية تظهر سعي تونس إلى استبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية اللاد في 140 مؤسسة عمومية كبرى. ووفق البيانات ذاتها فقد بلغت نسبة تقدم البرنامج حتى الآن 50% من الأهداف المنشودة، وذلك باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وينتظر أن يفضي استكمال استبدال هذه النقاط إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 6000 طن سنويا، مما يعزز التزامات تونس الدولية للحد من الاحتباس الحراري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تطلق حملة تضامنية لتوفير ضحي العيد لفائدة أكثر من 2300 عائلة من مكفولها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. والجمعية تدعو التونسيين داخل تونس وخارجها ممن تمنعهم ظروفهم من أداء سنة القيام بالأضحية بأن يتبرعوا بقيمتها للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهي التي تتكفل نيابة عنهم باشتراء الأضحية وتقديمها لأحد العائلات المعوزة، موضحة أنه بإمكان التونسيين الذين يودون تقديم أضحي بطريقة مباشرة الاتصال بالقرى الأربع جمرت سليانة والمحرس وأكودة أو بمقرات مكاتبها بجندوبة وسيدي بوزيد ومدنين وجر والعلا وحاسيل فريد. كما تذكر الجمعية الشركات أنه يمكنها دعم هذه الحملة والانتفاع بامتيازات جبائية أقرها المشرع في الغرض. الفريق الطبي لنادي البصر يتمكن السنة الماضية من إجراء 1100 تدخل جراحي لإزالة الماء الأبيض من العين، وذلك من إجمالي أكثر من 20,000 عملية أجرها الفريق الطبي التابع للنادي التطوعي في تونس على مدار 30 عاما وفق نائب رئيس نادي البصر بتونس الدكتور شريف الرئيس. والرئيس يشير إلى قيام النادي بإجراء أكثر من 30,000 تدخل جراحي وتركيب عدسات لمستحقيها بالبلدان الأفريقية التي نفذ فيها قوافل طبية إنسانية.
4: اللي مضرورين بالماء الابيض هذا الاقصى درجه، عباد كبار ما ينجموش يتنقلوا بسهوله، امكانياتهم الماديه مش موجوده، ما ينجموش يتنقلوا يمشيوا مناطق اخرى كما تقول انت صفاقس ولا تونس باش يعملوا عمليتهم خاطر ياخذوا يستناو بكثره، نجيهم نحن بسهوله نقلوا انا وزملائي، زملاء نادي البصر اللي هو مؤسسه خيريه وكانت تخدم بكثره تشتغل في البلدان الافريقيه خاطر كانت تتعاون وتعلم الزملاء الافريقيين على الفن هذا الفن بتاع العمليات هذوما. اللي هما لازمين نمشي يقولون نعملوا عمليات ويجيوا كمية متاع مرضى بكثرة، معناتها عدد العمليات اللي عملناهم في أفريقيا أكثر من 30 سنة درجة 30 ألف عملية عملناها على الماء الأبيض. بالنسبة لتونس درجة كما عام السنة مثلا عملنا درجة 1100 مريض عملناهم في العام اللي تعدى هذي.
3: وفي الشان الدولي، وزارة الدفاع القطرية تعلن اليوم تعرض سفينة بضائع تجارية في مياهها الإقليمية لاستهداف بطائرة مسيرة لم تحدد هويتها، ما تسبب باندلاع حريق محدود فيها. وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد أشارت إلى أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة من دون الإشارة أيضا إلى هوية الجهة المهاجمة. وبدورها وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تعامل دفاعاتها الجوية اليوم مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، مضيفة أنها رصدت منذ بدء التصعيد 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيرة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.

0: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقة الخاص. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. أقل من ساعتين تفصلنا على الديربي، ديربي حسم اللقب، حسم البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لأنه الديربي اليوم نجم يكونش حاسم، فقط حاسم في صورة ما يفوز النادي الأفريقي، وقتها يتوج بلقب البطولة قبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جولة قبل الأخيرة تستكمل اليوم، دونك الأربعة متاع العشية مباراة قمة. الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الأفريقي بإدارة الحكم الدولي النمساوي الروماني كريستيان بيترو، وبحضور 27 ألف متفرج من جمهور النادي الأفريقي. زوز فرق كملوا البارح تحضيراتهم دون إصابات من كل جانب وبنفس الغيابات، بشير بن سعيد، حمزة جلاسي من جانب الترجي، أسامة بوغرة من جانب النادي الأفريقي. تشكيل المتوقع لكل فريق: الترجي مميش، بن علي، بن حميدة، توغا، ياسي مريح، أوغبيلو، حسام تقا، حمزة رفاعة، شهاب جبالي، كسيل أبو عالية، وفلوريون دانو. بالنسبة للأفريقي: مهيبة الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، أسامة لسهيلي، غيث الزعلوني، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد خان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، وفراس شوات. مباراة مهمة جدا الأربعة متاع العشية. متصدر البطولة حاليا النادي الأفريقي 62 نقطة، مركز الثاني للترجي الرياضي التونسي ب 60 نقطة. نذكر كذلك أنه المباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور وبلاتو خاص على ديوان فام، يتلقى 3 متاع العشية، يتواصل معكم حتى الـ8 متاع الليل لتغطية هذه المباراة. مواصلين مع الرابطة الأولى، والبارح كان الموعد مع دفعة ثانية للمباريات بتاع الجولة 29. النادي الصفاقسي يفوز خارج الديار 3-0 على المستقبل الرياضي بالمرسى، والنادي الصفاقسي واصل ريادته في المركز الثالث ب 59 نقطة، مازال معني بالمركز الثاني في انتظار مباراة الديربي اليوم. فوز النجم الساحلي أمام نادي المنزرتي هدف مقابل صفر، وفوز كذلك للترجي الرياضي الجرجيسي أمام نجم المتلوي هدف مقابل صفر. بعد نهاية المباراة البارح بالإطوال، وكذلك النادي البنزرتي الهيئة المديرة للسي أ بي قرر إقالة المدرب شيب الليلي، والمعاوض سيكون سفيان الحدوسي اللي مازال كيف غادر اتحاد بنغردين لأسباب شخصية وقطيعة بالتراضي تم الإعلان عليها البارحة. غدوة الاثنين تقام مباريات الدفعة الأولى من الجولة الختامية المرحلة الأولى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت على حكام مباريات الغد الدفعة الأولى فقط، ما أعلنتش على حكام مباريات الدفعة الثانية، مش دور نهار الثلاثاء. غدوة مباريات المجموعة الأولى الأربعة متاع العشية: سبورتينغ بناروس، الملعب الأفريقي، مازال بورقيبة، حكم بدر الدين العلوي، باسم بالعيد، يزفر مباراة الحسم بنادي حمام الأنف، وكذلك أمل حمام سوسة، مباراة اللي باش يربح فيها يصعد للرابطة المحترفة الأولى، اتحاد بوسالم، جمعية مقرين، وريان الدرعي، هلال مساكن، هلال الشابة، طاهر تليش، فرج بالرابح يدير مباراة مكارم المهدية، نادي محيط قرغنة، بعث بوحاج لاتحاد الطويل لولد الهدلي، الرلوي، كوكب عقارب، لإيهاب بن كيلانية. بعد غدوة الثلاث دونك الأربعة متاع العشية بقيت المباريات: المجموعة الثانية قلعة رياضية، جندوبة رياضية، سبورتينغ المكنين، جمعية ريانا، نصر جلمة، الملعب الجيبسي. مباراة مهمة للملعب الجيبسي في صورة الفوز وتعثر تقدم سقيت الدير، تقدم سقيت الدير يواجه هلال الرديف، مستقبل قسرين، اتحاد قصور السيف، أمل بوشامة، نادي القربي، قوف القفصة، أولمبيك سيدي بوزيتا. الكرة في العالم نختم بأبرز المباريات. في الكالشيو الإيطالي الخمسة بتاع العشية بارما يواجه روما، 8 غير با ميلان يستضيف أتلانتا. في البريمير ليج الأربعة ديربي لندن ما بين ويست هام وأرسنال. في الليغا الإسبانية 8 بتاع الليل كلاسيكو الأرض، البارسا يستقبل ريال مدريد، برشلونة يكفي التعادل للتتويج باللقب على حساب ريال مدريد ثاني على ترتيب. وقبل المباراة بسويعات مدرب برشلونة هانز فليك فاجعة بوفاة والده في ألمانيا، وتقارير صحفية إسبانية تأكد أن المدرب سيتواجد على دكة البدلاء الليلة رغم وفاة والده. فلاش سبور وفيت اما سبور بقي متواصل على ديوان اف ام. اكثر تفاصيل ديوان اف ام.
3: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف نص وفجابر تقديم رامي الفراتي.
4: La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes.
5: قرية هادية في الجنوب الفرنسي. القرية هذه اسمها Pont-Saint-Esprit. ناس بسطاء تجري على الخبزة وصباحهم يبدأ بريحة الخبز السخون. وما كم تعرفوا الخبز الفرنساوي وكذا والشهرة متاعه في العالم الكل. ناس حياتهم بسيطة ما فيها حتى تعقيد وعمرها ما صارت لهم حاجة غريبة تستحق إنهم يقفوا عليها. إلى أن جاء نهار من نهارات أوت من عام 1951 وقت الروتين اليومي متاعهم هذا يتكسر بطريقة ما تخطرش على بال حتى واحد. في النهار ذاك فجأة ومن دون سابق انذار الناس الكل ظهرت عليهم تصرفات وحاجات غريبة عبارة على حالة من الهذيان الجماعي ولا خلينا نقولوا الجنون.
4: Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu.
5: الحكاية بدأت بحاجة صغيرة شبه عادية. وجع خفيفة في الكرش، دوخة وتقيؤ، أعراض كانت كلها تدل على أنها حالة تسمم. لكن وقت اللي الحالات كثرت وولت في البلاد الكل، السؤال ولا كان نحكيه على تسمم جماعي، شنو القاسم المشترك ما بين الأهالي الكل؟ وشنية الحاجة اللي نجموا يكونوا كلاوها مع بعضهم؟ شنية اللي وصلهم باش يتسموا في نفس الوقت؟ والسؤال الأخطر كان ما هيش حالة تسمم جماعي، أذا يأتعس يعني اللي صار نجم يكون بفعل فاعل ولا حتى تنجم تكون عدوى بسبب فيروس خطير. يا ولدي ماناش فاهمين شيء، من الاخر شكينا حتى في وباء وكذا وصار فينا اللي ما يصيرش. ولكن اللي باش يصير من بعد باش يشكل صدمه باتم معنى الكلمه، على خاطر السر الكل باش يطلع في الخبز، بما انه الحاجه الوحيده المشتركه اللي كلاوها اهالي القريه الكل. زعما شنية الحكايه وشنو لغز هالخبز الملعون؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بول عريف. اي سي دي، ركزوا معايا مليح مليح او جايكم صحيح وباش تعرفوا التفاصيل الكل.

0: أي سيدي كي بسيدك، قرية بونسونس بخي الموجودة على ضفاف نهر الغوان عاشت سنين في سلام قبل ما تصير الكارثة في وقتها. نحكي على صيف عام 1951، البلاد كانت مازالت قاعدة تتعافى من أثار الحرب العالمية الثانية. الحياة كانت بسيطة وهادية، الأهالي تعيش بنفس الروتين اللي يقوم على عمل للمزارعين في الحقول. الحركة تبدأ من الصباح، الرجال يقصدوا ربي للخدمة ونساء أغلبيتهم ربيت بيوت، كانوا يقوموا بكري زادهوما والكلهم عائلات قراب من بعضهم. كيما تعرفوا نحكيوا على الخمسينيات، لا فما تابلت لا سمارت فون لا فما شيء، والجو ما شاء الله كان عائلي بامتياز وسط القرية. وفي وسط هذا الكل حتى حد ما كان يتوقع السيناريو اللي باش يصير. أول ما طلع صباح نهار الخميس بدأت ريحة الخبز تفوح من كوشة الحومة، والناس الكل كعادتها اشتريت خبزها اليومي بيديها، وحتى حد ما كان عارف انهم اشتروا السم بيديهم. الفوضى بدأت في نهار 16 أوت مع ساعة البريد ليون أغموني اللي خرج كما عادته باش يخدم على روحه، يدور على البسكليت متاعه في شوارع القرية باش يوزع على الأهالي الرسائل والفواتير اللي وصلتهم. أما المرة هذه حس اللي الجو مختلف، لاحظ اللي الناس مش ناشطين كما العادة، أما في نفس الوقت خايفين وفما حركة غريبة في القرية. نجموا نحكيه على فوضى قاعدة تصير، وقبل ما يفهم شنو هاللي صاير بالحق بدأت نفس الأعراض تظهر عليه. نحكيه لهنا على غثيان ودوخة وهلوسة، ومن بعد فقدان للتوازن، وطاح من البسكليت متاعه وبدأ يجري مفجوع تقول عليه هارب من حاجة. أقعد يسيح وقعد يطلب في النجدة إلى أن مفقد الوعي.
1: Il y en a qui faisaient la vie en réaction par les fenêtres, ils se sont tués.
2: Je suis resté exactement 21 jours sans dormir.
3: Terrible, terrible, terrible, oui, surtout les hallucinations, des objets qu'on dit des serpents, vous voyez.
0: للأسف حتى حد ما نجم يلبي نداء النجدة متاع ساعي البريد، على خاطر الناس الكل كانوا يعاني وكيفوا. يعني في نفس الوقت القرية كلها كانت قاعدة تعيش في نفس الكابوس. الناس اللي كلاوا الخبز الصباح كلهم بداوا يعانيوا من الأعراض هذية. في الظاهر كل شيء يوحي بوجود حالة تسمم جامع، ولكن من بعد التصرفات ولا تفجع لا ملوينك، الأمور بدأت تتحول تدريجيا من حالة مرض وتسمم عادية لتصرفات غريبة ومرعبة من الآخر. نحكي لهنا على هلوسة أرق وانهيار نفسي وتصرفات وصلت حتى للعنف وفقدان السيطرة على النفس. وكيف حاولوا يفهموا منهم سبب ردود أفعالهم العنيفة، الإجابة كانت صادمة بأتم معنى الكلمة. بعض الأشخاص اللي ما كلاوش برشا خبز كيف هداوا شوية حكاوا حاجات غريبة وصادمة، فما البعض منهم قالوا إنه شافوا حنوشات أفاعي كبار تتلف عليهم، وجماعة الآخرين قالوا لي هما شافوا نار كبيرة دايرة بهم تحرق فيهم، وفما حتى اللي قال إنه شاف مخلوقات غريبة طارت فيه. وهذا اللي فسر حالة الرعب والهستيريا اللي كانوا فيها لدرجة وصلت حتى إنهم يهربوا، كما ذا ساعي البريد شفتوا عامل ساعي البريد وكذا، يا ولد الراجل يجري سقيع على من راسه. والمشكل الأكبر من ذا الكل إنه الحالة متاع الهستيريا هذه طولت ودامت برشا، لدرجة إنه سبيطار متاع القرية تعبى بالناس وتجاوز حتى طاقة الاستيعاب متاعه. وكان من الصعيب في وقتها على طاقم الأطباء والإطار الطبي باش يسيطروا على المرضى، ربطوهم في الفروشات متاعهم وعطاوهم مهدئات على أمل إنهم يركحوا حتى شوية. واللي صعب التعامل معهم وعلاجهم إنه حالتهم كانت عضوية ونفسية في نفس الوقت، يعني ليز يعانيوا من ألم حادة في المعدة ونوبات قيء وكذا وجاي عتقطع فيهم، ليز يعانيوا من الهلوسة اللي خلتهم مرعوبين وخلتهم أكثر من هكا خارجين على السيطرة حرفياً. كانوا حاسين تقول عليها النار لهبة فيهم من داخل وتاكل في أجسادهم من غير ما حتى حد ينجم يوقفها. أكثر من هكا تتفكروه سيد سعي البريد سي ليون أغموني ذي، أول ما جابوه للسبيطار كان في حالة حليلة ويسيح على طول حلقه ويقول لهم فما برشا أزهر متوحشة قاعدة تخرج من بدني، اجريوا لي عاونوني يعلم بي اللي خلقني. وكان يجبد ويقطع في شعره وتقول عليه بالحق فما حاجات غريبة فوق بدنه وهما مش قاعدين يشوفوا فيها كيما قاعد يشوف فيها هو. أصلاً كان مربطولوش يديه، راهو قطع لحمه بيديه من غير ما يحس. فما زاد عامل بناء كان في حالة هستيرية وكان يقول لهم راسي قاعد يذوب عاونوني عندي رصاصة في راسي، وقال لهم زاد فما ثعبان قاعد يجري ورايا. يا سيدي حاولوا يهديوه يا ودي صلي عني بيه يا ودي يكرم ما فما شي راك تستخايل، ولكن السيد أب غافلهم وكذا ورمى روحه في النهر. وكان ماشي في بالكم اللي الحالة هذه ما صارت كان للكبار نقول لك لا لا لا لا تغلط لهنا، خاطر حتى صغار ما سلموش. يا ولدك الخبز اللي كلاوه تقول عليه يا ودي معجون شبش قولك بالدروغ، اي سيدك فما طفل صغير عمره 11 سنة كهوة مازال طفل صغرون يلقاوه بشير ميروحه ومدو زي ميتاج بوه خالط عليه حبي منعو الولدة تجري ويعلم بينا ربي. يا اخي الطفل كيخلط عليه بوه خنق بوه من الاخر وقعد يسيح ويقول وانا طيارة سيبني نطير سيبني نطير خنوريك الطيارات كيف تطير.
4: يولح والكلات بعضها.
0: الطفل من الاخر كان يتخيل في روحه طيارة، طيارة بالمعنى الحقيقي للكلمة. اي لا مش بلهجتنا احنا يا ولدي، شنو هو الحكاية؟ فسر لي عاد. هاي سيدك يا بن سيدك، جايكم لحديث وتم اعلان حالة الطوارئ في المنطقة الكل، والمستشفيات تعبيت، وتم تحويل مستشفى الامراض العقلية القريب من القرية لمركز لاستقبال الحالات الاكثر خطورة. اكثر من 300 شخص من بينهم 50 حالة تم حبسهم في مصحات عقلية، وفما حتى 5 اشخاص على الاقل ماتوا في وسط الهستيريا اللي صارت، والناس الكل كانوا خايفين ليكون وباء معدي، وحتى الاطباء من جميع الاختصاصات دخلت فيهم غولة. نحكي ولهنا على طبيب المعدة، الأمراض العصبية، تلموا مع بعضهم وبدأوا يحلوا في هالوباء. يا ودي شنو حكيت لحناش اللي قاعد يطلع لهم يا ولدي؟ فسروا لنا يهديكم يا ودي، الدنيا كلات بعضها. ولكن بعد مديدة خفيفة كذا في ساعة مستنجوا أنه مستحيل يكون وباء، وذا يبدليل أنه فما برشا أشخاص لابس عليهم رغم أنهم احتكوا بالمرضى، كيما بار اكزامبل البو اللي منع ولده من أنه ينقز من الشباك. ولهنا فرضية الوباء ولات شبه مستحيلة، وبدأوا يفكروا في الرابط المشترك بين جميع الضحايا، والحاجة اللي جات على بالهم كانت الخبز، واخذوا منه عينة لتحليلها. والسؤال يتسأل، شنية الحاجة اللي تنجم تكون موجودة في الخبز باش يسبب الشيء هذا الكل؟ نحب نقول لك يا عزيزي المشاهد، انت تعب في روحك تفركس على إجابة، وهي الإجابة عندي. اي بابا لا، باش تاخذ الإجابة، باش تاخذ الإجابة. احنا فاصل صغير وراجعين، في الجزء الثاني نعطيك الحكاية وما فيها مريق البابا. فاصل صغير وراجعين في بولع الريف، ما تبدلوش.
5: بولع الريف
6: على ديوان FM، كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
7: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان FM تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان FM صوتكم.
8: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
5: بولع الريف.
0: رجعنا لكم في بولع الريف، وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا لليوم هزيناكم لفرنسا للخمسينات، تحديدا الوحدة من أغرب حالات التسمم اللي دخلت للتاريخ. الحالة هذه صارت تحديدا في قرية هادية في الجنوب الفرنسي، نهار من نهارات في شهر أوت من عام 1951، وقتها أهل القرية كلهم ظهرت عليهم أعراض غريبة. الأعراض هذه الكل متاع تسمم ومعها حالة غريبة متاع هلوسة وتصرفات مش عادية. التصرفات هذه توصل حتى للجنون، وفما اللي يوصل عمل في روحه سبة ومات بعد ما هرب مفجوع وانتحر بسبب التلويس هذية. العباد وصلت تشوف في رواحها تجري وراها حيوانات مفترسة ويحسوا بالخطر. حالة اختيرة خلت الأطباء يحاولوا يفهموا اللغز، وقبل الفاصل قلنا لكم أنه استنتاجات الأطباء خلتهم يمشيوا الفرضية أنه الخبز بتاع الكوشة بتاع القرية هو السبب، بما أنه الخبز هو الحاجة الوحيدة اللي كلهم كلاوها قبل ما تصير لهم الحالة ذي. هاي سيدي هزوا رواحهم وكذا، مشاو شراو باقات، خذوا عينة من الخبز وقاموا بتحليلها، وحتى الشرطة والمحققين كانوا مشاركين في التحقيقات من بدايتها، بما أنه تنجم تكون فما شبهة جنائية في الحكاية، واللي صار ينجم يكون بفعل فاعل. وتم القبض على العمال متاع الكوشة الكل للتحقيق معهم. الكل، جيب لي الكل يا ولدي، منحب جرافة تفوت تفارينا قاعدت في الكوشة، جيبهم لي الكل للمركز تبعني. هاي سيدي سكروا الكوشة بشمع الأحمر وكذا في انتظار استكمال التحقيقات. والكوشة ذيك الفرنسيس ولاو يسميوها كوشة لوبامودي، معناها مخبزة الخبز الملعوق.
9: Médecin pense d'abord à une intoxication alimentaire, mais le mal grignote le village et atteint un point culminant le 25 août. 300 personnes seront touchées et 5 trouveront la mort.
0: تم اتخاذ القرار هذايا بعد ما ثبتوا انه العينة متاع الخبز اللي حلوها ما هيش عادية وتحتوي على مادة غريبة، وتم حتى تحليل الفارينة الموجودة في الكوشة، الفارينة اللي تصنع بها الخبز. وبدأوا العلماء في تحليل العينات هذه، وبعد أيامات من الاختبارات أعلنوا على اكتشافهم لوجود أثر لفطر طفيلي اسمه الأرجوت، ولا خلينا نقوله العفن متاع الشيلم، وهو نوع من الفطر السام اللي ينمو على حبوب الشيلم خاصة في الظروف اللي تكون فيها درجة الرطوبة عالية، وهي اللي تخليه ينتج مواد كيميائية قلوية تشبه في تركيبتها للمواد الكيميائية. التسمم بالأرجوت المعروف زادة تاريخيا باسم نار القديس أنطونيوس نسبة لوباء مرعب ظهر في العصور الوسطى، كان يسبب إحساس بالحرقة وكذا في الأطراف، تحس الأمور دافية كيف كيف الغرغرينة، وهي حالة خطيرة يصير فيها موت لأنسجة الجسم بسبب نقص في وصول الدم ولا نتيجة عدوى بكتيرية، وغالبا تظهر في الأطراف كما سقين وسوابع وكذا واحد، وتؤدي لشنوة للبتر اللهم صلي على النبي باش تمنع انتشارها في كامل الجسد. هذا بخلاف هالوسائل شيطانية ونوبات جنون عنيفة ويعلم بينا كان اللي خلقنا. يعني كانكم مركزين معايا بالكداف، فطر الأرجوت هذايا خطير برشا، وكان لازم المحققين يعرفوا كيفاش وصل للخبز، خاصة وإنه منطقيا الفطر وصل عن طريق الحبوب، الحبوب اللي تمتحنها باش تولي فارينة. هذاك علاش المحققين تبعوا السيركوي من الأول بالكل، أعطيني شكون زرع يا ولدي اللي جاب الماء وسقاو نحب نقابله أنا توا، هاي خلينا نشوفوا البيعة نتاعكم هذايا. التحقيقات تعمقت أكثر وتم إيقاف صاحبة المطحنة روك براين والخباز ماغيس مايلي. براين هذايا خونا صرح أنه الطحين اللي استعملوا من الدولة كان لونه غريب شوية، ماء للرمادي، أما في الظروف اللي كانت تعيشها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية ما كانش عنده حتى خيار، خاصة أنه ردئة الفارينة وكذا الواحد يستعملوها ولت حاجة عادية، وقال أنه شري كمية كبيرة من القمح باش المزارعين يخدموا زادة وندوروا العجلة. في باله هو زاد فهمت يخدم في مخه شوية الفارينة ذي اللي تحس هلونها مش هو مع شوية قمح، خلطهم مع بعضنا تتحسن الجودة ونستيك الخبز. ايه سيدي مشاو له قالوا له شكونوا هالمزارع ذي؟ قالوا له فلان فلان مزارع محلي معروف في المنطقة وكذا، هو اللي بيع القمح، متعود نشري من عنده ديما وكذا، وعمرها ما صارت لي معه حتى مشكلة. ولكن كي مشاو باش يعاينوا القمح عند السيد المزارع ذي ثبتوا انه قام بتخزين الحبوب في ظروف خايبة برشا، الظروف هذية ما تحترمش معايير السلامة الصحية، كمالش يستوكيها في بلاصة مش ولا بد، مشى بيعها بعض الطحون اي وغاديك تمرحيها وكذا، وحولوها الفارينة صارحة لإعداد الخبز. ومولا الكوشة شري الفارينة كالعادة وما كانش عارف إنها ملوثة، خبز بها الخبز الملعون هذية من غير ما يكون عنده علم بحتى شيء، معناها الغلطة ما هيش غلطة صاحب المخبزة، واللي صار هو سلسلة من الأخطاء الغير مقصودة لأداة الكارثة بأتم معنى الكلمة. بعد النتائج اللي وصلت لها التحقيقات وقع إطلاق سراح الخباز كيف كيف سحب المطحنة، وتم إدانة الفلاحة بتهمة الإهمال، وبهك تسكرت القضية الغامضة هذه، ولكن في نفس الوقت حلت الباب قدام الباحثين والأطباء وخلقت جدل كبير ما بيناتهم. والسؤال لهنا كان يتسأل كيفاش رجع الفطر المسموم هذا يظهر من جديد وقت اللي هو كان فطر موجود في العصور الوسطى ومن بعد اختفى وما عادش عنده حتى أثر. إذاك علاش خرجت نظرية تقول أنه الفطر السام هذاك بالذات ما طلعش من تلقاء نفسه في الحقول، بل تم تصنيعه في مختبر سري، وأنه فما مؤامرة وراء اللي صار. وما تنساوش اللي كما قلت لكم أول الحلقة الأمور هذية صايرة وقتاش من بعد الحرب العالمية الثانية طول. المحققين ما وصلوا لحتى نتيجة قطعية تثبت صحة توقعاتهم، ولكن تمكنوا من تمشيط الحقول الكل والقضاء على الفطر السام من جديد.
3: Que maintenant, pour rien, on dit, j'en vois tout assez, vous voyez. Au point de vue symptômes, vous savez, c'était terrible. Hein. Et surtout les hallucinations, le feu, mais le plus atroce, c'était le rétrécissement, comme si j'étais dans une presse, vous voyez.
0: في عام 2009 بعد أكثر من نصف قرن على حادثة الخبز الملعون، انشر الصحفي الأمريكي هانك برايلي كتاب بعنوان خطأ فادح خلال بحثه في ملابسات الانتحار الغامض لعالم معروف كان يخدم لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. برايلي هذايا تمكن من العثور على وثائق سرية تتعلق ببرنامج سري وغير قانوني أجراته وكالة المخابرات المركزية في الخمسينات والستينات. عيسيدك بسيدك هذي كان يهدف إلى استكشاف إمكانية التحكم بالعقل، وكانوا يعملوا في تجارب على البشر غالبا بينصير دون علمهم، يجيبهم كيكب كذا ما غير ما يوافقوا أوب يجربوا عليهم، وكانوا ما شاء الله عليهم يستخدموا برشة طرق كما التنويم المغناطيسي، يعذبوهم نفسانيا، يعطيهم حراب اشتعهلوا ساي ملاوينك أنت. وأكثر من هكا في الوثائق اللي لقاها أخونا برايلي كانت فما إشارة مباشرة لحادثة القرية اللي كنا نحكيه عليها، ولقى وثيقة عبارة على محادثة بين عميل في وكالة المخابرات المركزية وعالم في شركة أدوية معروفة في سويسرا، وهي نفس الشركة اللي اكتشف فيها ألبرت هوفمان عقار الـ LSD لأول مرة. وهو عقار ذايا ما شاء الله لي حرا باش تعمل هلوسة وكذا، يقول القائل علاش تم ذكر اسم القرية في العقار ذايا. نفسر لك إبراي لي سيدك يا بن سيدك، ربط الخيوط ورجع لحادثة الخبز الملعون واستنتج أنه اللي صار الكل كان مدبر وهذه حاجة لا نقاش فيها، وقال أنه اللي وقع كان عبارة على تجربة ميدانية سرية أجرتها وكالة المخابرات المركزية بالتعاون مع الجيش الفرنسي. وبهكا وضاحت الرؤية أكثر، اختاروا قرية صغيرة معزولة باش يجربوا عليهم، وقالوا يا إما العقار بتاع الهلوسة في الهوان سايبوه ولا نستعملوا المزارع من غير ما يفيق. ومشاو المزارع مسكين هزها هو هاي سيدك يا بن سيدك، رشوا المادة ذي على القمح باش الحكاية تبان، ووقعت بسبب الإهمال. وبيان سور توح الفراسة التخزين، والهدف حسب برايلي هو دراسة أثار الحرب النفسية والكيميائية على السكان المدنيين. النظرية ذي بالرغم من أنها صادمة ولكنها تفسر بعض التناقضات في الرواية الرسمية. أولاً العديد من الأطباء في الوقت ذاك لاحظوا أنه أعراض الضحايا كانت تشبه للتسمم الكيميائي أكثر من التسمم الفطري. ثانياً التسمم بالأرجوت ذي عادة يسبب الغرغارينة اللي كنا نحكي عليها في الأطراف وكذا، وهذا مظهور على حتى واحد من ضحايا القرية اللي كنا نحكي عليها. الأدلة هذه الكل وزيد عليها التحقيق اللي عامله برايلي بعد سنين تثبت أنه مستحيل الحادثة هذه ما تكونش مدبرة، ولكن حتى اليومنا هذا كلام برايلي قعد مجرد نظرية واحتمال وما وقعش تأكيده بصورة قطعية، على خاطر كان استعرف به هذا يدل أنه فرنسا بيدها متورطة وأنها استعملت أهالي القرية متاحة ومتساكنيها ومواطنيها كفئران تجارب من غير ما تهتم لصحتهم للنفسية للعقلية للجسدية. وأيا كان التفسير الحقيقي للي صار، قصة الخبز الملعون قعدت لليوم واحدة من أغرب قصص التسمم، واحدة من أغرب القصص اللي صارت في تاريخ الإنسانية، واللي تحولت للغز غامض ونقطة سوداء عند الفرنسيس معروفة باسم البامودي. ايه ملا خبز وملا هو، ايه انا هكا نكون حللت خبزتي معاكم. وكملنا حلقتنا لليوم من بولاريف، احنا نتقابلك العادة في نفس الموعد في نفس المكان على نفس الإذاعة دي وانا فاهم سبت واحد مساعتي. شكرا على الاستماع وشكرا لوفاكم لمؤسستنا الأم دي وانا فاهم. ميرسي بوكو أعزائي المستمعين، نتقابلوا الحلقة الجاية، باي باي تشاو.
10: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
11: ببليسيتي
12: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز ثالث ديوان اف ام. عسلمة. إنجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية يمتد على مدى 4 سنوات وتناهز كلفته الجملية 200 مليون دينار، علما وأنه ممول بقرض من طرف البنك الألماني للتنمية وبمساهمة كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج. ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أحصت 631 مشروع استثمار في الطاقات المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات ساعة في العام اقتصاد في الطاقة، فضلا عن تخفيض ب14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف يقول إن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. والدبلوماسي الروسي يشير في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 مايو الجاري بمدينة غازان الروسية، يشير إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تنمي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. إجراء 11 تدخلا جراحيا لفائدة مرضى مدرجين بقائمات الانتظار للقيام بعملية الوصلة الشريانية الوريدية لتسهيل عملية تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، وذلك في قافلة صحية متنقلة انتظمت في المستشفى الجامعي بقبلي ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى بالتعاون مع جمعية حياة. وتأتي هذه المبادرة بهدف التقليص من قائمات الانتظار للمرضى بالمناطق الداخلية لا سيما في الجهات التي ينقص فيها طب الاختصاص، ولتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية، وفق الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى وطبيبة بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وعضو الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى جربي. وفي شأن دولي، وصول سفينة الرحلات البحرية التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا إلى جزيرة تينيريف الإسبانية في جزر الكناري قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد طاقم. ووزارة الصحة الإسبانية تفيد بأن الدفعة الأولى من ركاب سفينة الرحلات المتضررة بفيروس هانتا بدأت بالنزول إلى قارب متجه نحو ميناء تينيريف. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 حالات إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه فيها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج حتى الآن. إيران تقدم عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا دون تقديم تفاصيل إضافية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: ستاد ديوان، ستاد ديوان
1: المطلفة وستة دقائق. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نرسل لكل تغطية خاصة لديربي العاصمة، جملة من العناوين نحكيها على ديربي اليوم. الترجي التونسي النادي الإفريقي، ديربي حسم اللقب، ديربي حسم البطولة. النادي الإفريقي، الانتصار يكفي من أجل التتويج بلقب البطولة. ما هو رأي الترجي الرياضي التونسي؟ انتصر بطبيعة في انتظار الجولة الأخيرة. تحياتنا للجميع، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكانس وعلى www.dionfm.net. تغطية خاصة كما قلنا تنطلق بداية مطلثة حتى لما بعد نهاية المقابلة. إكيب كاملة مجندة لتأمين عشوية كروية نتمناها رائقة للجميع. شكرا لاختياركم DionFM. هلا وسهلا فاروق في الإخراج، إيمان في إخراج الرقمي، فريق قسم الرياضة حاضر أيضا. مرحبا هاني، مرحبا صفاء، مرحبا توت الإكيب. هلا وسهلا بكم الناس الكل، مراسلينا بطبيعة في ملعب حمادي العقربي برادس، مهيب بن حسين أيضا، عبد السلام المقراني. بعد شوي نخذ منه أكثر تفاصيل قبل بساعة تقريبا من انطلاق ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. وسعيد جدا يرافقني في التحليل الدكتور صادق قحبيج. مرحبا دوك.
2: مرحبا بيك حتومة، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل، ومرحبا بالحاضرين الغائبين، وإن شاء الله بيان سور بالولاد في الريجي، وبيان سور ان شاء الله نعديو شويه متميزه رايقه، ديربي ممتاز، ان شاء الله اهداف، ان شاء الله فرجه، وهذا من نجم يكون كان في صالح كره القدم التونسي.
1: لحظات يلتحق بين حسام الحاج علي ونعيم الساسي ايضا باش يرافقونا في نقل وتحليل المباراه. كما قلنا كيب كامله اليوم حاضره كالعاده لتامين ايفينمون كبير برشا، نحكي على ديربي العاصمه بين الترجي والنادي الافريقي. قبل بساعه من انطلاق المقابله، شنو هي الاجواء؟ تعزيزات امنيه كبيره، كيفاش كانت الحضور الجماهيري، الامبيونس الكل اللي حاضره في استاد حمادي العقربي برسم عبد السلام المقراني معنا في المباشر. مرحبا يسلم، مساء النور، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك حاتم بالحضور الكرام الاستاذ وبالكامل المشاهدين والمستمعين ديال اسين. يوم من ايام الديربي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي، يوم الحصر في الدوري التونسي، اجواء جماهيريه متميزه في مطرح المباراه ملعب حماد العقربي بهدف. الامور التنظيميه على العال، سواء من الناحيه الامنيه منذ دخول الملعب في الطريق، الاجواء يعني عالميه، أجواء ديربي بمعنى الكلمة، تصنعها جماهير الترجي الرياضي التونسي خارج الملعب، أيضا داخل الملعب كذلك، يعني أمور تنظيمية بالنسبة للإعلاميين على العالم، وتنظيم تسهيلات كبيرة خاصة في منصة التحصيل. بالنسبة للأجواء أمامكم يعني تشاهدوها الكيرفا سود بحذر، وتجهز التيفو كذلك على المستوى التلوث، التيفو سيكون حاضر في ملعب حمادي العقربي برادس. أجواء متميزة قبل بضع دقائق، دخلوا اللاعبين لاعبي الفريقين الى ارضيه الملعب، ثم بعد لحظات الحركات الاحمائيه قبل اقل من ساعه
1: من فريق ديربي العاصمة. واضح دونك الامور على العال، كما قلنا حتى الطقس والاتموسفير نتاع المقابله الكل يوحي ان شاء الله باش تكون ديربي العاصمه، ديربي ملايين المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. يختلف فيه الريان بيتر على الدربيات الماضيه في السنوات الاخيره، ديربي الريان نتاعو هو تتويج بلقب البطوله التونسيه. كما قلنا النادي الافريقي الانتصار يكفي بالتتويج باللقب، وترجي الانتصار يفتك الصداره من النادي الافريقي، ينتظر بطبيعة المباراة، مباراة الجولة الختامية. وسعيد جدا بالتحاق أيضا زميلتي وصديقتي العزيزة نعيمة الساسي. مرحبا نعنوح.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مشاهدين ومتابعي ديوان اف ام. مرحبا صادق، الأولاد الكل في الرجي جبريهم نهار لحد
1: كاو لازم لازم
4: لازم لازم ديربي، يلزم الكل متجند للحدث هذا، وخاصة أنه ديربي في ظروف خاصة مع ترتيب الفريقين، مع الجماهيرية متاع الفريقين اللي نعرفوه. إن شاء الله يتعدى ديربي في كنف الروح الرياضية خاصة، وبرشا كوره كما شفناها في الماتشات الاخيره، شفنا الافريقي قاعده تعطي في كره مزيانه، ليسبيرونس كيف كيف تعطي في كره مزيانه، حتى لو جاي من الطريق الدنيا كلها فارغه، كانوا الناس تحضر مع
1: طقس
4: شويه فتيات لقيتهم يعملوا في شوتينغ لابسين مراول، فهمتم غلطه بيبي الاجواء
1: هذيك هو ديربي. هذا هو الامبيونس تاع الديربي. كما قلنا قبل بساعين ندخلوا احنا في صلب الموضوع بطبيعه باش نعمل بريزونتاسيون لديربي العاصمه في هذا الموسم. ديربي كبير بين الترجي والنادي الافريقي. شنو هو ديربي العاصمة؟ بصوت نادر بن شيدة ومونتاج لمحمد بوقطايا.
5: موسم 2025-2026 في الكرة التونسية كان بعنوان المنافسة الكبيرة بين عملاقي العاصمة الترجي التونسي والنادي الافريقي في سباق متواصل على لقب البطولة. موسم حمل برشا لحظات قوية، انتصارات، تعثرات وأسماء فرضت روحها على الميدان. النادي الافريقي متواجد في صدارة الترتيب بعد 28 جولة برأس 62 نقطة، حقق 18 انتصار، 8 تعادلات وزوز هزائم، سجل 41 هدف وقبل كان 9 أهداف تلت الموسم. موسم شهد تألق المهاجم في رأس شوات اللي تصدر ترتيب الهدفين ب 14 هدف. من جهة أخرى الترجي متواجد في المركز الثاني برأس 60 نقطة بعد 17 انتصار، 9 تعادلات وزوز هزائم، أفضل خط هجوم ب 44 هدف، ودفاع الترجي قبل 10 هدف فقط. موسم 2025-2026 رجع المنافسة الحقيقية بين الترجي والفريقي للواجهة. الفريقي تألق بصلابة دفاعه ووقعيته، في المقابل الترجي أكد قوته الهجومية وخبرته الكبيرة. وبين هذا وذاك الكرة التونسية ربحت موسم مليء بالإثارة والتشويق حتى الأمطار الأخيرة.
1: ديربي العاصمة بصوت نادر بن شيدة. بعض الأرقام عن الديربي. دكتورة، ديربي اليوم رقم 144 في العموم، 58 انتصار للترجي، 33 للنادي الإفريقي و52 تعادل في تاريخ الديربيات. الترجي لما يكون مستضيف لديربي العاصمة 36 فوز، 10 انتصارات للنادي الإفريقي مقابل 25 تعادل. بعد الاستقلال سجلوا 304 أهداف، 174 للترجي مقابل 130 هدف لفريق باب جديد. نعمة ديربي العاصمة، ديربي يأتينا كما قلنا بنكهة مغايرة للتشويق الكبير، الريان فيه أكبر نوعا ما. سنين حاجة ممكن حتى شفنا برشا ديربيات في العالم ريانها كبير على غير تونس. يختلف الديربي على ديربيات المواسم والسنوات السابقة.
4: أنا برشا مريناش معنا عن ديربي، خاصة في على مستوى الترتيب، أنه يصير في الظروف هذه زوز فرق النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي تسابق وتلاحق في الترتيب. الترجي كانت الأولى، الإفريقي كانت الثانية، بعد دخلت للكلوب وبعد تتراجع الترجي الرياضي. شفنا في الجورني الأخرانين وكأنه الفرق كل نقطة بحسابها صارت ديزي شيك بالنسبة للترجي الرياضي، وكصارت ديزي شيك بالنسبة للنادي الإفريقي. فينالمون دو بوان بيناتهم، يعني خيار النادي الإفريقي ممكن أكثر يمشي في أنه عنده خيارين، سواء التعادل أو الربح يكون هو المتوج تقريبا. لكن بالنسبة للترجي الرياضي التونسي يظهر لي الفوز في المباراة هذه وحتمية الفوز باش يخليه كما نقولوا نحن للمقابلة الأخيرة، لكن تقريبا زاد كيف بنسبة كبيرة أنه يحسم حاجة به المنافسة هذه ما بين الفريقين اللي ما شفناهاش في السنوات الأخيرة. لكن أتمنينا أنه في ظروف هذه وفي ماتش كيفكية بين الفريقين على مستوى الترتيب يكون زاد على مستوى الجماهيري، أتمنينا أنه زوز فرق يكون الجماهير متاحة موجودة، سواء الترجي الرياضي او النادي الافريقي، كانت تكون عرس بالحق كروي. شفنا البارح الحقيقه تفرجنا في الرجاء والوداد كان ممل وممل جدا، سواء على المستوى الكروي او على مستوى الجماهير اللي كانوا يدور في ظروف الويكلو. ما تحبسش انه
1: ما تتصورش ديربي كازا معناها يكون ويكلو الحقيقه.
4: هذا هو انا الحقيقه ما نتصورش انه ديربي كيما ديربي كازا بين الرجاء والوداد يكون ويكلو بطريقه هذيك. تحس انه ما فهمش نكهة، ما فماش حاجة هكي تخلي موتيفاسيون بالنسبة للفريقين، بالرغم اللي راجي كانت خير معناها الوداد، لكن الوداد حسمت الأمر وربحت المباراة متاحة. تمنينا اليوم يكون زوج جماهير لكن نادينا، ولكن زادة فما الجماهير يلزمها في السنوات المقبلة تكون هي اللي كما قلوا نحن تسير هذا وتخلي الناس أنه خاصة على المستوى الأمني ينجم يكون في ظروف نجيبوا الزوج جماهير ويمر في ظروف طيبة.
1: إن شاء الله يرجع الديربي بحضور الزوج جماهير، لأنه مهم جدا حتى انه دوك في المقابلات الديربي. اوكي، رغم اللي ما تتعدى به كره القدم في تونس، رغم المشاكل رغم غيره، لكن الديربي يبقى ديربي. عندنا دو ماتش في السيزون، ساعات يكون في ماتش كوبي زين شويه الكونفرونتاسيون بالاسبيرانس والكلوب، ولكن الديربي اليوم ملايين المشاهدات. شفنا حتى شنو حكيت الصحافه العالميه، ايطاليا حكيت، فرنسا حكيت، الورلا في مصر والمغرب والجزائر حكيوا برشا ليزارتيكل. شفنا ريفاليتي كبيره في الديربي، هذا يخلي انه ديربي العاصمه رغم ما تمر بيه كرة قدم في تونس ومشاكل، لكن يبقى الديربي هو الأحسن مقابلة وأحسن رونديفو للشعب التونسي داخل وخارج حدود الوطن وحتى اللي ماجم تيعنا البرا من تونس.
2: جوز حبيت نبدأ بكلام نعيمة لكونه البارح الدربي متاع كازا دربي المغرب ما كانش في فورمة كبيرة خلينا نقوله في مشهد كبير خاصة اللي كما كنا نحكيه معنا الجماهير توسا مي جماهير النادي الافريقي كان تبصم باش يكونوا في نفس الاجواء ما عندها حتى مشكله تتمنى ما خير جماهير معناها لانه اليوم كان لو فيو با معناها الكريتير نتاع الجمهور مهم ومهم للغايه في دربي حاسم كيما اليوم النادي الافريقي معناها مطالب باش يكون قوي برشا ذهنيا مطالب باش يعرف باش يجري المباراه نتاعو وترجع التونسي مطالب باش ياخذ بايو على بكري باش يرتاح باش يطيح لا بريسيون وهذا اللي يخلي الدربي يخليه مهم ويخليه دربي خلينا نقوله سبيسيال خليه دربي تبعوا فيه الأقطار العربية الكل أشقائنا وأصدقائنا الكل وأيضا الصحافة العالمية كما كنت تحكي لأنه دربي العاصمة لأنه راهو جنرال ما راهو دربي يحكي على بعض ساعات على زوج جمعيات يبعدوا معناها المدن متاحهم ما يفوتوش حسب تقريب 60 كيلو يقول فهمني في العالم مش يكون فما دربي يقول لك لازم المدن ما يبعدوش على بعضهم أكثر من 60 كيلو معناها يتحسب دربي لكن هذا دربي متاع كابيتال دربي متاع نفس بالمدينة الولاية وبدير فيه زوز جاليريات كبار فيه تيفوزيرية قال الآخر معناها في كامل أنحاء البلاد وأيضا البرة معناها جماهير كبيرة برشا برشا أصدقائك اللي سلم عليهم ديما في كندا وفي أمريكا خاصة زاد في القارة الأوروبية
6: تورو قاموا بكري
2: قاموا بالذنب
6: بكري مش يتابعوا للدربي
2: فما برشا مشجعين النادي الأفريقي
7: والتليفون بتوقيت أمريكي
6: أي هاوكا خلينا نسلم علي أو جاي خلينا نسلم علي حسام الحاج علي مرحبا حسام أهلا وسهلا
7: صباح أخويا
6: إن شاء الله تكون بخير يا أخويا إن شاء الله الأمور واضحة
7: أنت غلطتني أخويا
6: أي نعرف سامحني ديزولي أخويا
7: قبل الماتش نص ساعه
6: بعد ديزولي اخويا ميسيرش
7: شو حل الراديو في الثنيه
6: مش قال انا نجيبك في التحليل ندخلوا في التحليل بعد شويه الفورماسيون وغيره وعاد
7: مازلنا ما بديناش مازال
2: فوالا هذا هو الدربيات العالميه ريناهم معناها فيهم شارم كبير ولو انه معناها الدربيات لا تخلو هكا من وفادير شويه حساسيه وانتماء وكذا وكل واحد يرى روحه اترافير لو دربي معناها جنرالمون في الدربيات الماتشوات يريبريزونت لي بيرسونج معناها اني كي نربح دربي نحس روحي اني ربحت ربحت جاري ربحت ولد عمي ربحت ولد حومتي ربحت صاحبي سيتون ريفاليتي تولي تنتقل من الملعب الى العائله الواحده ولا حتى فهمتني الحومه الواحده ولا المدن ولا كذا لكن راهو ما تنساوش اللي كونوا فما دي نوسيون دو ديربي كي ديباس ايضا المدن مثلا كما يعرف معناها حسين بالقدي اللي كونوا في ايطاليا مثلا ديربي دي ايطاليا هو ما بين اليوفي وما بين الانتر اليوم زوز مدن بيناتهم 130 140 ميلانو تورينو 130 140 كيلو براتيكومون كيما سوسا وتونس هو دير با ديربي دي تونسيا ما بين ليتوال وما بين الاسبيرانس سي
7: كل واحد يسميه ديربي دي ايطاليا يسميه كلاسيكو والاخر يقول
2: ديربي دي ايطاليا هذاك كيما ديربي
7: ديما كان ديربي ولا ديربي دي ايطاليا كامل مش الديربي
2: كيما ديربي اوف انجلاند
6: زعما قدمنا ديربي العاصمه باش نحكي بطبيعه على باركور زوز في رقص والنادي الافريقي ايضا والترجي الرياضي التونسي الفريق الضيف ضيف حمد العقربي بيرادس وضيف الترجي التونسي النادي الإفريقي باركور الإفريقي في بطولة هذا الموسم بصوت هيلي البرامي.
8: يواصل النادي الإفريقي تقديم موسم استثنائي في سباق الرابطة المحترفة الأولى بعد مسيرة قوية أكدت عودة فريق باب جديد إلى الواجهة والمنافسة الجدية على لقب البطولة سواء من ناحية النتائج أو حتى بالأرقام والإحصائيات. بعد مرور 28 جولة الإفريقي يتصدر الترتيب العام برصيد 62 نقطة يجمعها من 18 انتصار و8 تعادلات مقابل زوز هزائم فقط كامل الموسم في حصيلة تعكس الاستقرار الكبير اللي عرفته المجموعة على امتداد الموسم. الأرقام الهجومية تأكد زيادة نجاعة الفريق بعد تسجيل 41 هدف إلى حد الآن لكن العنوان الأبرز يبقى دون شك الصلابة الدفاعي. الفريقي قبل 9 أهداف فقط في 28 مباراة كأفضل خط دفاع في البطولة بمعدل أقل من هدف كل 3 مقابلات. الأحمر والأبيض نجح في الخروج بعشرين مباراة بشباك نظيفة رقم يبين العمل التكتيكي الكبير والانضباط الدفاعي اللي يميز أبناء فوز البنزرتي الموسم هذا. داخل الديار الإفريقي كان شبه مثالي 14 مباراة دون أي هزيمة 11 انتصار وثلاثة تعادلات مع تسجيل 24 هدف وقبول 3 أهداف فقط. أرقام تأكد قوة الفريق في رادس خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير اللي لعب دور مهم في دعم المجموعة طوال الموسم. أما خارج القواعد النادي الإفريقي كان ديما يفرض شخصيته على منافسيه وين عمل 7 انتصارات 5 تعادلات وزوز هزائم فقط مع تسجيل 17 هدف وقبول 6 أهداف. من أبرز فترات الموسم لفريق باب الجديد هي سلسلة 6 انتصارات المتتالية في مرحلة الإياب، وهي الفترة اللي شهدت ارتفاع منسوب الثقة وتطور الأداء داخل الفريق ليؤكد الإفريقي حقيته بالصدر. على المستوى الفردي، فراس شوات أهم نجوم البطولة هذا الموسم وأهم لاعب في الفريق، خاصة أنه يتصدر ترتيب الهدفين برصيد 15 هدف، وكان اللاعب الحاسم في عديد المباريات بفضل حسه التهديفي وتحركاته داخل المنطقة وحتى تمريراته الحاسمة. كيف حمزة الخضراوي اللي كان متميز على المستوى الهجومي ببعض الأهداف أو التمريرات الحاسمة، رغم أنه في بعض المباريات ما كانش في أفضل حالاته. وثالث لاعب بارز هو أسامة السهيلي اللي منذ ترسيمه في التشكيلة الأساسية كمدافع أيسر أظهر إمكانيات كبيرة خاصة هجومية، وينوصل حتى التو لرصيد 2 هدفين و6 تمريرات حاسمة. وطبعا من غير ما ننسى وحارس العرين مهيب الشامخ اللي لعب 24 مباراة وعمل فيهم 17 كلين شيت كحصيلة ممتازة جدا. موسم الإفريقي هذا العام هو موسم الأرقام القوية بامتياز، دفاع صلب، هجوم ناجح واستقرار واضح في النتائج، كلها عوامل خلت جماهير الأحمر والأبيض ترجع تحلم بعودة لقب البطولة إلى حديقة المرحوم منير القبيلي بعد سنوات من الانتظار، وتحديدا من عام 2015. واليوم يقف فريق باب جديد أمام مباراة حاسمة هي مباراة الديربي، واللي في صورة انتصاره فيها يتوج رسميا بالبطولة قبل جولة من نهايتها. وفي هذا الكل زعما يتمكن الفريق من الانتصار اليوم وتحقيق اللقب.
6: إذن هذه مسيرة النادي الإفريقي في بطولة هذا الموسم إلى حدود الجولة قبل الأخيرة. ينزل ضيف على الترجي الرياضي التونسي. سمعنا تقرير حسام، النادي الإفريقي 18 انتصار 8 تعادلات زوز هزائم، ثاني أفضل خط هجوم مع استقرار كبير على مستوى الدفاع بأفضل خط دفاع، قبل فقط 9 أهداف عنده 62 نقطة في رصيد النادي الإفريقي. موسم مميز من حيث النتائج، من حيث الأرقام بالنسبة لدي فريقي لحدود الجولة هذه. يا حسين،
7: أنت الأرقام هذه تعطيها أي إنسان يفهم كرة القدم وما عنده حتى علاقة بالدوري التونسي ما يتفرش، يقول لك ذم إحصائيات بطل. لما تكون أحسن خط دفاع وثاني خط هجوم وزوز هزائم بركة وتقعد 20 و21 مباراة من غير هزيمة، باركور متاع شامبيون. دونك سيفري ثم بعض الماتشوات ثم نتائج كانت تكون خير، معناها نقاط كبيره ضيعها النادي الافريقي، منطقيا ما يضيعهاش، معناها كي تتعادل مع سليمان علي وروتور وتخسر مع جرجيس في رادس، معناها ماتشوات هذوما لا سيرتو في معناتها في رادس تو متلاوي صعيب، معناها برس ما خسرتش من اول العام في بلادها، معناها ما يتسبش كي تجيب نيول، معناها ماهيشي عثرة كبيرة. اي نحكي لك معناها ما تسمي، معناها سي بوسيبل، اما انك تتعادل مع سليمان في رادس وتخسر مع جرجيس في رادس، هذو ما يتسميو ديفو با، معناها اللي ينجموا يكونوا مهمين برشا في الترتيب، لكن هذه هي البطولة. هي من جمش واحد يربح الناس كله ويقول دوك ديما ثم أوقات تكون في أعلى مستوى وتحقق نتائج كبيرة، ومن بعد يجيك الكور بتهبط شوية وتعمل ديفو با، لكن في المجمل خطر وقت اللي تقيم موسم قيم في المجمل مش بالماتش، معناه في المجمل تم باركور معناه متاع شامبيون خير برشا حتى نقاطيا من باركور الموسم الفارط.
6: ديجا انت محلي يا حسام، شو في الاسيست راهو صناعي، انا ديجا ذي سؤالي كان النعيمه
7: والفيزيك كمل، اما
6: التكنيك مازال شويه، التكنيك مازال موجود، انا ديجا ذي الباس الاسيست حسام حاج علي للنعيمه. النادي الافريقي الموسم الماضي نعيمه كمل الموسم الكل 54 نقطه، سجل 34 وقبل 19 15 انتصار 9 تعادلات و6 هزائم، تحسنت برشا نتائج النادي الافريقي هذا الموسم الحقيقه. وكيت نجم تقول لي مثال ما بين 54 و62 8 نقاط ماهوش برشا، ولكن ظهر انه
7: برشا
6: لانه رتيت برشا نقاط النادي الافريقي هذا الموسم. ايضا ما بين 54 و62 تحسنت هذا الموسم على المدرب فوزي البنزار.
4: شنو الضامن لهذا انت التحسن؟ شنو اللي يضمنه؟ تضمنه الاستمراريه اكثر حاجه، لانه وقت اللي انت تتتالى عليك المدربين او زاد تغيير اللاعبين او اصابات اللاعبين هذا يضر برشا الجمعيه، لكن النادي الافريقي فما كونتينيتي ما بين اللاعبين، فما كونتينيتي نتاع مدرب، فما استمراريه في ستاف تكنيك كامل، فما استمراريه نتاع ملاعبيه معاهم تدعيم بملاعبيه اخرين، فما استمراريه نتاع حارس مرمى اللي تعطات فيه الثقه كامله، لانه حارس المرمى كيما نعرفوا كيما كنا ديما نقولوا انه ديما كانت موضع شك، لانه الحارس اللي يغلط يعوضه حارس اخر، وهذه لا ما يلزمهاش تكون، لكن حاليا فما استمراريه نتاع حارس مرمى اللي قاعد يعمل في ديكلين شيت وقاعد معاون النادي الافريقي وعاونها في برشا مباريات، لانه على مر التاريخ وحسام يعرف اللي كانت نقطه قوه النادي الافريقي راهو صناعه الحراس المرمى واللي هما كانوا يصنعوا الفريق. حاليا النادي الافريقي عندها حارس اللي نجم في مباريات يصنع الفريق، وهذا اللي خلى النادي الافريقي تلقاها في الموقع هذا. صحيح انه النادي الافريقي فما بعض المرات انه فما صاروا ديزي شيك، لكن هذا العادي، لكن كما كان يحكي حسام بالنسبه لي انا الارقام يعني تدل على انه شامبيون، معناها النادي الافريقي الارقام سواء على مستوى التعادلات سواء على مستوى الاهداف سواء على مستوى الدفاع، وخاصه زاد حتى الاستقرار في الدفاع، راهو الدفاع هو اللي يضمن الوسط، هو اللي يضمن لك الهجوم ويامنك. نعرفوا برشا فرق راهو وهو كيف كيف، زاد صادق باش نحكيوا على الكره الايطاليه وحسام كيف كيف، راهو الدفاع هو اللي يضمنك دي فوا بطولات، وانت تحكي على الهجوم لكن دفاعين يضمنك البطولات، وهذا اللي صاير في النادي الافريقي.
1: هذا هو اللي صاير في النادي الافريقي، باركور النادي الافريقي. بعد شويه دكتور يحكي لنا على باركور ايضا الترجي الرياضي التونسي، باركور الترجي كيفاش كان الى حدود هذه الجوله بصوت نادر بن شيده.
5: يواصل الترجي الرياضي التونسي تقديم موسم استثنائي، خلى روحه ديما حاضر في سباق البطوله من اول الموسم حتى الجوله الاخيره، بالرغم من تغيير المدرب ماهر الكنزاري وقدوم الفرنسي باتريس بوميل ومغادرته لدوري ابطال افريقيا من الدور النصف نهائي. الفريق لعب 28 ماتش، ربح 17 تعادل في 9 وخسر كان زوز مقابلات، جمع 60 نقطة خلته متواجد حاليا في المركز الثاني. الترجي كان من أقوى الفرق هجوميا ودفاعيا، سجل 44 هدف وقبل كان 10 أهداف. الأرقام هذه تدل على الاستقرار الكبير اللي يعرفه الفريق، خاصة في المقابلات الكبيرة وين الترجي يعرف كيفاش يخرج بالنقاط حتى خارج ميدانه. انتصر على نادي الصفاقسي، تعادل مع النجم الساحلي، وفي دربي الذهاب ضد النادي الافريقي على ميدانه الترجي لعب 14 لقاء، تحصل على 34 نقطة، سجل 24 هدف وقبل كان 4 أهداف. هجوم الترجي كان حاضر بقوة هذا الموسم، خاصة مع تألق برشا ملاعبية كما كوسيل أبو عالية اللي كان من أبرز هدافي الفريق برصيد 8 أهداف. الفريق سجل بمعدل أكثر من هدف ونصف في كل مباراة، وهذا يفسر السيطرة الهجومية اللي فرضها على أغلب المنافسين. الترجي من أقوى الفرق كانت مستقرة على المستوى الدفاعي، خاصة في ظل وجود الجزائري محمد أمين توغاي. الترجي اليوم يلعب دربي العاصمة أمام حتمية الفوز من أجل التواجد في المركز الأول قبل الجولة من نهاية البطولة.
1: مشوار الترجي الرياضي التونسي في البطولة إلى حدود هذه الجولة، جولة فيها ديربي العاصمة بصوت نادر بن شيدة. دكتور، الترجي الرياضي التونسي في الخمس مقابلات الأخيرة دي منحكيو على البطولة، 4 تعادلات وانتصار، معنى الترجي ممكن نضيع برشا نقاط أمام ساساس قدم سيابي قدم ترجي الرئيس وقبلها النجم الرياضي الساحلي، أوكي فيهم دو كونفرونتاسيون كبار قدم لتوال في سوسة قدم ساساس في رادس، ولكن رغم هذا الترجي يبقى دائما مصيره بين يديه، الفوز يعني الاقتراب نسبة مئوية كبيرة من حسم لقب البطولة.
2: الترجي هذه التونسي الحقيقة عنده افكتيف محترم محترم جدا، باركورو في الشامبيونز ليج يشهد له، إزاحته الأهلي المصري وسي كان الحقيقة معناها الترجي هذه التونسي بدأ البطولة ملقري بعض اللي ذكروا خاصة معناها كيلكو نول، لكنه معناها كان عنده دي سيري دو فيكتوار، كان عنده دي سيري دو ماتش انفانكو واللي كان يحكي فيه توا نادر، معناها 17-9-2 ستدير 17 انتصار 9 تعادلات وهزيمتين فقط، ظهر لك النادي الافريقي هزيمتين،
9: الفرق بيناتهم تعادل، كل بين تعادلات ومن 9 تعادلات
2: 18-8 وترجي 17-2 دونك فوالا، معناها الترجي الحقيقه اسماء خلق برشا كوره، حتى معناها الاستراتيجي دو جو نتاعو كانت مبنيه على التدرج بالكره على لعب منظم كيما رينا مع كريم نهار الجمعه بالارقام، ترجي احسن فريق من حيث الدخول الى الثلث الاخير من حيث التسديد، لكنه ليس احسن فريق من حيث الفاعليه. هنا يولي النادي الافريقي، النادي الافريقي يكونفيرتي 28% من الفرص و36% من التسديدات، مع النادي الافريقي كل تسديده على المرمى كل ثلاثة تسديدات سجل، ترجي براتيكمون كل أربعة تسديدات يسجل. ترجي الحقيقة أكثر فريق عامل تمريرات، أكثر فريق عامل توزيعات، لكنه النادي الفريقي هنا الستيل يفرق شوية، أكثر فريق لعب كرة طويلة دونك على شوات براتيكمون لا بلوبار دو تون ولا دي ترانسفيرسال يتلعبوا على ليزيلي، والنادي الافريقي اكثر فريق مشى للضغط. معناها هنا لو ستيل دو جو نتاع فوز يظهر، ولو ستيل دو جو ابيتويل تاع الترجي يظهر، اللي هو البناء المنظم والبناء من الخلف والتدرج و و و دونك براتيكمون شاكان دون سون معناها دون سون ريتم ابيتويل دون سا فيلوزوفي ابيتويل، كل واحد في الفلسفه نتاعو نتاع الكوره، فما كوره بلوز موان تحاول باش تتدرج ومنظمه وتتعدى على الوسط ومن الوسط تمشي ليزيلي باش توصل لافون سنتر، ولا حتى بوجود دانو في الاخر كي ولا تيتولير معناها انديسكوتابل عند براكوني
6: وانا باش نحكيو بعد شويه على التشكيله
2: مع بوميل، تراشي ولات اوتيليز اوسي الكور الطويله من الاول ما كانش تلعب طويل بكل، عملنا حتى فرق في الستاتيستيك في الفاز لي والفاز روتور، الترجي براتيكمون ما كانش تلعب الكره الطويله بكل، كانت تحاول كيفاش توصل معناها الدرنيي تير وما غادي تتعدى كسوا بلي باس اتير ولا في الدومي سباس اونتر ليني التوزيعات في الاخر بكل، لكن ولات تو تطول على دانو لانه تعرف لانه فيزيكمون قوي برشا وكابابل باش يتعدى في الانكونتر وكل شيء، ميم سي تنقص النجاعة لكنه مهاجم خطير وفي كل وقت يبو ديستابيليزي معناها الدفاع. الترجي اليوم عنده غياب بيرز اللي هو جلاسي كون لو فيو با، حقيقه نتصور ونخمم ونقعد ديما كونفانكو اللي جلاسي متاع 6 شهور هذوما الاخرانيين عاد الى احسن فورما لي عندما كان مع النجم الساحلي، وحتى قبل مع مستير كيلعب ما كيلعب بيفو
6: بيفو
2: مع مستير، لكنه عدى 3 4 اشهر من جانفي توا اون فادير 4 موا اكسترا اوردينير ممتازين جدا، واسكو اليوم مريح صحيح باش يكون ممتاز جدا وباش يكون مهم في الرولونس الخروج بالكره كذا كذا، لكن على مستوى الدفاع الحقيقه لا فيفاسيتي ولا رابيديتي والسيليريتي نتاع جلاسي باش تخلي معناها باش تخلي بلاصه على الترجي.
6: بين نعيم لما نحكيو في الدربيات الكبار والكلاسيكوات الكبار فما البسيكولوجي مهمه جدا، الامور النفسيه كي نحكيو تو مثال تقريبا في كي تحكي مع المشجعين المكشخين معناها يقول لك اليوم احنا عندنا الاسبقيه على مستوى المواجهات التاريخيه لما نستضيف، ويقول لك انا اليوم في الدربيات اللي نستضيفهم عندي 36 انتصار و10 هزائم فقط في تاريخ الدربيات، يقول لك اليوم انا قدام جمهوري عندي لاسوندون ديما نربح، تنجموا موجود الموضوع هذا ولا يلغى مثال في دربي في قيمه ريان اليوم ما بين ترجي والنادي الافريقي اللي في صوره مغايره نوعا ما في السنوات الماضيه؟
4: هي الارقام مهمه اكيد ولا شك فيه، لكن بالنسبه لي انا راهو كي تدخل دربي تنسى كل شيء، لانه دربي بلاتو وحده معناها افيش وحدها بين الفريقين، الارقام كلها وقت اللي كما نقولوا نحن ويقولوا الكوارزيه بامبي الكره كل شيء يتمحى، لانه الظروف نتاع الدربي مع اللاعبين، انا بالنسبه لي انا سي ديربي سي توجور في ساقين الملاعبيه، سي با ان تكتيك، ساعات يكون معناها مدرب قوي تكتيكيا اللي كراو اذا كان الحاضرين ل11 ملاعبي سواء من نادي الافريقي او سواء من ترجي رياضي تونسي باش تعرف انه النتيجه تنجم تكون مغايره، سواء على الورق يكون مثلا الافريقي فافوري او العكس بذلك والعكس بالعكس ديما تلقى نتيجه مغايره. انا بالنسبه لي انا نفسانيا صحيح، لكن نفسانيا بالنسبه للاعبين مش للجماهير، لأنه الجماهير تمشي بالعاطفة تمشي بحبها للجمعية بتبيع، بس تقول لك أنا جمعيتي عندها أرقام أكثر أكيد أنها بتربح، أنا جمعيتي صحيح في المرتبة الثانية لكن أنا نستقبل وأنا اللي لزمني نربح، بالعكس بالعكس هذا بالنسبة لي النادي الإفريقي، لكن أنا بالنسبة لي أنا الديربي هذا سيتين ديربي متعم لعبية وان بون كاستينغ زيت ارا معناها سواء في النادي الافريقي او في ترجي رياضي تونسي، لانه شوف راهو عامل اللاعبين الاجانب ومهم ومهم جدا شنو باش تختار للدربي، شفنا توا تشكيله الترجي وشفنا تشكيله النادي الافريقي وكي الكره قال اخر بامبي وقتها تو نعرفوا لمن ستؤول المباراه.
6: بعد شوي نحكيوا على التشكيله الزوز فرق ترجي تونسي والنادي الافريقي، بشكره بعد شويه في المباشر مع عبد السلام المقراني، بعد نحكيوا بتبيع على التحليل التشكيلة اللي اختارها باتريس بوميل وأيضا التشكيلة اللي اختارها المدرب فوزي البنزرتي.
10: ستاد الديوان، ستاد الديوان، جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. ستاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل 8 متاع الليل. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني. كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان FM صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: تشكيلة الزوز فرق، شنية اختيارات باتريس بومال والمدرب فوزي البنزرتي الحداش اللي بدأ بيهم الزوز مدربين. جينا في المباشر مرة أخرى مع عبد السلام المقراني. مرحبا يا سلوم، أهلا وسهلا.
11: مرحبا بك مرة أخرى حاتم ولكامل الضيوف الأستوديو. عفوا، بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية في هذا الديربي النادي الإفريقي يدخل في الكاج في مهيبة الشامخ، حفظة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة الزهيلي الكابتن، معز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد خان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، وفراس شوات. بالنسبة إلى كتيبة وتشكيلة الترجي الرياضي التونسي في الكاج، أمين الله مميش، محمد بن علي الكابتن، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، محمد أمين بن حميدة، أونوتشي أوك بيلو، معز الحاج علي، شهيب الجبيلي، حمزة ربيعة، وسيلة أبو عالية، وفلوريون دانو. بالنسبة إلى قضاة المباراة، طاقم التحكيم المنسيوي، حكم رئيسي كريستيان بيترو سيوشيركا، حكم مساعد أول ماكسيميليون ويز، الحكم المساعد الثاني مايكل أوبريس بيرجر، الحكم الرئيسي في غرفة الفار هالالدا لشنير، والحكم المساعد في غرفة الفار رولاند براندير. حاتم، هذه كانت تشكيلة الفريقين في ديربي اللاعات.
1: نتفاعل معك أكيد عبد السلام على مستوى، أنت حكيت على تقنية الفار، سمعنا أيضا أنه مباراة اليوم تجهيز عدد كبير من الكاميرات، تقريبا يفوت 20 كاميرا، شفنا بريباراسيون كبيرة للديربي، تحضيرات كانت مهمة، تكنولوجيا حاضرة، برشا أخبار سيرتو أنه ديربي على مستوى، ديما نحكيو على التكنولوجيا اليوم، نقل المقابلة، برشا كاميرات واستعدادات لعبات، معناها التقنيين من البارح موجودين في الاستاد، كانت أكدنا بطبيعة ظروف التقنية للمقابلة.
11: صحيح حاتم، بالفعل تأكيدا لكلمك، كل التقنيات متوفرة، غرفة الفار، التأكيدات وصلنا يعني قبل ساعات للملعب، التأكيدات لغرفة الفار، حكام المباراة يعاينوا غرفة الفار وشاشة الفار، حتى يعني على أرضية الميدان يعني هناك يعني حماية بالنسبة للكابل على مستوى أرضية الميدان لعدم تكرار سيناريو صار في مباراة النادي البنزرتي. يعني كل الظروف والكاميرا حاضرة في ملعب رادس لتأمين ونقل متميز لديربي العاصمة. حتى هناك يعني بعض الصحفيين الأجانب حضورا في ملعب حمادي العقر برادس لتغطية ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي.
1: أنا نحب التعليق، شكرا لك عبد السلام، نرجع لك أكيد بعد شوية قبل ما نحيل الكلمة المهيب بن حسين. قبل ما نحكيو على دو فورماسيون قدامكم حسام دوك، تشكيلتي الفريقين نائمة، ديما نركز على الأمور الفنية، الأمور التقنية مهم جدا بوجود حكم أجنبي، تقنية الفار حاضرة، سمعنا أكثر من 20 كاميرا، شفنا فيديوهات من البارح وقت البارح، ناس تحضر لرانديفو مهم جدا، ما نعطينا برشا مساجات بوزيتيف وقتين نحبوا نعملوا نظموا مقابلة باش ننجحوا فيه وننجح.
4: لا اكيد مما لا شك فيه، معنا وقت اللي نجندوا كل شيء ونحضروا كل شيء ويبدا الكل كما نقولوا نحن موجود قبل بجمعتين وقبل بثلاثه جمعات، خاطر راهو الماتش هذايا تحكي عليه من قبل مش من توا، وكنا تقريبا عارفين انه مش يكونوا قراب لبعضهم، يعني الزوز فرق كان لابد انه يكون كل شيء موجود ويكون كل شيء حاضر. وشوف خلينا هو عرس كروي صحيح باش يكون فيه جمهور فقط، لكن الزينه والمنظر ديما كلهم يفرقوا راهو في المباريات هذيا، لانه الناس الكل راهو تتفرج فيك، وهو معناها بخلاف الوطنية عندك خانة الكيس اللي الناس الكل تتفرج. البارح شفنا المباراة لا ما مشاو باش نجيها هذيك، مرسوها واحدة هاي مرسوها واحدة، لأنه فما ناس راهو شوف نحن قاعدين نشوف فما ناس ما تفهم القنوات الأخرى، لكن الناس الأخرى اللي تعيش البارة الديوانة فين موجودة وعنيها وتشوف فيها وتتفرج فيها وتسمع فيها، هذه حاجة ممتازة برشا. لكن أنا نرجع
9: وقول ديوان سبور زادة في فورمة وتعلق تنزل ليش ديوان سبور،
1: ديوان سبور كلهم ديوان سبور في بلياتهم الصحة
4: مجندين الناس الكل. شوف هو راهو محليها ريتها الكرة هكية، هذه اللي يلزمه يصير. هو صحيح راهو مش في كل المباريات، خلينا نكونوا صريحين راهو، لكن الديربي عنده نكهته الخاصة والناس الكلها تتفرج فيه، والناس الكل أنظار اليوم باش تكون على المباراة هذه، لأنه على ذلك يلزمنا يكون مباراة تليق بالكرة التونسية وتليق بسمعة الكرة التونسية وتاريخ الكرة التونسية اللي نحن معروفين به خاصة على مستوى التنظيم.
6: أهلا مصر 43 دقيقة، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. ندخل في الاناليز توا، تحليل فورماسيون تشكيلة النادي الافريقي. نعاود كما كان أشار عبد السلام المقراني، مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد دخان، أيمن الحارزي، حمزة الخضراوي، وفراس شواط. هذه اختيارات فوزي بن زرتي، حسام الحجري. فما استمرارية مع مباراة ستاد؟ هي بيدا تشكيلة
9: تقريبا ذكا هو معناها الأسابيع الأخيرة وضحت معناها التشكيلة. كان ديما ثم مشكل في وسط الميدان، معناها كانت هناك دائما مداورة، بعض الأحيان ايت مالك، بعض الأحيان قبل المباراة الأخيرة كان صادق محمود، كان معناها كانوا هذوما تقريبا يتبادلوا على ثلاثة مراكز. لكن الأسابيع الأخيرة خاصة مع معناها تصاعد المستوى متاع الشريمي ومتاع سيد وخان، تقريبا ولت وسط الميدان واضح. بعض الأحيان كان يكون ايت مالك، بعض الأحيان كان يكون الحرزي في وسط الميدان، لكن المدة الأخيرة مع عدم بروز تقريبا ولا واحد بصفة جدية على الجهة اليمنى، خير معناها فوزي بن زرتي انه يكون الحرزي على الجهة اليمنى، وفي نفس الوقت عنده الخصال تاع وسط ميدان، معناها كي يخسر الكرة ينجم يولي وسط ميدان رابع ويساعد. نفس الشيء راه مشيره الاخرى، وجود شهاب جبالي على الجهه اليسار، وفي نفس الوقت ممكن يخسر الكره معناها يرجع مع زعلوني ويدخل وسط الميدان. معناها الاختيارات هذية اول شيء من الجانب الهجومي، لكن الاهم هو من الجانب التكتيكي. هناك لاعبين تقدر تلقاهم معناها في زوج ثلاثه مراكز ويقدروا يعبيوا لك معناها ويعطيوك في بعض المراكز، حتى تحب تعمل تغيير تكتيكي في وسط المباراه ينجموا يتأقلموا معاك.
6: نصور حرزي باش يكون رابع وسط ميدان اكثر من مجرد
9: هو باش يبدا على اليمين. اما شنو علاش هو الافيكاسيتي نتاعو وقت اللي يدخل وسط الميدان يفرغ الكولوار للزعلوني. نعرف زعلوني عنده معناها واجبات هجوميه ويحب معناها صعود، وفوز البنزرتي يعطيه الحريه هو وسهيلي. دونك باش يكون معناها ديما ثم هناك تغطيه سواء من الشريمي على الجهه اليسار يغطي باش كسهيلي يطلع ويكون بجوته الهجوميه. كان اختار جناح كيما كين زومبي ولا كان حاجه ممكن ما ينجمش يلعب الدور هذا، خاطر يلعب كان على الخط، وكي باش يلعب على الخط باش يسكر على ريال لاتيرالي اللي هو الزعلوني. دونك ممكن فوزي بن زرتي يقول لك معناها الحرزي يلعب لي وسط ميدان ونلقاه على الجهه اليمنى ونلقاه في الكرات الثابته. دونك الخيار تاع نادي
6: الفريق لا وينجم يطلع، سامحني قص عليك، نجم يطلع مع الشريمي فهمني،
9: يعني عندي كيسيون اللي كنت تقول
6: يسكر على لا رولونس اكسيال نتاع نتاع نتاع الترجي، لانه لا رولونس من شيره مرياح وبن حميده بشكون اكثر ملي من شيره توغايو وبن علي.
9: انا يعني جيتك انت دكتور
6: لا رولونس ما غادي اكثر حسام نو
9: ممكن توقف في الحقيقه في المباراه انت والتوجه انت والتوجه نتاع بوميل الله اعلم. معناها هو المنطقيا نحكي احنا قبل بدايه المباراه باش يكون اكثر لاعب على الجهه اليمنى. علاش؟ خاطر بوعاليا معناها عنده الكاليتي تكنيك تاع الدريب الكل، شهاب الجبالي اكثر يدخل وسط اكثر من
6: هو بجد نفس الدور على
9: اكثر من اكثر من انه اليدو دي بوردمون.
6: دكتور ديما توقعات نحكيه انه فوزي البنزرتي باش يعمل بريسينغ باش يطلع النادي الافريقي باش يكون معناها بلوك ميديون باش يطيح باش يسكر. كيفاش تشوف فوزي البنزرتي؟ نعرفه فوزي في الليمتر الاخرى معناها انه يحاول اكثر ما يمكن يلعب كوره للكوره، اليوم يلعب كونتر الاسبيرانس قدام جمهوره. اسكو توقعاتك انت دوك باش يطيح البلوك شاب بلوك ميديون باش يحاول يطلع للترجي؟ شنو هو الفكره تاع فوزي؟ ما نصوروش باش يطلع وترانس لكنه ايضا مش باش يطيح البلوك، لانه هو بجوده
9: كيليبري معناه
6: هو بجوده في معناها في الفيلوزوفي دو جو نتاعو ما يلقاش راحته، حتى لاعبين نتاعو معناها سون كونديسيوني سيزون كامله يلعبوا في البلوك العالي برشا وفي البريسينغ وفي الضغط وكذا، باش يجي اليوم باش يبدل لهم لي روبير كل. ما نتصورش نتصور باش يلقى ان سيستيم اكيليبري كيما تحكي باش يضغط، مي باش يضغط دون فاسون خلينا نقولوا انترميتانت، معناها مش ضغط عالي برشا مش ضغط على طول. يفا بروفوكي شويه لا سورتي دو بال تاع لاعبي الاسبيرونس، يحاول يسكر عليهم لي ليني دو باس سورتو لي دو اليوم تزيد بلاي ميكر اخر مع
2: مع رفيعة كما كنا نحكيه واللي هو شهاب ينجم شهاب لعب 10 ولعب 8 كاريمو معناها ينجم هو ورفيعة يكونوا دو بلاي ميكر معناها طايحين شوية سور لو كوتي بو عالية سور لو كوتي اليمين نورمالمون مش راهو سور لو كوتي درو لأنه خطر لعب زاد بو عالية على
6: بدنك حكي تنعطي فورماسيون تاع الاسبيرونس تنعطي فورماسيون الاسبيرونس دكتور ترانزيسيون أمين الله ميميش محمد علي ياسين مرياح محمد أمين توغاي محمد أمين بن حميدة أونيتشو ونيتشو أوكبيلو معز الحاجة علي شياب جبالي حمزة رفيعة كسيلة بوعالية وفلوريون دانو هذه تشكيلة الترجي هذه التونسي كي مرة الأولى دكتور حسيتك وكأنه استغربت شوي كي قلت
2: استغربت لأنه ما نعرفوش
6: شياب جبالي معز حاجة علي
2: فما دو بوست اللي باش نشوفوهم معناها
6: هما حسام تقاف
2: كما قال حسام التشكيلة متاع الكلوب براتيكمون ليزيبل ا 95% واضح افيك بون مش شك هو مي لا فاريونت الوحيده هو الحرزي البوزيسيونمون تاعو سينو الاخرين كلهم واضحين قعد في الاسبيرونس اسكو معناها حاجه عليه باش يكون بحذا وقبلو والا باش يكون قبلو وحده وقدامه باش يكون انديو رفيعه حاجه عليه اسكو شهاب باش يكون سور لو كوتي معناها غوش معناها ككاتريام ميديو والا كايلي اسكو شهاب ينجم يديزون يجي من الشيره الاخرى اون فوار هو كيفاش باش يخمم معناها ولو انه شهاب على
4: تنسيش حمزه يلعب على اليمين زيد حمزه حتى حمزه يلعب على اليمين
2: اي ما ماهوش تريزي في كان دون لو كور دو جو خير معناها تنقص 50% من اللي معناها من اللي زاتو نتاعو على خاطره ماهوش قوي برشا في لان كونترا ما يتعداش بار كونتر كيبدا راسه عالي ويغزم 35 40 متر يبدا بلو لوسيد كيما حكينا زاد مع كريم نهار الجمعة هو ينجم يكون مباراة لقصان تذكرة لكأس العالم ياسير اليوم واحد كيما حمزة رفيعة راجع عمل 3-4 مباريات خلينا نقولوا متوسطة بعد عمل مباريات
9: صراحة دكتور مانيش موافق برشا في الموضوع ست وكور
6: خمسة أيام باش ياخذ
9: الليست نتاعو
6: باش يعمل الليست
9: لعب جو ماتش
2: لعب ثلاثة
9: زوز اللي ماتش السي اس اس وماتش العمران معناها هو اليوم الماتش الثالث معناها بابري تروا ماتش ناس معناها سيزون كامله تلعب ومتالقه ويلعب برا ويلعب في تونس
4: باش نجيك لا باش نجيك في نقطه لهنا اسمع الى الغربي هاو ماهوش يلعب انا معك باش تقول لي الكلام هذا لكن اذا كان باش نحكيو بمنطق انه فما ناس وكونتينيتي تلعب وناس مش مازال تلعب مش راني مانيش على لا انا نحكي راو
9: معاك في نعيمه ما عندي الجواب مثلا تعرفوا الفرق الاستاج الاخرانيين مع الغربي موجود ولا
4: موجود ليه موجود
9: لا معناه موجود في الليست ومعاه وشافه اما توه هذه برفيع من وقتاش مش في الكيب ناسيونال بريسك معناه عنده مده مش موجود في الكيب ناسيونال ما ينجمش توه بري دو تروا ماتش يرجع اما اسماعيل الغربي
4: معناه تروا ماتش اور ليست موجود في فرنسا يدرب في ساله
9: معاك معاك

0: وثمانية متوسطي ميدان 19 وستة سبعة مهاجمين باللي كولوار. ثمانية ينجم يكون الثامن
1: بتتر. هي احنا بنقولش لو
0: كان يعدي مباراة خارقة العادة ينجم.
1: تعرف شنو الفرق ديما نقول كذا الفرق. انا ما حكيش تو انا على نعيمك لما صحيح لو اسماعيل الغربي مش يلعب كل شيء. اما نحكي لك وقت اللي صبري اللموشي جاء ومشى لعب لدولة تروا ماتش ميكو هو لعب تروا ماتش ميكو ظاهري اللي في مخه
2: اي تي كندا
1: دو ماتش ميكو ما عيطش معناها اللي في مخه هو حتى اللي يلعبوش
0: هو عاد وقتها مش قاعد يلعب
1: حتى اسماعيل الغربي وقتها مش قاعد يلعب
0: مش كيف اسماعيل الغربي جاي من عامين كومبيتيتيف ويلعب وجاي من عام راك
2: ولاد مش موضوع
1: ماهيش الكومبيتيسيون هي الريفيرونس الاولانيه نتاعو عنده في مخه تيب نتاع جوارات ولا اسماء ينجم يكونها ما قلتش ليها اما نحكي انا صعيبه ست كان جاي مازال 5 6 جورني اخرين ومازال تشامبيونز ليغ ومازالت بوتيتر عنده الوقت ما يظهر لي مخر شوي
0: سخيره وخذيري
1: سخيره نخرجوا على الديربي نحسبوا فيهم نخرجوا على الديربي
2: نرجعوا للاسبيرونس سيد نحب ناخذ رايك حسام حسام امان الله ما ميش بن علي مريح توغاي بن حميده اوكبيلو موسى حاج عليشي بجبيلي حمزه رفيعه كسيلة ابو عاليه فلوريون دانو دكتور يقول فما شويه امبيغويتي على مستوى الاختيارات نعرفوش اسكو كيفاش شكون ما بين جبيلي حاج علي سورتو رفيعه تريو تاع وسط ميدان كيفاش تشوف انت حسين
1: بالنسبه لي انا واضح باش يلعب اوكبيلو قدامه معز ورفيعه وشهاب على اليسار وابو علي على اليمين ودانو بعد تتغير في وسط اللعبه موضوع اخر خاطر هي ماشي فيكس وقاعده ومسمره في حيط نجم تتغير حسب مجريات المباراه اسكو مشى ما مشاش في الجهه في الشارع هذيك فهمت دونك ينجم كما قالت نعيمه ينجم كان شهاب ما مشاش على اليسار ينجم يدخله هو الوسط ويحط رفيعه على اليسار ينجم معز حاجه عليه وقت اللي كان في بنقردان وكل لعب على الكلوار اليمين معناه اما من الاول جو بونس معناها هذيك هي معناها شهاب على اليسار
2: صبغه دفاعيه حسام ديما سؤال
1: لا بالعكس صبغه هجوميه معناها تقريبا باستثناء قبيلو الكل بنزعه هجوميه
0: معز حاج علي عنده اقل صبغه هجوميه بارابور على الجبالي اللي كان غادي واللي قدم هو في بلاص اللي
1: هي لعبوا زوز هو انت باش كنت تقارن تقارن معز حاج علي بتقى كيفاش كانت قبل
0: ما لعبش تقى نحكي ثلاثه ماتشات اخرين ما لعبش يلعب الجبالي ورفيعه
1: اي وشكون على الكلوار اليسار
0: قاعد يلعب حميدي
1: هي نحكي لك توكي
0: ماشي جبالي بلاص الحميدي وبلاص الجبالي ما تحطش فيها واحد اوفنسيف تحط فيها رولير له له يعني نجم يكون
1: ديفنسير راو دكتور كان يعني يمشي ويمرن ويشوط ويلعب يعني قريب 18
0: اي في مسير راو عمناه يمشي يمرن عمل 40 مباراه مركز بونت
3: باش تلعب بتحفظ زاد راو يلزمك عامل خبره راو
0: لا لا يعني حسب رايي صار
1: يعني صار تقول لي معز مركز بونت وشهاب قداش مركز
0: لا شهاب أكثر يعطي الزاسيست أما صار كونسنسوس في الترجي اللي كونه مش نقراه حساب وصل لفريق يوسف
1: يعني
0: اون فا با بارتير على بورداج وباش نعريو رواحنا كيما نقولوا معناها انت من الدقيقه الاولى ماكش مطالب معناها
1: تقريبا راهو فرد التشكيله
0: ماتش 100 دقيقه يمشي معناها
1: فرد تقريبا نفس
2: التوجه زوز
0: كيبي اما الترجي هجوميه اكثر دفاعيه الكلوب بلو كونسيرفاتيف
2: زمزمي شريمي شريمي عنده نزعه الهجوميه معناها هنا سيد خان اوكي معتز زمزمي اوكي حرزي شريمي برسك بالحق
1: يعني برسك كيف حاجه برسك
0: كان جايت مالك بلاست شريمي تحت تاكونيت نقول لك راهي هجوميه اما هو لا هو الشريمي يل بار كوم رولير ويمشي البلاصه هذيك دونك لا سور لو دوبل رول اي لا سور تري بيان
2: نعملوا اخر طلع على ملعب حمادي العقربي بيرالس عبد السلام المقراني قبل منه حيل الكلمه الى الزميل مهيب بن سين بتبيع على التعليق والوصف المباشر على المباراة منقول على ديوان سبور ومتعة كبيرة الحقيقة وتحياتنا لكل من يتابعوا فينا أصدقائنا للشان اليوتيوب ديوان فام لايف تحية خاصة لصديقنا حبيب بن صالح مرة أخرى صديقي نجدد أحر التعازي بعد وفاة الوالد إن شاء الله آخر الأحزان ربي يرحمه وينعمه أكيد برشا قاعدين يتابعوا فينا لحظات ونكونوا في المباشر النقل المباشر لديربي العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي قلنا رهان كبير على مباراة اليوم الانتصار من أجل افتكاك الصدارة وتأجيل حسم لقب البطولة إلى الجولة الأخيرة النادي الإفريقي الانتصار يخليه يتوج باللقب والتعادل أيضا يخلينا نستناو جولة أخيرة يستضيفها الأولمبي البيجي لمعرفة بطل هذا الموسم سواء الترجي وإلا النادي الإفريقي دربي بنكهة خاصة أكثر من 27 ألف متفرج من جماهير الترجي الرياضي التونسي تمني نفس بالانتصار جماهير النادي الإفريقي أيضا من وراء شاشات التلفاز حاضرة باش تتابع المقابلة يكون معانا

0: في آخر دقيقة ناخذ مراسلنا وصديقنا عبد السلام المقراني الجواب في ملعب حمادي العقربي برات عبد السلام مازال ما يهزش دونك نعطيه كلمة أولى لصديقنا مهيب بن حسين حاضر مهيب نمشي ولا نعرش سؤال باش نقول وين الأولاد نسألكم على البرونستيك ولا لا
1: زيد
0: زيد ما يحبوش البرونستيك نعيمة حسين مو معنتي معك
2: أنا عطيت نهار جمعة
0: عطيت نهار جمعة عطينا برونستيك بس معنى الحقيقة
2: 2-1 للترجي
0: 2-1 للترجي الرياضي التونسي يقول دكتور صادق قحبيجي لفاصل بعد شوية باش نكونوا في النقل المباشر لمباراة ديربي العاصمة حاضر عبد السلام ناخذ عبد السلام المقراني في آخر مداخلة لي قبل الوصف والتعليق عبد السلام عطينا أجواء في استاد حمادي العقربي بيرانس
3: أجواء مميزة للجماهير يعني بالأغاني وبالهزيج والكربة صوت تستعد لرفع التيفو التيفو سيكون كما قلت لك حاكم في أول مداخلة على مستوى الفراج سيغطي الفراج وكذلك بالأعلام الحمراء والصفراء على مستوى الأنسام وعلى مستوى الجماهير الفلوس أجواء يمكن تستمع للهزيج والأغاني حاكم قبل لحظات من دخول اللاعبين بنك البدلاء دخلوا بالنسبة للزوج فرق انتظار دخول اللاعبين على أرضية الملعب وبداية ديربي العاصمة
0: هذا هو يعطيك الصحة شكرا لك عبد السلام أكيد عنا برشا خدمة اليوم بعد المقابلة والإنترفيو كل الكواليس ولا أجواء بلاتو سبيسيال انطلاق بداية من 3 العشية يتواصل معاكم في عشوية لحد اليوم في بلاتو سبيسيال لستاد الديوان تحياتنا لكل المتابعين إن شاء الله الدربي يدور في كنف الروح الرياضية نتمنى الانتصار للأجدر في مقابلة مهما كانت النتيجة راهي صورة كرة القدم التونسية إن شاء الله تبقى دائما رائدة ومشاع اليوم ملايين المتابعين من داخل وخارج حدود الوطن يتابعون الدربي رقم 144 الدربي اللي عنده تاريخ عنده مشجعين وعنده أحبائه عنده أرقامه وعنده ملعبيته وعنده ناس اللي فنات بطبيعة روحه وحطات من قلبها وحطات من دمها لإنجاح سوى الترجي وإلا النادي الإفريقي تمنياتنا القلبية دائما أنه الدور المقابلة في كنف الروح الرياضية والانتصار للأجدر فاصل ونرجع نكمل معكم استاد الديوان مرحبا بكم
4: ستاد الديوان ستاد الديوان
5: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي ديوان افام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة ستاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل 8 متاع الليل نقل مباشر للمباراة كواليس تصريحات وتحليل فني كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد ديوان فام صوتكم
4: ستاد الديوان ستاد الديوان

0: بوبليسيتي.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار إلى جانب تنمي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة وفق سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف. والدبلوماسية الروسية يقول في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. المجامع المهنية المشتركة تنظم بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية وتحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من الثلاثاء القادم وإلى غاية 16 من مايو الجاري. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي صياحي يدعو المواطنين والجزارين والمستهلكين بصفة عامة إلى الالتزام بتطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة، معتبرا أن احترام هذا الإجراء يمثل سبيل إلى ضمان استدامة القطيع وتفادي أزمة مستقبلية في الانتاج الحيواني. وصيحي يؤكد أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، مشددا على أن الظرف الحالي يفرض مزيدا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث خاصة في ظل التراجع المسجل في أعداد القطيع على المستوى الوطني وما يطرح ذلك من تحديات على مستوى التزويد والأسعار. مدينة تستور وسخيرة بولاية باجة تشهد اليوم تدخلات مكثفة تهدف إلى رفع أكثر من 100 طن من فضلات البناء والفضلات الحيوانية والمنزلية لتحسين الوضع البيئي ومؤشرات النظافة بالمنطقة. ووفق الكاتب العام لولاية باجة قيس طرابلسي فتندرج هذه التدخلات والتي وصفها بالأكبر لدعم البيئة بتستور ضمن سلسلة من التدخلات والعمل المتواصل الذي انطلق منذ أسابيع والذي سيتواصل حتى القضاء على النقاط السوداء وتحسين مختلف مؤشرات النظافة والبيئة. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط وكالة إرنا الإيرانية للأنباء تفيد بأن الرد الذي قدمته إيران عبر باكستان على أحدث مسودة مقترحة من الجانب الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمحور حول وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، مؤكدا أن هذا اليورانيوم يخضع للمراقبة وأن قوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر. كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحرك عسكريا ضد إيران لأسبوعين إضافيين وتضرب كل هدف من الأهداف المحددة وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع حاتم جزبار في استاد الديوان.
4: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
5: استاد الديوان. استاد الديوان
6: انطلاق مباراة ديربي العاصمة. نحيل الكلمة إلى الزميل مهيب بن حسين في الوصف والتعليق. تفضل مهيب، لك الكلمة. مساء النور على وصل.
7: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مستمعين الكرام على راديو ديوان فام مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادسي للتحقية الاستثنائية على استاد ديوان اليوم الأحد في هذا الديربي، ديربي العاصمة، ديربي رقم 144 بين الفريقين. كل فريق سيبحث عن وضع خطوة على مستوى لقب بطولة هذا الموسم الحاسم الأخير والتعرف ربما قد يكون على بطل تونس اليوم أو تأجيلها إلى يوم الخميس. موعد هام، موعد كبير، ينطلق الدربي على بركة الله مع دقيقتين لعب حالي ملعب حمادي العقبي بيرادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. دخلة ممتازة ودخلة جميلة برشا من جماهير الترجي. كالعادة الديربيات تأتي بالدخلات والعنوان الأبرز لدخلات للديربي العاصي. الدخلة كما قالت نعيمة في بداية الحصة وبداية الاستوديو، حبينا يكون الحضور الجماهيري من جانب الفريقين، ولكن أكيد القرارات ما بعد الثورة وهو حضور الجماهير الفريق المحلي فقط. استعراضا بعجالة إلى تشكيلة الفريقين، بداية بالرياضي التونسي في المرمى أمين الله بن ميش مع محمد بن علي، ياسين مرياح قائد الفريق، محمد أمين توغاي ومحمد أمين بن حميدة كرباعي للدفاع، ثلاثي وسط الميدان أونيتشيوك بيلو ومواصل حاج علي شيبة الجبالي، والثلاثي الأمامي حمزة رفيعة كسيل أبو عالية وفلوريان دانو. بالنسبة لتشكيلة النادي الأفريقي في المرمى، مهيبة للشامخ، رباعي للدفاع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غايث الزعلوني، أسامة السيلي في وسط الميدان، الثلاثي القائد معتزل الزمزمي، أسامة الشريمي، سيدو خان، والثلاثي الأمامي أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي وفراس شواد. بنك الترجي نلقاو فيه محمد صدقي للدبشي، ليسبو زيان، علي الدين الدربالي، نزال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام تقاع، أمان الله الحميدي، يانساس وأشرف الجبري المدرب والسيد باتريس بومير. بينما بنك الأفريقي غيث اليفن، ياسين بوعبيد، حسام بن علي، فرانك ألان كانتي، بلال أيت مالك، محمد الصادق محمود، فيليب كيزومبي، فهد المسماري ومحمد الصادق قديد المدرب والسيد فوزي البنزرتي مع طاقم تحكيم أجنبي بالكامل باستثناء حكم الرابع فقط كحكم محلي، لكن حاليا الكون للنادي الافريقي تجيب اولى الركنيات في هذا اللقاء. قلنا طاقم تحكيم باداره الحكم كريستيان بيترو، الحكم المساعد الاول ماكسيميليان ويس، الحكم المساعد الثاني مايكل اوبري اسبرغ، والحكم الرابع حمزه جعيد، بينما هالارد ليتشنر في الفار وفار مساعد رولاند براندر كحكم فار مساعد بينما يراقب المباراة شكري قندولة وعادل الصغير. حاليا أولى الركنيات تأتي لصالح النادي الأفريقي. الأفريقي يلعب على الجهة اليسرى منصة الصحافة بملعب حمادي العقبي بيرادس، والترجي بالأزياء الاعتيادية الحمراء والصفراء على الجهة اليمنى لمنصة الصحافة لملعب حمادي العقبي بيرادس، مع ضربة ركنية تجي على يمين الحارس من الله من ميش في رفع الكرة، والمحاولة موجودة من الله من ميش للرأسية الأخيرة من حمزة بن عبدة، رأسية أولى وأولى المحاولات تأتي من النادي الأفريقي في هذا الديربي المنتظر، الديربي المشوق، الديربي المثير بين الفريقين على درب تحقيق البطولة هذا العام. أسبقية نوعا ما للترجي على مستوى المواجهة المباشرة، 58 انتصار للترجي، الأفريقي انتصر في 32 مواجهة فقط، بينما التعادل حسم 53 مواجهة سابقة. اليوم الترجي يدخل من أجل الانتصار وانتزاع على الصدارة باعتبار الترجي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، الأفريقي من أجل التعادل أو تحقيق الانتصار وحسم الأمور هذا الموسم باعتبار الأفريقي متصدر للبطولة وبرصيد 62 نقطة. حاليا ضربة التماس تعود أو المخالفة تعود لصالح النادي الأفريقي على مستوى محور الدفاع. بداية المباراة حضور جماهيري غفير العدد في ملعب رادس مع دخلة كانت حاضرة في الفيراج في البلوز من جانب جماهير الترجي في هذا الديربي، مقابل أكيد الالتزام بالإجراءات الخاصة والاتفاق المبدئي واللي حصل في الاجتماع الأمني الأخير بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي على عدد الجماهير وأيضا على عدد الحاملي الليباتش كما نقوله من مسؤولي النادي الأفريقي. يتوقف اللعب هنا في ملعب حمادي العقربي بيرادس في إصابة للاعب الترجي ليبقى ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. إن شاء الله سلامات للاعب الترجي في انتظار أكيد استئناف اللعب. ما وصلنا للدقيقة الخامسة من هذا الديربي المنتظر، الديربي الهام، الأنظار وأسبوع كامل، العنوان الأبرز الديربي كيف سيحسم. 90 دقيقة ستكون هامة وحاسمة في ديربي عاصمة سيكون مشوق، وعنا مدة تقريبا من سنوات ومن سنوات ما نناش الرهان خاصة على لقب البطولة ينحصر في مباراة الديربي، باعتبار أنه آخر مرة تواجه فيها الترجي والنادي الأفريقي كانت سنة 2015 التي حسمها الأفريقي بالانتصار في الديربي بهدف عماد المنيوي، ولكن وقت النادي الأفريقي أمام جماهيره، اليوم الترجي أمام جماهيره تختلف الوضعيات، ولكن يبقى تاريخ الديربي محفور في ذاكرة الأجيال. الديربي الذي انطلق بعد الاستقلال بأول انتصار وأول ديربي جمع الفريقين انتهى بانتصار النادي الأفريقي بثنائي ثنائية المرحوم منير القبيلي. حاليا الكرة تعود لصالح النادي الافريقي على مستوى وسط الميدان، ولكن التسلل على خط الهجوم. اخر مواجهة جمعة الفريقين في ديربي الذهاب انتهت بالتعادل دون اهداف بين الفريقين في ديربي، اقول بين قوسين كان ديربي ممل نوعا ما على مستوى كرويا ولكن جماهيريا كان في الموعد. ترجع على كرة مرة ثانية انطلاقة هجمة من صالح لصالح الترجي، ياسين مرياح اللي استعاد مكانه من مباراة شبيبة العمران في الجولة لفارت. الترجي لعاد لسكة الانتصارات بعد الانتصار على الجي اس او بهدف مقابل صفر. حاليا الكرة ترجع للترجي، محمد امين توغاي توصل الكرة لأونيتشي اوبيلو في وسط الميدان، يوصل الكرة مرة أخرى كوسيل أبو عالية يلعب الكرة على اليمين، البحث أكثر على محمد بن علي، بن علي يخول الكرة يبحث عن إيصالها لمنطقة 18 في التوزيعة، ولكن موجود عبد المهيب الشامخ، موجود عبد المهيب الشامخ على مارتين يخول الكرة لصالح النادي الأفريقي. يرجع مرة أخرى الامتلاك لصالح السياف في محور الدفاع، يلعب الكرة طويلة، البحث على فراس شوات في محاصرة لصيقة مع ياسين مرياح، ولكن الكرة دون عنوان مع ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. قلت الترجي لاستعاد نغمة الانتصارات بالانتصار على شبيبة العمران بهدف مقابل صفر بعد سلسلة سلبية تعتبر للترجي، تعادلات متتالية وأيضا هزيمة كانت في دوري الأبطال ومغادرة دوري الأبطال. الترجي دائما في الوضعية الصعبة يعرف من أين يأتي بالمقابلات وكيف يأتي بالنقاط الثلاث، خاصة لما يكون الترجي في مثل هذه الوضعية التي نقول بين قوسين صعبة نوعا ما خلال نجم نقوله أزمة صغيرة بعد مغادرة دوري الأبطال. في المقابل الذي الإفريقي يعود هذا الموسم من أجل تحقيق اللقب بعد مضمن مكانه مستوى دوري الأبطال إفريقيا لكرة القدم الموسم القادم. ترجع على كرة لحارس المرمى أمان الله مميشي، بداية هجمة لصالح الترجي، انطلاقة على كرة على الجهة اليمين محمد بن علي، بن علي يرفع على كرة تستد بدفاع النادي الإفريقي، مقطوعة ترجع كما جت من حمزة بن عبدة في وسط الميدان، مقطوعة من أونيتشي أوكبيلو. الإفريقي برشا حذر الترجي إلى حد هذه اللحظات 8 دقائق 9 دقائق
6: في الشوط الأول. صوت في ملعب حمد العقربي برادس لحظات، أكيد نكون معكم في المباشر مرة أخرى. لحد الآن دائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين الترجي التونسي والنادي الافريقي. مهيب في سات حمد العقل ببيرات حاضر من اخر مهيب.
7: حاتم تسمع فيها؟
6: واضح، تفضل مهيب، تفضل.
7: شكرا شكرا لك حاتم. نرجع لملعب رادس هنا، اكيد الاشكال دائما على مستوى الانترنت هنا في ملعب رادس، تخت كبير برشا وحضور كبير جدا. بالمناسبه حاتم من الحضور الجماهيري غفير وغفير جدا، لكن منصه الصحافه اليوم تشهد حضور حتى الوسائل الاعلام الاجنبيه لمتابعه وتغطيه هذا الديربي الهام بين الفريقين في هذا اللقاء الهام مع كره حاليا لصالح الترجي. قلت الامتلاك للترجي، ترجي نوعا ما يمتلك الكره ولكن دون خطوره على دفاعات النادي الافريقي. الافريقي باكثر حذر في فتره جس النبض اللي الى حد الان طالت بين الفريقين، وننتظر الاهداف. توصيات من باتريس بوميل على حافه الميدان، وايضا احمد التويري قاعد نشوف فيه يعطي في التوصيات اللازمه على حافه الميدان. ترجع على كره مره اخرى حمزه رفيعه ترجع على كره للخلف للترجي، بن حميد الاستلام يبحث عن الحل في وسط الميدان، شياب الاشبال يرفع الكره داخل ال 18، البحث عن الهجوم ولكن الكره لعبد المهيب الشامخ حارس النادي الافريقي. ايضا مباراه اكيد مهمه ستكون لحراس المرمى، إمكانية إعادة اكتشاف أمان الله مميش خاصة في مثل هذه المقابلات باعتبار عودته بعد إصابة بشير بن سعيد، ومعبد المهيب الشامخ لتثبيت نوعا ما نقول مكانه من أجل المونديال باعتبار حضور المدرب والناخب الوطني صبري لموشلي متابعة المباراة. ولكن الكرة حاليا البحث على فلوريان دانو، يتدخل الدفاع ويمنع على خطورة فرصة ومحاولة كانت مشروع فرصة لصالح الترجي، يتدخل الدفاع ويدخل توفيق الشريفي قبل ما توصل الكرة لفلوريان دانو. ترجع على كرة التسديد كما جاءت من أونيتشي أوكبيلو، مقطوع على كرة يرجع الامتلاك لصالح الترجي في مناطق النادي الإفريقي على مستوى منطقة وسط الميدان من الجهة اليسرى، بن حميدة يرجع الكرة وحمزة رفيعة إلى محمد أمين توغاي، يقلب اللعب الترجي ككل على اليمين إلى محمد بن علي يوصل الكرة يحاول يشوف الحل مع المعز حاج علي. إلى حد الآن ننتظر الأهداف لوصولنا لدقيقة 12 إلى حد هذه اللحظات بين الترجي والنادي الإفريقي. تحذير ولكن كرة سوء تفاهم كان في اللقطة الأخيرة بين محمد أمين بن حميدة وأيضا حمزة رفيعة. كان تحذير على الجهة اللي صار لك الكرة خرجت 6 أمتار لصالح النادي الأفريقي مع وصولنا للدقيقة 12 إلى حد هذه اللحظات. نذكروا ببعض المعطيات الخاصة بهذا الديربي، الترجي سجل 44 هدف قبل 10 أهداف فقط هذا الموسم، في المقابل النادي الأفريقي سجل 41 هدف وقبل 9 أهداف كأفضل خط دفاع على مستوى بطولة هذا الموسم. ترجع الكرة أسامة الشريمي في وسط الميدان مع زوج لاعبين، مقطوعة ما فماش المخالفة عكس الأجمل لصالح الترجي، وقبيلو البحث على فلوريان دانو لكن أسبق عبد المهيب الشامخ قبل الجميع. استلام للكرة الترجي واضح جدا النية، نفس تقريبا طريقة اللعب في كل مباراة، انطلاقة الهجمة من خلف البحث أكثر على المهاجم فلوريان دانو في الخط الأمامي إلى حد هذه اللحظات مع تفاعل جماهيري كبير، حتى الصوت يوصلكم هنا من ملعب حمادي العقبي برادس لجماهير الترجي الحاضرة في هذا اللقاء. يرجع الامتلاك مرة أخرى لصالح النادي الأفريقي، البحث عن التوسيع والركنية هي الثانية على التوالي لصالح النادي الأفريقي، الركنية الثانية على التوالي تأتي من نفس المكان لصالح النادي الأفريقي. بحث من كرات ثابتة عن هز الشباك في هذه اللحظات من جانب النادي الأفريقي، حوار اليوم المكشخة ونادي الشعب في هذا اللقاء. ننتظر ضربة الركنية وننتظر المنفذ، تتوسع على كرة في القائمة الثاني موجودة من الأماميش، استلام مع عجمة معاكسة حاليا لصالح الترجي، البحث عن عكس الهجمة، مقطوعة الكرة من غيث الزعلوني على اليمين، موجود غيث الزعلوني بأكثر إصرار على إيجاد الحل مع المطالبة بالمخالفة، الحكم يأمر بمواصلة اللعب، عكس الهجمة حاليا لصالح الترجي من فلوريان دانو، البحث عن الكوسيلة أبو عالية، كان كوسيلة أبو عالية كانت تنجم تكون عكس هجمة وفرصة واعدة للترجي، ولكن دفاع الفريق ويمنع على خطورة على مرمى عبد المهيب الشامخ. في ضربة الأمامية استرجع على كرة بسرعة مرة أخرى من أوكبيلو، نسق عالي جدا في هذا الشوط الأول في هذا ربع الساعة الأول، المثير والمشوقين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. تبقى الكرة الاستلام في منطقة وسط الميدان، البحث على إيجاد الحل في الخط الهجومي بكرة قصيرة من حمزة رفيعة، التحذير شبابلي فلوريان دانو الاستلام يحاول يوصل الكرة على الإسلامي الموجود في الخط الأمامي شهاب الشبيلي، ولكن الكرة رجعت ضربت على التماس لصالح الترجي. عدد كبير من الكاميرات التي تنقل هذه المواجهة مباشرة على مختلف القنوات النقل الرسمي والمحلي في تونس وأيضا القنوات النقل خارج حدود الوطن، متابعة إعلامية كبيرة جدا لهذا اللقاء ومتابعة أيضا وإجراءات تنظيمية محكمة لمنظمي هذا.
6: دائما التعادل السلبي 0-0 بين الترجي والنادي الأفريقي ربع ساعة. دوك كيف شفت المقابل حتى الآن؟
0: كما توندو الترجي هو اللي مسك الكرة، هو اللي حاول يدرج، هو اللي حاول يمشي خلينا نقوله فير لافون، وعنده أكثر من سوليسيون، عنده معناها صانع اللعب اللي طايح اللي هو رفيعة ريناه بحذا بحذا السنتينيل وقبلو، عنده أيضا شهاب اللي يتحرك فمني سيرتوت لاليني، وأيضا زوز لاعبين بو عالية ونورمال ما كما قال حسين بكري حاج علي هو اللي يكسنتري على اليسار ويحاولوا أم ميمتان باش يلقاو لي باس خاصة في الدومي اسباس ويزيدوا بأكثر من لاعب. طلعوا طلع بن علي، طلع بن حميدة، وكان أكثر ترجي معناها خطورة نسبيا في المباراة. النادي الفريقي كما قلنا شادد بزمام الأمور، يحاول كيفاش الكونتيان اللي زاسو هذوما في الأربع ساعة أربع درجل لني.
6: حسام النادي الفريقي يلعب بحذر، يعمل في الكونتراتاك، جاتوا زوز ركنيات، نعرفوا أهمية لبلاريتي في المقابلات اللي كمان هذية، لكن لحد الآن دو بلاريتي دو كورنير ما استغلهمش النادي الفريقي.
8: أكيد كنت مثل ما توقعنا معنا النادي الفريقي، نعرف وإحنا قبل بداية المباراة النادي الفريقي ممكن نقطة التعادل تكفيه يقعد ديما في الصدارة،
6: صحيح.
8: دونك مش مطالب من فوزي بنزرتي ومن النادي الفريقي أنه يصعد وأنه يضغط وأنه يصنع اللعب، يحاول معنا تعرف ديما راهو في الماتشات هذوما يقول لك العشرين الخمسة وعشرين دقيقة الأولى مهمة جدا. يحاول النادي الفريقي يمتص معناها كاللونفي متاع الترجي قدام جمهور وكالدزة متاع الجمهور. تعرف كل ما يتعدى الوقت كل ما شوية تعرف احنا جمهورنا في تونس راهو أرمد الدوبل ترونشون، يدزك يدزك بكيرام مثلا مش لاعب ساعات ولا شوية تصفير شوية واحد الجوريت تدخل شوية في البريسيبيتاسيون. دونك النادي الفريقي لحد الآن مثلا حتى خطورة على مهيب الشامخ صحيح ثم الكرة عند الترجي مستحوذ لكن مثلا حتى خطورة لمنا لمنا.
6: إذن في توقيت 17 دقيقة لعبة تعادل السلبي بين الترجي التونسي والنادي الفريقي. الكلمة لمهيب بن حسين مرة أخرى الوصف والتعليق على المقابلة. تفضل مهيب.
7: ليك حاتم فرصة أخيرة كانت من الترجي الرياضي التونسي بحثا عن افتتاح النتيجة الكرات العرضية والتوزيعات بحثا عن هز الشباك ولكن عبد المهيب الشامخ حاضر وموجود في مرمى النادي الافريقي لإبعاد كل خطورة كما حكيت حاتم وحكاوي الكابتن في الاستوديو إلى حد الآن لم يتمكن لا النادي الافريقي ولا الترجي من استغلال أي مشروع فرصة كانت أو أتيحت لأحد الفريقين من أجل هجز الشباك. قاعد نشوف حتى بداية التحركات من فوزي لبنزرتي على الحافة الميدان في المنطقة الفنية وواضح جدا لما يكون فوزي بنزرتي يعني فما إشكال نوعا ما على مستوى الأمور التكتيكية في بيطار بين قوسين في إطار الدعابة ولكن حاليا الكرة ترجع لصالح النادي الافريقي ضغط عالي ولكن عبد المهيب الشامخ بحركة فنية يلعب للتمريرة ترجع مع ضغط عالي حاليا من الترجي كما جت الكرة طويلة من عبد المهيب الشامخ تمشي على الجير يسار البحث في الهجوم على إيجاد الحل من أسامة السيري ولكن الكرة مقطوعة على الترجي عكس الهجمة. الترجي لحد الآن يمتلك الكرة ويبحث عن إيجاد الحل وإيجاد الثغرة والتحذير على الجير اليسرى يبقى مرة أخرى لصالح الترجي. بن حميدة كما جت في التوزيع داخل 18 يعمل الكنترول تبقى الكرة للترجي البحث عن دخول داخل منطقة العملية ثم التوزيع ولكن يدخل حمزة بن عبدة ثم الكرة الثانية والتسديدة ولكن مرت بجانب المرمى تسديدة على الطاير ولكن مرت بجانب المرمى. المحاولة الأخيرة كانت للترجي الرياضي التونسي فرصة أخرى ومحاولة بالنسبة للترجي ضاعت التسديدة الأخيرة. الترجي إلى حد الآن بدأ يقترب أكثر من مناطق النادي الإفريقي يبحث عن التسجيل يبحث عن الأسبقية في هذا الديربي. إلى حد الآن الإفريقي فقط بزوز كرات ثابتة من زوز ركنيات من يتم استغلالها من لاعبي النادي الإفريقي. الحكم ينبه على الجميع فما إصابة أعتقد للاعب النادي الإفريقي قائد النادي الإفريقي معتز الزمزمي في حوار مع حكم المباراة كريستيان بيترو في هذا اللقاء يطلب الطاقم الطبي دخول إسعاف اللاعب معتز الزمزمي مع توقف اللاعب حاتم هنا في ملعب رادس ما نعرفش كان حب تستغل بعض الثواني إن أمكن ذلك أو نواصل حتى للتعليق.
6: نواصل معك مهيب بتبيع في النقل المقابلة والنقل والأجواء بتبيع تعرف أنه قاعدين تابعوا لحظة بلحظة حتى على مستوى الأجواء الجماهيرية. مهيب يظهر لي جميل الترجي قاعدة لهزيش قاعدين توصلنا بتبيع ملعب حمد العقربي برادس فما قوة كبيرة في وسط الميدان وكأنه لعبة وسط ميدان. دكتور تفضل.
0: لا حكامنا الكل قاعدين يتفرجوا هذاك الآن توا نحكي مع نعيمة ومع حسين إن شاء الله حكامنا قاعدين يتفرجوا خاطر اللي احنا طلبناها عم ناول اللي هما يستنسخوا تصفير جودينيو ما صار منه شيء كالعادة مسوا طيح قوم مس طيح قوم فوت أرجع امشي إلى حد توا ظهر لي 20 دقيقة ظفر دو فوت ظهر لي أونتوي بورتوا ديم ألعب كونش كان كيراج مايوم التالي تاكل بار ديرير فوت فلاغرونت اما ديما العب هذا مسو طيح ما فماش في الاوروبي هذيك مربي كيما حكينا معرفه وهذا عاطي انتونسيتي وريتم للمباراه ولا راي مباراه ممله تو مباراه باهيه ممتعه فيها ريتم
6: به فيها المقابله فيها ريتم. شوفوا الريتم مع مهيب بن حسين ايضا على مستوى التعليق. تفضل مهيب لك الكلمه. تفضل.
7: شكرا لك حاتم مرة أخرى من ملعب حمادي العقربي برادس في هذا الشوط الأول مع وصولنا للدقيقة 21 وإلى حد الآن لم تأتي الأهداف نستناو الأهداف ونستناو المتعة مع الشو الموجود هنا من جماهير الترجي في ملعب برادس وقبل حتى حضور للاعبين قدامه حاضرين هنا في هذا اللقاء مع كورة حالية لصالح الترجي لكن البعض موجود من اللقاء مع رز الزمزي يرجع بعد لقيها للإسعافات الضرورية على حافة الميدان يرجع امتلاك للترشي من محمد بن دبي الترشي فقط فقط عوده كليه للاعبي الفريق حكايه غلط منتقد وسد ليلين وتضييق المساحات هي ابرز عنوان للخطه التكتيكيه الحاليه للافريقي فقط الاعتماد على فيصل سواد اللاعب الوحيد اللي ما يرجعش كما نقولوا للتغطيه الدفاعيه ولكن كوره ويتدخل الدفاع يدخل الدفاع في الدق الاخير توزيعه من الشلمين يقلب تلك مره اخرى توزيعه في القائمه الثانيه مره اخرى حمزه بن عبده ثبت ابعاد لكل كره كل كره طويله ومحاسبه لصيغه للمهاجم فلوريان دبلو مهاجم الترجي الرياضي التونسي ترجع على كره مره اخرى للترجي نفذ رميه التماس معفوش حتى بعد السيد نجم حاتم بعد شويه تعليم والترجي الى حد الان مع النادي الافريقي اللي يلعب بخطه تكتيكيه دفاعيه ولا اعتماد على سرعه
6: السجن. اذا لحد الان دائما التعادل السلبي 0-0 نوعيه الصوت لحد الان ما هيش 10-10 مع مهيب بن حسين. عاودوا مره اخرى نتصلوا به اعطينا بالهاتف بالتليفون نسمعوا اكثر نوعيه الصوت لانه برشا قاعدين يتابعوا فينا وقاعدين يتفرجوا معنا في المقابله. نوعيه الصوت برشا مساجات قاعده جينا دونك نحاولوا تكون نوعيه الصوت جيده من اجل ايصال الصوت كما يجب من ملعب مادي العقربي بيراس. نعود نذكر ديما الى حدود 23 دقيقة لعب من زمن الفترة الاولى والتعادل السلبي 0-0 بين الترجي التونسي والنادي الافريقي مع وجود سيطرة تقريبا طفيفة لفريق الترجي قاعد يحاول على مستوى التوزيعات على مستوى اللعب المباشر على فلوريون دانو البحث على الكسيل ابو عالية. كما قال الدكتور منذ قليل انه حكم المباراة قاعد يعطي في شرم سبيسيال نعيم اش قولك في حكم المقابلة لحد الان توافق الدوك ظريف كلام
9: الحقيقة بوليس نمساوي معناها الحقيقة عملوا البوليس من البرتغال لذولي بوليس نمساوي حتى ليتوش معناها عنده براتيكمون عينيه على كل صغيرة وكبيرة أمنيتنا أنه بالحق حكامنا تتعلم الحاجة لكن زادة معاه شوية ثقة فيهم باش أموها راو لمينيموم من الحكام هذوما.
6: هذا هو نرجع لنا مهيب تحسنت الأمور على مستوى الصوت. مهيب مرة أخرى مرحبا أهلا وسهلا.
7: مرحبا بك حاتم. المرة هذه أكيد إشكال كما قلنا على مستوى الانترنت هنا في ملعب رادس ضغط كبير برشا على مستوى الانترنت ملعب ممتلئ تماما حاتم بالنسبة لمنطقة فرنسا وحتى بالنسبة للصحافة ممتلئة تماما حاليا مع تربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي في هذه اللحظات تأتي للنادي الإفريقي مع وصولنا ل 23 دقيقة لعب في ملعب رادس تربة المخالفة للنادي الإفريقي. الحاكم واقف على كل كبيرة وصغيرة في هذا اللقاء طاقم تحكيم أجنبي إلى حد الآن بامتياز إلى حد اللحظات مع كورة للنادي الإفريقي ولكن ضاعت الفرصة المحاولة كما جت للتوزيعة على الطاير سدد الكورة على ما أظن حمزة الخزراوي في الخط الأمامي ولكن ضاعت الكورة على النادي الإفريقي. أعتقد دائما الحرزي هو في الكورة الأخيرة اللي كانت للنادي الإفريقي بسترجع على كورة والامتلاك مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي لتونسي على الجهة اليمين توصل الكرة في وسط الميدان فليونسي أوكبيلو يحاول يشوف الحل أوكبيلو ترجع مرة أخرى لمحمد أمين بن حميدة ثم الكرة توصل مرة أخرى أونيتشي أوكبيلو ترجع للخلف لمحمد أمين توغاي ثم الكرة مرة ثانية لصالح الترجي في وسط الميدان المعز حاج علي يرفع على الكرة ولكن دون عنوان كرات طويلة إلى حد هذه اللحظات ما تمكنش من خلالها الترجي الرياضي التونسي من استغلال أي كرة كانت تنجم تجي للترجي عكس النادي الأفريقي إلى حد هذه اللحظات اللي نوعا ما نجم نقوله خلق فرصة واحدة من كرة ثابتة كانت في الركنية الأولى منذ بداية اللقاء. حاليا ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي لصالح النادي الأفريقي من ضربة المرمى لعبد المهيب للشمخ يرفع الكرة في وسط الميدان المحاولة لصالح الترجي الرياضي التونسي الأبعاد كما شاءت من محمد وياسين مرياح ثم ترجع للترجي كما شاءت من أسامة الشريمي فما لمسة يد على الدولي الليبي أسامة الشريمي الحكم بيترو كريستيان بيترو ينبع على أسامة الشريمي في اللقطة والكرة الأخيرة دون رفع الأنذار مع ضربة مخالفة لمسة يد لصالح الترجي الرياضي التونسي واقترابنا من نصف ساعة لعب نلعب وتو في 26 دقيقة هنا في رادس وإلى حد هذه اللحظات دون أهداف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. ترجع على كرة
10: لصالح على الترجي ونتيوك بيلو يوصل الكرة مرة ثانية الحاج علي يحاول يشوف على حل الترجي بن حميدة بالكرة في الدفاع لتوغاي محمد أمين توغاي يوصل الكرة لأمان الله مميش مع بداية ضغط من النادي الأفريقي أمان الله مميش يرفع الكرة البحث بالرأس على فلوريان دانو فلوريان دانو تحذير البعاد كما جاءت الكرة طويلة من جانب دفاع على النادي الأفريقي ثم يبقى الحوار بين أسامة الشريمي وأيضا المعز حاج علي على ما أظن ترجع مرة أخرى لكرة على اليمين البحث عن الهجوم على كسيلة أبو عالية أبو عالية كسيلة فل التحذير إلى محمد بن علي بن علي ثم الكرة الثانية في وسط الميدان هنا تشوف بيلوي صار على الكرة مقطوعة من الشريمي البحث على عكس الهجمة من النادي الأفريقي ثم الكرة من الدفاع كما جاءت طويلة إلى فراس الشواط أسامة الشريمي يحاول يلحق على الكرة ولكن التغطية موجودة من محمد من توغاي ودي كرة يدخل أمان الله مميش يدخل أمان الله مميش بعد اللقطة الأخيرة كانت رجع كرة يعني باس سيرة شوية من ياسين مرياح ولكن مميش يدخل وينقذ على موقف حاليا الكرة لصالح الترجي الرتم في تصاعد ونسق في تصاعد والكرة تعزيز دخلت 18 بعد من دفاع الأفريقي دفاع الأفريقي حاضر في التغطية على الكرة الأخيرة كما جاءت البحث على فراس سوات هذه المرة نسق عالي هذا هو المطلوب وثم برشا ما يتقال في الشوط الأول عندك حاتم في الاستوديو مع الكابتن ومع الكابتن صدق حبيب ودي كرة للترجي والتسديدة وسيل أبو عالية على تاريخه حاول يحط الكرة في الشباك ولكن ضاعت الكرة على الترجي الرياضي التونسي المحاولة والفرصة ضاعت على الترجي فرصة أخرى وهجمة أخرى للترجي ولكن بعيدة التسديدة الأخيرة على مرمى عبد المهيب الشامخ مع عارض فرجوي في ملعب رادس من المنعرس الشنوبي لفراش الترجي الرياضي التونسي حاليا في هذا اللقاء ستة أمتار بترجع على الترجي الرياضي النادي الافريقي عبد المهيب الشامخ يرفع الكرة البحث على شوات مقطوعة من محمد امين توغاي الاستلام من توغاي ثم ترجع الكرة مرة اخرى لصالح الترجي ياسين مرياح يوصل الكرة على الجهة اليمين لمحمد بن علي بن علي يرفع الكرة البحث على دانو والبحث ايضا على المعز حاج علي على ما اظن كان في الكرة الاخيرة ثم كما شاهدت العكس الهجمة يعني كرات طويلة منا كرات طويلة مغادي الى حد الان ما تمكن ولا فريق منها من الوصول الى الشباك منافسه الى حد هذه اللحظات ترجع على كرة حمزة رفيعة في وسط الميدان يوصل على كرة لشيبال اشبيلي اشبيلي على اليمين لكسيلة بوعالية بوعالية موجود مع دفاع الافريقي يقول كرة ترجع لشيبال اشبيلي التحذير في وسط الميدان حمزة رفيعة ترجع لمحمد بن علي يرفع على كرة بن علي بالراس من دانو الحوار دخلت 18 مع المتابع بضربة الجزاء دي كرة دخلت 18 والكرة تضيع على الترجي الكرة تضيع على الترجي والصافرة تأتي قبل ذلك من كريستيان بيترو تعلن على ضربة المخالفة لصالح دفاعات النادي الافريقي كرة ومحاولة أخيرة للترجي ولكن ضاعت فرصة افتتاح النتيجة في توقيت حاتم نصف ساعة لعب في هذا الشوط الأول دون أهداف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي مع توقف اللعب حاتم هنا في ملعب رادس في إصابة للاعب النادي الافريقي ما نعرفش أيضا تجب تتقال شوية وقت حتى أكيد الحديث ربما عن الفرص الأخيرة أو مشروع الفرص الأخير اللي كان من جانب الفريقين في هذه اللحظات يبقى ملقى على أرضية الميدان لاعب النادي الافريقي ننتظر استئناف اللعب هنا في ملعب رادس نصف ساعة لعب صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في انتظار اكيد استئناف اللعب بين الفريقين مع كرة حالية لصالح النادي الافريقي من الحارس عبد المهيب الشامخ مشينا في ضربة المخالفة في منطقة الستة امتار بدفاع النادي الافريقي عبد المهيب الشامخ شناف ضربة المخالفة لصالح النادي الافريقي تنتظروا الجول الاول من سيتمكن من تسجيل اولى هدف هذا الدربي ويوقع بالمناسبة على الهدف رقم 300 في تاريخ الدربيات ننتظروا الهدف وننتظروا المتابعة هنا عبر ديوان فام في هذه التغطية الخاصة لإستاد الديوان في هذا الديربي المسوق والمثير. ترجع على كرة لمحمد أمين بن حميدة على اليسار، يحاول يشوف الحل بن حميدة، بن حميدة يوصل الكرة لدانو، دانو ثم الكرة إلى كوسيل أبو عالية، أبو عالية أبو عالية للسلم، ترجع مرة أخرى لصالح التراجي بكرة والوانتو مع حمزة فيها، ثم كوسيل أبو عالية في التحضير رايح على الكرة، فرصة الجول التحضير، ثم الكرة الثانية ولكن موجود عبد المهيب الشامخ، موجود عبد المهيب الشامخ يقطع فرصة هدف أول على الترجي الرياضي التونسي. كانت كرة وكانت محاولة ولكن الكرة تاعت تحذير كان رائع من كوسيل أبو عالية ولكن خط هجوم الترجي ما عرفش كيفاش يستغل الكرة الأخيرة وتاعت الفرصة على الترجي الرياضي التونسي. ترجع على الكرة مرة أخرى لصالح الترجي، هذه هجمة حاليا التحذير ثم الكرة ضاعت، التحديث ثم الكرة ضاعت على التراجي الفرصة في هذا اللقاء مع كرة حاليا عكس الهجمة، وهذه كرة خاطئة يا من الله من ميش ولا بعاد من ميش، أنا بعاد من أمان الله من ميش، برشا زخط صاير على اللاعبين من جانب سواء التراجي أو حتى من جانب النادي الإفريقي، فين ارتباح يصير في دفاع على التراجي خاصة من أكيد على فريق التراجي الرياضي التونسي، ثاني ارتباك من دفاع التراجي، هذه كرة حالية لصالح التراجي، الهجوم من كوسيل أبو عالية، فرصة افتتاح النتيجة تسديد، وضاعت فرصة افتتاح النتيجة، طريق يفتح الثغرة كوسيل أبو عالية يسدد بالرجل اليسرى ولكن الكرة مرت سنتيمترات على العارضة للحارس عبد المهيب الشامخ، فرصة افتتاح النتيجة وأبرز كرة ضاعت على التراجي إلى حد الآن 36 دقيقة، الترجي أفضل، الترجي يحاول، الترجي يريد التسجيل أمام دفاع النادي الإفريقي اللي إلى حد الآن صامد أمام هجومات الترجي في هذا الدربي الكبير والدربي المسوق. تسترجع على كرة مرة أخرى لصالح الترجي أو لصالح النادي الإفريقي ببداية هجمة في هذه اللحظات بكرة على مستوى محور الدفاع، يلعب الكرة في وسط الميدان أسامة الشريمي في صراعه على الكرة الأخيرة، أسامة الشريمي البحث على إيجاد الثغرة، مقطوع على الكرة للترجي عكس الهجمة، بن حميدة يرجع الكرة للخلف لمحمد أمين توغاي، توغاي إلى ياسين مرياح، توغاي ياسين مرياح، ثم الكرة إلى حمزة رفيعة في وسط الميدان، حمزة رفيعة الاستلام من رفيعة يوصل الكرة ليونيتشي أوكبيلو، أوكبيلو أوكبيلو بالكرة ولكن ترجع على اليسار لصالح الترجي الرياضي التونسي بالدفاع من محمد أمين توغاي، توغاي بالكرة من خاش لحد الآن للترجي على حل الوصول إلى شباك الشامخ، تمشي الكرة مرة ثانية لصالح الترجي على اليسار ولكن دفاع الإفريقي موجود، فالتغطية والحكم يعلن على 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي أو لصالح النادي الإفريقي، 6 أمتار لصالح النادي الأفريقي. ترجع على كرة من عبد المهيب الشمخ، يعني في هذا الحوار رقم 144 بين الفريقين على ملعب رادس، دربيات انطلقت في ملعب زويتن ثم بعدها تحول إلى ملعب المنزة ثم دربيات رادس، دربي وحيد وقيمة خارج تونس كان في المنستير في ملعب موسى بن جنات في المنستير. ترجع على كرة لضربة التماس لصالح الترجي الرياضي أو لصالح النادي الإفريقي من أسامة السيلي، السيلي وصل لكرة البحث على الهجوم أيمن الحرسي في التحذير، البحث على خير السوات، سوات ياسين مرياح يدخل، يدخل ياسين مرياح ويبعد الخطورة، ضغط عالي من فراس صوات في الكرة الأخيرة على ياسين مرياح، نرجع على كرة بضربة التماس للنادي الإفريقي تجي على يمين الحارس أمان الله من ميش قريبة لمنطقة الركنية، أسامة السيلي يرفع يلعب ضربة التماس، البحث على فراس صوات داخل منطقة ال 18، فراس صوات الابعاد من كوسيلة ابو علي، يعود التغطية الدفاعية كوسيلة ثم الكرة مرة ثانية في مناطق الترجي، كما شفت من اونيسيو بيلو التحذير على اليسار محمد امين بن حميده، بن حميده مع ضغط عالي من ايمن الحرزي، الكره بعكس الاشمل للتراجي في الهجوم، الترسار على خلق الفرصه ولكن الابعاد والتدخل موجود في التغطيه الاخيره. توفيق الشريفي، سيدو خان في وسط الميدان، سيدو خان مع فلوريان دانو يكسب ضربه المخالفه لصالح النادي الافريقي. الى حد الان تحكيم على العال من طرف طاقم التحكيم الاجنبي الذي يدير هذا اللقاء في ملعب حمادي العقربي برادس. المخالفة في 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ينفذ الكرة توفيق الاسريفي، البحث على شوات، شوات يطلب المخالفة مقطوعة تبقى للنادي الافريقي، لكن يدخل محمد أبي بن حميدة كما شاهد في بعد الكرة في وسط الميدان شيبة الجبالي، ثم يدخل غيث الزعلوني، تبقى البحث على شوات في خط الهجوم، ثم الاستلام من ايمن الحرزي التحذير، ثم الكرة الثانية ولكن موجودة امام الله مميش، موجودة امام الله مميش اسبق من الجميع. يلعب الكرة امام الله مميش توصل لمحمد امين التوغاي، ترجع ليونسيو بيلو في وسط الميدان، بيلو تحذير الى شيبا الشبيري على اليسار، شيبا الشبيري مطالبة بالمخالفة، ترجع للنادي الافريقي من ايمن الحرزي على التحذير الابعاد من دفاع على الثلاثي، ثم اوبيلو في وسط الميدان يتجاوز دفاع الافريقي قدامه اسامة الشريمي يحاول يمر مقطوعة الشريمي بخمسة المخالفة عكس الهجمة في راس شوات، شوات شوات الافريقي يحاول الاستفادة من هذه الهجمة، ثم الكرة من ايمن حارس التسديد يتدخل امان الله مميش، ثم الكرة الثانية لصالح النادي الافريقي في راس شوات، شوات على كرة مقطوعة حاليا عكس الهجمة وهجومه عكس الثلاثي، ثم بطء نوعا ما بالنسبة للثلاثي الرياضي التونسي باستلام واخذ الكرة، تبقى مرة أخرى لصالح الترجي الذي دفاع من ياسين مرياح، شوات يبقى ملقى على أرضية الميدان ولكن الكرة حاليا لصالح الترجي من بن حميدة، بن حميدة يتجاوز الدفاع، بن حميدة في التحذير في وسط الميدان، أقبلوا أقبلوا الحكم يعطي مبدأ تحت الفرصة، ثم تمشي على اليسار لصالح الترجي في الكرة، رفع الكرة دخلت 18 قبل الجميع، توفيق الشريفي يدخل، ثم يبقى الامتلاك للترجي على حوالي 40 متر على مرمى الحارس عبد الوهيب الشامخ، ثم الكرة الثانية والمحاولة وغيث الزعلوني يتدخل، تبقى الكرة معتز السمسي في وسط الميدان، السمسي والابعاد كما شفت من توفيق الشريفي على مستوى منطقة الامتار توصل لوسط الميدان، برياح استلام على الكرة ياخذ الكرة ياسين مرياح، ترجع على التحضير على اليسار تليق بن حميدة، بن حميدة بن حميدة يوزع على كرة يدخل توفيق الشريفي بالراس، يدخل توفيق الشريفي ضغط عالي او كبير من لاعبي الترجي الرياضي التونسي، تمشي كوره لشيبا الشبيلي ثم اوكبيلو ترجع لشيبا الشبيلي مره اخرى، شيبا الشبيلي وزع الكوره داخل منطقه الجزاء، ثم الكوره الثانيه كوسيل ابو عاليا يبحث عن ايجاد الحل، المسببه بالخطا تبقى الكوره مره ثانيه لصالح الترجي في منطقه وسط الميدان، اوكبيلو اوكبيلو اوكبيلو في التحذير على اليسار لمحمد امين بن حميده، بن حميده بالكوره لفلوريان دانو التسديد، فلوريان دانو يسدد على الكوره والمحاوله للترجي الرياضي التونسي، خذ الكوره دار حل الثغره وسدد ولكن موجود عبد الوهاب الشامخ، يتوقف اللاعب مره اخرى حاتم هنا في ملعب رادس، صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، يبقى ملقى على أرضية الميدان أعتقد في رأس شوات من جانب الترجي وأيضا ثم لعب من جانب في رأس شوات من جانب الفريقي ولعب الترجي حاتم، صفر مقابل صفر بين الفريقين في 40 دقيقة لعب.
6: نرجع لك بعد شوية مهيب نكمل معاك الشوط الأول 40 دقيقة لعب ديما تعادل صفر مقابل صفر بين الترجي والنادي الافريقي. دكتور أفضلية من حيث خلق اللعب من حيث الفرص بالنسبة للترجي ولكن يصطدم أيضا بوقوف دفاع متماسك للنادي الافريقي إلى حدود 40 دقيقة لعب.
0: احكي ما شايف في بالنا لكون النادي الافريقي بشي يكون أكثر يحاول كيفاش يمتص ضغط الترجي لكن مش بالطريقة هذه، عندي الفريقي طايح برشا البلوك طايح برشا، حتى نحكيه مع حسين معناه أن ساتون ديبا باش يكون النادي الفريقي إلى رنونسي أو جو كريمون، النادي الفريقي وصل أربع مرات فقط للعشرين متر متاع الترجي، أربع مرات فقط نحكي وصل أون بلوك، معناها مرتين طلع طلع السهيلي ومرة برك طلع الزعلوني فما تسديدة من حرزي وفقط، لخينا كل دو بلاريتي تلعبوا دو بلاريتي على جنب وكورنير دو كورنير، معناها نادي الفريقي الحقيقة قابل برشا اللعب، قابل برشا اللعب وعاتي عاتي أريحية كبيرة خاصة الكوسيلة. كوسيلة يجرب
6: جيتو فرصة هذا
0: لا جرب جرب ثلاث أربع مرات معنا إلي أونترين دو تروفي لو كادر قاعد يلوج على الكادر في لغتنا احنا قاعد يدوزي قاعد يكادري معناها ساقو قريبة برشا الكادر
6: قاعد ينوع في اللعب
0: وينوع في اللعب كيف كيف با صحيح الحقيقة حاجة عليه لاقي دي ديفيكولتي خاطر سي با سون بوست ابيتويل اون بلوس زعلوني قايم مباراة باهية سيدو خان اوسي بون زمزمي سافونتور مانيش فاهم من علاش مي بون ابري النادي الافريقي الحقيقة كان يحب يكمل معناها المباراة بأكثر أريحية لازم يطلع شوية البلوك لأنه النادي الافريقي لي سان دي اون دو قاعد خمسة يدافعوا قدامهم ثلاثة وواحد وشوات القدام أنا دون زان نوتر مونت درجة الحقيقة عامل اللي عليه والفرصة الأخيرة هي معناها لوكازيون كلاسيك تاع دانول ياخو بظهره ويدور ويسدد دون بيفو عملها سنين نعيمة 8-9 مرات برشا برشا حتى قبل سيسيس ضرب على البارة والماتش
6: ديما ننتظروا سناف اللعب فما إصابة هولي الفراس شوات حسام إذا قاعد تابع نشوف الطبيب الفريق تقريبا ممكن طلب لشانجمون في انتظار ديما قرار إطارة بيتخلى رجع يكور دونك فراس شوات نرجع احنا للتعليق باش نكملوا بعد بطبيعة نرجعوا ما بين الشوطين نعملوا أكثر تحليل فني على 45 دقيقة أولى 4 دقائق على نهاية الوقت القانوني للشوط الأول مع مهيب بن حسين تفضل مهيب
10: شكرا لك حاتم 42 دقيقة هنا في ملعب رادس بين الترشيد التونسي والنادي الافريقي في دربي العاصمة وإلى حد ذي لحظات دون هدف شوات رجع منذ قليل إلى أرضية الميدان بعد تلقيه للأسعافات الضرورية على حافة الميدان مع كرة حاليا لصالح النادي الافريقي في محور الدفاع بداية هجمة للنادي الافريقي دربي إلى حد الآن ننتظر فيها الأهداف وننتظر فيها الفرجة والمتعة إلى حد ذي لحظات نذكروا مستمعينا الكرام وأنه الدربي على عاصمة ودربي على الذهاب انتهى بالتعادل دون هدف أمام جماهير النادي الإفريقي حاليا جماهير الترجي اللي حاضرة فقط في ملعب رادس باعتبار الترجي والفريق المضيف لهذا الدربي والتعادل إلى حد الآن دون هدف نتيجة تخدم مصلحة النادي الإفريقي على درب تحقيق البطولة ولا تخدم مصلحة الترجي في هذا اللقاء مع توقف اللعب مرة أخرى في ملعب رادس سابا هذه المرة للعب الترجي ليبقى ملقى على أرضية الميدان أعتقد كوسيلة أبو عالية هو اللي ملقى على أرضية الميدان في هذا اللقاء ننتظره نحاول نتأكده ممكن أعتقد شهيب الإشبيري أكثر ممكن الصورة أوضح ليك حاتم في الأستوديو خاصة الصورة التلفزية في انتظار استئناف اللعب في ملعب رادس إلى حد هذه اللحظات دون هدف بين الفريقين في هذا الديربي ننتظر استئناف اللعب بين الفريقين في تاريخ المواجهات على مستوى البطولة الوطنية والتي جمعت الترجي كمضيف والترجي انتصر في 36 لقاء 10 انتصارات للنادي الافريقي كمضيف و 25 مباراة انتهت بالتعادل منذ انطلاقة الاحتراف على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ننتظر السنة في اللعب في ملعب رادس في هنا إلى حد ذي لحظات قاعد يتلقى في الإسعافات غزول يقوم لاباس لاعب الترجي بشي غادة لتلقي الإسعافات الضرورية شهيب أشبيلي على حافة الميدان بالمناسبة أكثر من سجلوا في الدربيات بعض المعلومات نسوقوها للسادة المشاهدين سنبا عايو للنادي الإفريقي بتسعة أهداف وعبد الجبار المشوشي أو مشوش سبعة أهداف للترجي أكثر من لاعب الدربيات ولكن الكرة حاليا لصالح النادي الإفريقي من سيدو خان الكرة ترجع كما شاف من فلوريان دانو انطلاقة هجمة مرة أخرى محمد أمين بن حميدة يوصل اللاعب للخلف لصالح محمد أمين توقاي ثم الكرة عادي صار ترجع مشال فيوس الميدان يحاول بالكرة يحاول يشوف الحل شهاب الشبيلي خمسة دقائق كوقت بديل يضيف على حكم في هذا الشوط الأول خمسة دقائق وقت بدل ضايع حسب لوحة الحكم الرابع في هذا اللقاء بالمناسبة والحكم الوحيد المحلي والحكم الرابع حمزة شعايد اللي حاضر وموجود في هذا اللقاء ترجع على كورة لصالح الترجي الرياضي التونسي في محور الدفاع بكورة حاليا على مستوى منطقة الجهة اليمنى من محمد بن علي يوصل الكرة ليكوس إلى أبو عاليا ثم الاسترجاع مرة أخرى والاستلام لصلاح على الترجي في وسط الميدان من أونيتشي أوكبيلو أوكبيلو أوكبيلو بالكرة ترجع مرة أخرى لصلاح على الترجي من توغاي كل لاعبين الترجي في منطقة الإفريقي والضغط العالي بحثا عن

0: المخلل اللي في الواسبل للتراشي على لعبة الكرات خاصة يشد الحال من الأروخ ويدي كرة حاليا من بن علي في التوزيع بن علي وموجود عبد المهيب الشامخ موجود عبد المهيب الشامخ لحماية الكرة ومنع الخطورة على مرمى الحارس وعلى مرمى النادي الأفريقي إلى حد هذه اللحظات انتظروا أكيد استئناف اللعب حاليا للنادي الأفريقي الحكم في حوار مع لاعب النادي الأفريقي غيثل الزعلوني يشعر ببعض الآلام غيثل الزعلوني في الكرة الأخيرة الثواني والدقائق الأخيرة التي تصلنا على نهاية المباراة لعب 60 من الوقت البديل المقدر بخمس دقائق لوقت بدل ضايع في هذا الشوط الأول وإلى حد هذه اللحظات التعادل دون أهداف بين الفريقين ترجع على كرة أيمن الحارثي حاول يخل الكرة فمشى لمخالفة في راس الشواط في حوار مع زوز مدافعين من نادي الفريق أيمن الحارثي في الاستلام يطالب بالمخالفة مقطوعة الكرة سليمة من دفاعات التراجي تمشي لصالح التراجي المعز حاج علي ثم محمد أمي بن حميدة يرجع الكرة للخلف إلى توجاي طويلة في وسط الميدان مقطوعة من دفاع الفريقي يخل الكرة على اليمين التحديد في راس شواط شواط أو سيدو خان سيدو خان سيدو خان سيدو خان على الحافة النهائية من تحت الجزاء سيدو خان في حوار مع زوز مدافعين التفوق للدفاع على الترجي في قطع الكرة مع عكس الهجمة من المعز حاج علي الحاج علي قطع التمريرة مقطوعة من أيمن الحارثي استلام من النادي الأفريقي لمعتز السمسري حاليا النادي الأفريقي يمسك بزمام الأمور على مستوى الامتلاك في هذه اللحظة تمشي الكرة من معتز السمسري التحذير إلى الحارثي ثم الحارثي كما جاءت الدفاع على الترجي دخل بمناسبة أولى توجاي ثم الكرة الثانية من محمد أمين بن حميدة تبقى الكرة بالراس في وسط الميدان من حمزة بن عبدة ثم الاستلام من أسامة الشريمي الشريمي البحث على شواط ولكن مريح يدخل مريح يدخل هذا الحوار بين الشريمي وعود بلو مع الإنذار الأول الذي يرفع في هذا هذه اللحظات على أونيتشي أود بلو وعلى أسامة الشريمي عفوا لاعب النادي الأفريقي أول إنذار يرفع على اللاعب الليبي أسامة الشريمي في اللقطة الأخيرة بعد تعطيل هجمة ومشروع هجمة معاكسة للترجي الرياضي التونسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول نزلت فقط دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول ترجع على كرة على اليسار لصالح الترجي البحث من بن حميدة توصل الكرة مرة ثانية لتوغاي توغاي وصل الكرة لأقبلو أقبلو في وسط الميدان حذر الكرة البحث عن الهجوم عن كرة طويلة في هذا الدفاع الأفريقي ولكن دفاعات الأفريقي تمنع كل خطورة حاليا يزيد النادي الأفريقي من تقريبا من ضغطه بعد كان شوات هو اللاعب الوحيد اللي يضغط من جانب النادي الأفريقي حاليا قاعد نشوف حتى في أسامة الشريمي في مهازرة اللي راس شوات على مستوى الضغط العالي وهذه كرة حاليا تمشي الكرة ضربة الركنية وضربة المرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي الحكام وطاقم تحكيم صارم جدا في كل قراراته في هذا اللقاء من كريستيان بيترو ومساعديه ماكسيميليان ويس ومايكل أوبري سبيرجر في هذا اللقاء ننتظر الدقائق الأخيرة وفي هذه اللحظة بالذات مشاهدين الكرام يعلن الحكم كريستيان بيترو على نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل دون أهداف بين الترجي والرياضي التونسي والنادي الأفريقي شوط أول حاسم رينا فيها فرص من جانب الترجي بعض المحاولات من جانب الأفريقي ولكن الأهداف لم تأتي بعد في انتظار
1: شوط
0: ثاني سيكون حاصل
1: في انتظار شوط ثاني بصوت مهيب بن حسين شكرا مهيب نرجع لك مع انطلاق الفترة الثانية حسام الحاج علي نعنو ان ربما شوط اول انه شفنا فيه انا حجم متاع اللعب محترم في ديربي فرص اكثر للترجي للفريق قاعد يحاول تقريبا فرصة وإلا اثنين وسط حكم مباراة مميز الكل تعطينا 45 دقيقة اولى حسام الحاج علي علق عليها ويحلل
2: لا هو الحقيقة نجم الشوط الأول هو الحكم
1: حكم المباراة
2: أنا جاي. ما ثماش حتى نقاش إلى حد الآن
1: نعم.
2: إن شاء الله يواصل لك الشوط الثاني من الحد الآن 10-10 معناه خلى الكرة تمشي خلى الهذيك اللي دور وكوفري كرة وتيح حط بدنك وتيح ودز كرة وتيح لازم اللاعبين يفهموا الشوط الثاني اللي راهو زيد اللعبة زيد ما عندك وين ما عندك تخسر كرة وبتخسر جواري يقعد طايح
3: ما تعب التصفير بالطريقة هذه مع التعب ولا بيتيود كما تحكيت في جي فرصة لأنه جواريت

0: مش مستنسين و...
1: اما الحقيقه
2: معناها جزاك يعملوا فوت يقفوا فهمت اه يقعدوا يستنيوا
3: كونديسيوني
0: تحكيوا
3: فنيا صوت اول متوسط جدا
0: متوسط جدا
3: متوسط مو انا به متوسط هو اقل من المتوسط فنيا فماش اي معنى فما لوكازيون تاع ابو عاليه اللي دخل وشيتها والشوطه تاع الحارسي ابارسا معناها الترجي الذي مستحوذ الكره عنده يكون 70% يكون ولا اكثر شويه مي من غير حتى خطوره معناها يستحوذ يستحوذ
0: حسب راي المتوسط هو النادي الافريقي
3: اه
0: حسب راي المتوسط هو النادي الافريقي ترجي الى لوميريت اللي هو حاول نادي الافريقي معناها
3: دكتور
0: اون سوربري
3: خليك اون با سوربري تاع الفريق انت واللي كيف على شنو داخل احنا خاطر احنا سوربري مي كي تشوف الماتش ظهر فوزي بن زرتي معناها والنادي الافريقي يقول لك قد ما نمشيو الماتش ما نقبلوش قد ما بتولي البريسيون على
0: برشا مجازفة برشا مخاطرة
3: دكتور
0: شرعة في ليفان ديرني متر متاعك
3: هذاك معاك هو
0: على الاسبيرانس هي نقصة كاليتيس
3: اما كان تطلع زادة وتخلي المساحات
0: مش تطلع دون فاسون ابوزيف مش تطلع بتهور لكن طلع البلوك شوية
2: هي ما انت الوبجيكتيف الاولين
0: تسعة في الفترات
3: مادام الوبجيكتيف لحد الان اتان بعد 45 دقيقة ما تنجمش تكون غلط
0: قديش عندك شانس باش تاكل بونتو قداش عندك شانس باش تكمل
3: على الشوط الاول على شفت الترجي غادي الشوط الاول مثلا مش شانس كبيره
0: ما فما دو ترو اوكازيون في 6 متر زعما اللي ضربت فيدو اللي ضربت فيدو شي هيب والاخرى والاخرى اللي كافوياج ديجاجيه في الاخر الشريفي والاخرى بطلها بويب شامخ والتسديده تاع ابو علي
3: ما
0: سي با تون
3: ما همش فرص
0: الحقيقه اي كان فما جمعيه برك في الميدان نادي الافريقي
3: انا قلت لك ليه
2: ما همش زوكازيون
3: انا قلت لك 70% سيطره للترجي الكره
0: النادي الفريقي
3: اما ما فماش خطوره
0: لا النادي الفريقي ريسك جرو داير الى ترو ريسكي في الشوط الاول مون افي صحيح كما تحكي انت كل واحد والواحد معناها الفيزيون نتاعه
3: وحساباته في الماتش
0: وحساباته لكن صديقي فما مجازفه في المجازفه مجازفه كبيره مجازفه كبيره ما نجمش تقعد ماتش كامل لا اون بلوس كيما نحكيو تاو في الاوف ابارامون شواط عنده ان بوتيت بليسور مش قاعد يتحرك العاده اي اون بلوس شواط ما نجمش يبريسي وحده ما ناسور توت لا ليني قداش من شكون باش يشدها ديجا الخضراوي
4: هو خلينا نتاكدوا من حاجه دكتور انه ممكن فوزي بن زرتي مش توجهه نتاعه في المقابله هذه والا هو يلعب كيما نكا ولا ضغط الترجي التونسي خلى النادي
0: الفريقي هو يلعب كيما نكا لا
3: ثم حاجه اخرى دكتور هذه معناها لعبنا مع المجهود هذوما ونعرفوها ريت لونجو تاع المجهود كيما هكا تبدا انت نول راهو مشكل مدرب يقول لك
0: نعم
3: ومش كيبدا المدرب يعيط
0: فوالا
3: ومش كيبدا يقفع توش اللي نعرف ان النيل تساعدني
0: تطيح من غير ما
3: تشعر ما تنجم ما تشعرش
0: طيح البلوك
3: ما تشعرش انا في مخي نيولي وقرب لي للشامبيونات
0: ولهنا حسام دور شكون باش يحاول
3: مش دور مش دور يزمه
0: تم
3: فماش انت الملاعبيه ساعات علاش يقول لك ريت في التيران يقول لك ثم دي ليدر اللي هو ينجم مثلا يطلع شويه ينجم هو اما اليوم معناها راهو صعيب صعيب صعيب صعيب انا ما نتصورش الحقيقه ما نتصورش فوز بن زرتي قال باش يلعبوا بلوك با هكا ومام با
0: صحيح
3: معناها نطلعوا شويه اما اللاعبين راهو لون جو في ماتش كيما هكا وما دامني ماشيه وما ثماش خطوره كبيره عليا وباقي في الزيرو زيرو لاعبين يقول لك ما ثماش علاش انا اخويا باش نجازف ونطلع ولا قدر الله خليت هكا مساحات ورايا ولا واحد بخل ما رجعش ولا ما عملش لي فور نقبل بوت وبعد قول لي ليتني كنت ماشي انا لاباس عليا 0-0
0: باه حسام نعطيك عندي ساخر انت لعبت وتعرف كي انت قبلت وحدك باش تطيح بوتيت راح نقولوا قبلت وحدك والمدرب قال لك ما عطاكش لا كونسيني هذه ثلاث مرات ولا اربع مرات تجي الكاميرا لفوزي قاعد راه معناها عاجبه معناها فوزي نعرفوك يبدا متغشش وفادد ويحب يبدل ان بو هكا الفيزيونومي نتاع الماتش وكذا قوم ويصيح ويعيط ويعطي دي كونسيني عجبته كيفاش ماشي
4: اللعبه قبل فلاش نيوز اي نايمه كيفاش تبعت 45 دقيقه ولا في الدربي
2: بو برشا حذر انا بالنسبه لي انا اول حاجه من النادي الافريقي لكن هو انا بالنسبه لي كيما حسام الاوبجيكتيف نتاعو اتا لانه يلعب على نتيجه تعادل اللي هي تخليه زاد متوج في نهايه الامر بالنسبه للاسبيرونس يجري مع الوقت معناها صحيح فما كيما نقولوا نحن استحواذ على الكره صحيح فما كره تشوف فيها لكن ما فماش زوكازيونات نحن شنو لي زوكازيون اللي خرجهم الغارديان اللي خرجهم الوحيده اللي فما نتاع دانو فما نتاع بوعاليا اللي يمكن بوعاليا كان عنده شويه كيما نقولوا نحن لوداس انه الكرات اللي ديما يلعب فيهم واللي يجيب فيهم اهداف من المشيره هذيك لكن ما فماش المجازفه اللي بالنسبه للترجي التونسي بالنسبه لي انا جروسو مودو فوزي بنزرتي نجح في الشوط الاول، توا مازال الشوط الثاني مع التغييرات انا نشوف انه البنك نتاع النادي الافريقي فيه ديزاتو اكثر من ليزاتو نتاع ليسبيرونس. وشوف انت معناها مع المباراه ومع
4: تمشي فما لاعبيه
2: اللي قادرين هذا هو معناها فما بالنسبه للنادي الافريقي اللي ملعبه وتنجم تكون هي قراءه وفي النصف الثاني نتاع المباراه نجموا الملاعبيه هذوما يكونوا له فارقين.
3: كلمه الاخبار نتصور اللي بين الشوطين لازم تغيير الشريمي
4: بلاص شكون حسام يدخل
3: اخذها ورقه صفراء وقاعد يعمل في بوكو تفوت مالك اكثر نزعه هجوميه. نتصور انك تدخل صادق محمود اقرب واحد اللي نجم يلعب الرول هذاك والا ثم الخيار الاخر يدخل الحرزي في وسط التيران ويحط واحد على الكولوار اللي
0: يطلع
3: كين زومبي ولا حاجه على اليمين ولا يحط الكولك على اليسار ويحط خضراوي على اليمين. اما الشريمي معناها يريسك برشا باش
4: يخسر فرصه كارتون. توقع ديما حسام الحجري على مستوى الاختيارات. فلاش نيوز مع زميلنا فؤاد مبارك بعد نعملوا ترتيح بيان سور مع الموسيقى ونرجع نكمل معكم ستاد ديوان والنقل المباشر لديربي العاصمه بين الترجي التونسي والنادي الافريقي في شوط اول انتهى بالتعادل السلبي 0-0.
1: ستاد ديوان ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز الخامسة مساء ديوان افهم عسلمة. مجلس نواب الشعب يعقد الثلاثاء القادم جلسة عمل نظري في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويهدف هذا القانون وفق ما ينص عليه الفصل الأول من المقترح إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن هذا القانون من شأنه تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويحسن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تنظم بداية من اليوم وإلى غاية 31 من مايو الجاري حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية وتحسين محيطها بما يساهم في تثمين التراث الوطني وترسيخ ثقافة المحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية. الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين يقرر تأجيل مؤتمره الذي كان مقررا لليوم الأحد إلى موعد لاحق، وذلك إثر رفض المؤتمرين بالأغلبية عقد المؤتمر اليوم وإمضائهم على عريضة في الغرض. حسب ما أفاد به مصدر نقبي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء دون أن يفصح عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ المؤتمرين لهذا القرار. والمصدر ذاته يوضح أن تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر لا يجب أن يتجاوز 15 يوما مع صلاحية في تحديد الموعد تمنح لرئيس المؤتمر حسب قوله. وفي الشأن الدولي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يلتقي بقائد مقر ختم الأنبياء العسكرية الإيراني ويسدي تعليمات بمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. ومن جهته الجيش الأمريكي يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران رغم التهديدات الإيرانية مشيرا إلى أن قواته أعادت توجيه 58 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ 13 من أفريل الماضي في إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وفي موضوع آخر برلمانيون فرنسيون يزورون السودان ويصفون الجرائم في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالمأساة والجريمة ضد الإنسانية التي تصنف ضمن جرائم التطهير العرقي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع حاتم جسبار وكامل فريق استاد الديوان.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام، صوتكم.
1: ستاد الديوان، ستاد الديوان.
2: مرحبا بكم من جديد. الخمسة وعشرة دقائق نجدد التحية لمن التحق بنا في الاستماع والمتابعة. نواصل المشوار في ديربي العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الافريقي في الشوط الأول، ينتهي بتعادل سلبي 0-0 حسب طبيعة تحليل الأولاد. قلوا أنه الشوط لم يرتقي إلى المستوى المطلوب. في انتظار 45 دقيقة ثانية ممكن يتحسن معها الأداء بالنسبة للزوز فرق. دكتور، هل تعتقد أنه باتريس بوميل سيقوم ببعض التغييرات في وسط الميدان في الخط الهجومي أم سيواصل نفس المنهج ونفس التعويل على التشكيل اللي بدأ به المقابلة؟
3: الحقيقة كما نعرف بوميل باش يستنى لساعة لعب ولا شوف يستنى كان الأمور تمشي معناه قبل دقيقة 60-65 يسجل هدف، نتصوره باش يعمل معناها تغييرات مش هجومية 100%.
4: تمشي نعطيك القانون اللي بين الشوتين،
3: تبدل
4: تغيير ما يتحسبش. علاش تستنى معناه 10 دقائق تخسر؟
3: هو عنده اسبوار باقي في الجمعية هذه.
4: ما شفتش الميتون الاول انت ظهر ثم واحد وسط الدراع زيت
3: اي اللي هو ما بين حاجة عليه وشهاب،
4: ثلاثة بين حاجة عليه وشهاب ورفيع،
3: الثلاثة رفيع ما يخرجش
4: نحكي يعني لك الثلاثة يلعبوا في نفس الدور معناه
3: يا حاجة عليه يلعب الكوتي
4: قاعد يدخل الوسط هو وشهاب معناه واحد منهم ينجم معناها ينجم تعوضوا بجناح معناها
3: امونا في بدل في 60-65
4: لا ينجم. قلت كلام انا
3: شوفوا صديقنا في اللايف
2: هاي شوفوا مهيب بن حسين في المباشر بطبيعة لحظات من انطلاق الفترة الثانية، هل هناك تغييرات في التشكيلتين ام لا؟ الكلمة لمهيب بن حسين. مرحبا مرة اخرى مهيب، اهلا وسهلا.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مستمعينا في استاد الديوان في تغطية خاصة لديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي دون تغييرات في تشكيلة الفريقين. الإبقاء على نفس التركيبة للمدربين باتريس بوميل وفوزي البنفاتي. ذكروا مستمعين الكرام بالتشكيلة الأساسية للفريقين، بداية بالإفريقي ضيف الترجي هنا في ملعب رادس، مهيب الشامخ في المرمى، حمزة بن عبد، توفيق الشريفي، غايد الزعلوني، أسامة السهيلي، معتز الزمزمي قائد الفريق، أسامة الشريمي، سيدو خان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي وفراس الشوات. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي نلقاه أمان الله من ميش في المرمى مع محمد بن علي، ياسين مريح كقائد الفريق، محمد أمين تقاي، محمد أمين بن حميدة، ونسي أقبلو المعز الحاج علي، شهاب الأشبيري، حمزة رفيعة، سيد أبو عالية وفلوريان دانو. نذكر أنه تقم التحكيم اللي يدير هذا اللقاء تقم تحكيم أجنبي بقيادة كريستيان بيترو، حكم مساعد أول ماكسيميليان ويلز، الحكم المساعد الثاني مايكل أوبري إسبرغ، والحكم الرابع حمزة سعيد. من الفار الثنائي هارالد ليتشن ورولاند براندر كحكم فار مساعد بين المراقب المباراة شكري قندولة وعادل الصغير حاليا مع ضربة مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. جي على يسار الحارس عبد المهيب الشامخ في الشوط الثاني الافريقي، يلعب على الجهة اليمنى لمنصة الصحابة بملعب رادس، بينما الترجي على الجهة اليسرى، وتنفيذ الكورة من كوسيل أبو عارية في 18 وموجود على حارس عبد المهيب الشامخ مع عكس الهجمة حاليا سريعة لصالح النادي الافريقي. البحث على غيث الزعلوني لكن عودة دفاعية وموجود دفاع على الترجي من هون تشوف بنوف في التغطية الدفاعية. ترجع على كورة لصالح الترجي لبداية هجمة جديدة على مستوى منطقة وسط الميدان. كان عاد الاعتماد على نفس طريقة اللعب، الكرات العالية من أجل إيجاد الحل في الخط الأمامي. فوزي بنزرتي وباتريس بوميل عندهم أوراق ناجحة يلعبوها في الشوط الثاني على مستوى الناحية الهجومية وحتى على مستوى الناحية الدفاعية. ذكروا ببنكية الفريقين بالنسبة للتراجي نقاط 6 لدبشي، الياس بوزيان، على أسين الدربيني، نظام العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام التقاء، أمان الله الحميدي، يان ساس، وأشرف الشبري. بينما بنك احتياطي الافريقي نبقى في غيث اليفني، يزيب عبيد، الحسام بن علي، فرانك الان كانتي، بلال ايت مالك، محمد الصادق، محمود فيليب كي زومبي، وفادر مسماري بالاضافه الى محمد السادق قدي دا يتوقف اللاعب في إرادة ثم استدام أخير بين لاعبيها لسراجي بين لاعب لسراجي ولاعب النادي الزيقي. إن شاء الله سلامات للثنائي. اللقطة الأخيرة بنك الاحتياطية لفريقين يقوموا حاليا بالحركات الرحمائية استعداد ربما لتغييرات قد تأتي في قادم الدقائق مع وصولنا للدقيقة 49 في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. وإلى حد هذه اللحظات تتعادل دون هدف مع دخلة ثانية حاليا من جماهير الترجي الرياضي التونسي بشكل مساج كما نقول حاتم هنا في ملعب رادس في هذه اللحظات بعد دخلة أولى كانت حاضرة في البراج وأيضا في بلوز ملعب رادس. حاليا مساج الثاني من جماهير الترجي حتى ملاحظة حاتم ثم حتى صحفيين من السويد يحضروا قاعدين يتابعوا في المباراة وأيضا ربما قاعدين يحضروا في تقرير كامل على كرة القدم التونسية ومن أجل دراسة المنتخب الوطني التونسي استعدادا إلى نهائيات كأس العالم ضد المنتخب الوطني التونسي اللي باش يواجه المنتخب السويدي في دوري المجموعات من كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. كل التوفيق إن شاء الله لكل قطاش بالإضافة لمتابعة المباراة من الناخب الوطني صبري الموشي لهذا اللقاء الهام. مساج في راد حاتم يذكر بتلقاب وتتويجات التراجي على مستوى البطولة التونسية في على امتداد تاريخ التراجي منذ 1919 حاليا الكرة واستلف اللعب لصالح الترجي بكرة على اليسار من محمد أمين بن حميدة يوصل اللعب للخلف بالكرة مقطوعة لصالح الأفريقي لكن ترجع مرة أخرى للترجي ياسين رياح يوصل الكرة لحارس مرميها من الله نميش ثم الكرة الثانية تبقى لصالح الترجي الرياضي التونسي من ياسين رياح إلى أونيتشي أقبلو مرياح يهدي اللعب شوية حاليا الكرة تمشي لصالح الترجي مرة أخرى في اللي حمزة رفيعة ترجع لأونيتشي أوكبيلو للسلام مرة أخرى. حمزة رفيعة ترجع مرة أخرى في محور دفاع على تراشي في منطقة وسط الميدان بالتحديد على مستوى دائرة وسط الميدان تمشي من أوكبيلو مرة أخرى على الجهة اليسار بن حميدة توصل الكرة للتراشي ولكن الكرة طويلة أسبق غايثة للزعلوني في التغطيه الأخيرة. غايثة للزعلوني كما نقوله يكسب معها ضربة المخالفة دفاع النادي الأفريقي ويبقى ملقى أو يقوم لباس غايثة للزعلوني في اللقطة الأخيرة. يعني الشوط الأول مريناش فيه خط هجوم النادي الأفريقي فقط لنا فراس الشوات تحركت نوعا ما لفراس الشوات وغياب نوعا ما لحمزة الخضراوي اللاعب الحاضر الغائب لحد الآن في هذا الديربي. ممكن الخطة التكتيكية لفوز البنزرتي الاعتماد على نوعا ما الناحية الدفاعية وتضييق المساحات والاعتماد على الهجومات المعاصة لأنه النادي الأفريقي يلعب بعاملي التعادل والانتصار في هذا اللقاء بينما الترجي مطالب بالانتصار. لذلك علاش غادي نشوفوا في ضغط كبير من الترجي لكن حاليا عكس الأزمة لصالح النادي الأفريقي. سيد وخان في منطقة وسط الميدان ما فماش المخالفة فما الحوار مقطوع عن كرة من أسامة سيري لحمزة الخضراوي. الخضراوي في التحضير على كرة لفراس شوات من الكرة الأخيرة لكن مقطوعة من دفاع على الترجي يقطع على كرة محمد أمين توقاي لكن تسترجع على كرة للنادي الأفريقي. ثم السافر أقبلها من كريستيان بيترو تمنع ضربة المخالفة للدفاع على ترشي الرياضي التونسي. ترشع على كرة للترشي هذه المرة على الشيء اليسار يحاول يشوف الحل مع أونيتشي أوكبيلو في وسط الميدان لعب نيجيري. أونيتشي أوكبيلو يرفع على كرة بكرة طويلة كالعادة خط هجوم على ترشي بحثا عن إيجاد الحل ولكن دفاع الأفريقي حاضر وموجود في التغطية من غايثة الزعلوني ثم الكرة الثانية من توفيق الشريفي الشريفي ثم غايثة الزعلوني أيمن الحاجي كما شاءت من توفيق الشريفي في وسط الميدان بالرأس وفي رأس شوات مقطوع على كرة لصالح على التراجي أونيتشي أوكبيلو أوكبيلو في رفع على كرة على الناشية اليسرى ورايت التسلل ترفع في هذه اللحظات من الحكم المساعد الأول ماكسيميليان ويس معلنة عن حالة التسلل على خط هجوم التراجي في اللقطة والكرة الأخيرة التسلل على خط هجوم الترجي الرياضي التونسي. ننتظر استئناف اللعب بعد لحظات ضربة المخالفة في الصورة كنا شفناها قبل انطلاقة المباراة في فينال العقاص بخشونات على الملابس ترجع على كرة مرة ثانية من أسامة من حمزة بن عبدة إلى مهيب الشامخ، ثم حمزة بن عبدة للسلام مرة أخرى في دفاع على أفريقي، يرفع الكرة البحث بالرأس على شوات مقطوعة من مريح لكن يسترجعها أسامة الشريمي، تخرج ضربة تماس لصالح الترشي الرياضي التونسي. فوزي بنزرتي غضب كبير من فوزي بنزرتي على حافة الميدان على أداء النادي الأفريقي إلى حد هذه اللحظات. ترجع على كرة الترشي ماسك بزمام الأمور، ماسك بزمام الموضوع وماسك بزمام الدربي، ولكن لم يتمكن من التسجيل باعتبار الدفاع العالي التركيز من النادي الأفريقي. ولكن كرة حاليا لصالح على الترشي على اليمين، البحث من محمد بن علي يرفع على كرة في القائمة الثانية بالرأس على كرة الأخيرة، ولكن ضاعت على كرة وضاعت على فرصة على خط هجوم الترشي الرياضي. الرأسية الأخيرة كانت أعتقد من محمد أمين بن حميدة، ولكن ضاعت على كرة على خط هجوم الترشي الرياضي التونسي. 6 أمتار استرجع للنادي الأفريقي. بن عبد المهيب السمك الحكم يطلب من عبد المهيب الإسراع على مصطفى في ضربة المرمى، يرفع على كرة الشامخ وسط الميدان والرأس من أوكبيلو، حمزة رفيعة على مستوى دائرة وسط الميدان مع زوج مدافعين يوصل الكرة لكوسيل أبو علي، التحديد لمحمد بن علي، بن علي في حواره مع أسامة السيلي، بن علي السيلي يفتر ضربة المخالفة أسامة السيلي في الكرة الأخيرة، بسيا أسامة السيري يكفر على الكرة ويكسب معها ضربة المخالفة، يسترجع على الكرة لصالح النادي الأفريقي من ضربة مخالفة في مناطق الأفريقي. حمزة بن عبدة على مستوى التنفيذ، حمزة بن عبدة في تنفيذ ضربة المخالفة، نسخت راجع نوعا ما مقارنة بالشوط الأول في هذا اللقاء. وحاليا الكرة تمشي لصالح الترشي الرياضي التونسي من أونيتشي أوكبيلو بالكرة، لوريان دانو مطلب بالمخالفة، غمش على المخالفة عكس الهجمة حاليا في السوات، إلى السوات يوصل كرة خاطئة إلى صالح الترشي بعكس الهجمة، كرة لصالح الترشي لباس نوعا ما في الكرة الأخيرة من لاعبين الترشي، ترجع مرة أخرى في وسط الميدان أوكبيلو، كانت على اليسار الكرة الأخيرة ترجع من اليسار لمنطقة وسط الميدان، حمزة رفيعة ملقاش الحل، النادي الإفريقي ضيق المساحات وأجبر الترجي على إيجاد الحل من الأروقة، التوزيع من محمد بن علي، ثم الكرة تسديد، التسديد والكرة الأخيرة ضاعت من المعز حاج علي، فرصة أخيرة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيعة يطالب من الجماهير برفع نسقل التشجيع في ملعب رادس بحثا عن الجول الأول، ولكن ضاعت الكرة على الترشي الرياضي التونسي. ترجع على الكرة مرة أخرى، هذه المرة البحث على أيمن الحمزي، الحمزي في حواره مع محمد أبي سكاي، وضربة التماس لصالح النادي الإفريقي، توصية من بومير، توصية من فوزي بن زرتي، وإلى حد الآن تصدر التغييرات ربما التي نوعا ما نقولوا بتحسن من اهداف فريقين، على الاقل اللمسه الاخيره تكون حاضره وتاتي الاهداف في هذا الديربي. ننتظر الهدف رقم 300 في تاريخ ديربيات العاصمه هنا في ملعب رادس بين النادي الافريقي والترجي، كره لصالح الافريقي دخل منطقه الجزاء، يسدد على كوره وفي اللحظه الاخيره يدخل الدفاع براسيه اعتقد كانت من محمد امين توغاي، يعني تسديده اخيره سدد براس المدافع وضاعت الكرة على النادي الافريقي. تمشي ضربة الركنية هي الثالثة في هذا اللقاء لصالح النادي الافريقي، ضربة الركنية هي الثالثة للنادي الافريقي، ترجع ضربة الركنية تجي على يسار لحارس امان الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي، استخدام ضربة المخالفة ضربة الركنية، كنا ننتظر في حوار داخل المباراة بين بشير بن سعيد وعبد المهيب الشامخ، ولكن غياب بشير على هذا اللقاء يعتبر غياب هام على مستوى تشكيلة الترجي، لكن الكرة حاليا ترجع لصالح النادي الافريقي، دخلت 18 تحضير الوانتو ثم التسديد ويدخل امان الله من ميش ويمنع على خطورة، حاضر وموجود يؤكد من ميش على وجوده في هذا اللقاء بعد الكرة الأخيرة ومحمد بن علي ينقذ الموقف في اللقطة الأخيرة. أعتقد كان محمد بن علي في اللقطة الأخيرة كانت جملة تكتيكية وانتو بين لاعبي النادي الإفريقي بين حمزة الخضراوي وفراس شوات مع التغيير والتغييرات هي اللي بعد شوية في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. كنت نشوف في إيان ساس وننتظر اللاعب الثاني اللي بشيخه مكانه في تشكيلة التراشي. فما إصابة أعتقد لمحمد بن علي اللي ملقى على أرضية الميدان حاتم في توقيت 59 دقيقة لعب. بعد نشوف أيضا في نحاول نتأكد في إلياس بوزيان قاعد يقوم أيضا بالحركات الإحمائية ممكن استعدادها لدخوله بعد لحظات. قلت حاتم نلعبه في توقيت 59 دقيقة لعب من زمن هذا الديربي إلى حد الآن دون أهداف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
2: واضح تقريبا ساعة لعب في الديربي زوز فرص خطيرة جدا للنادي الإفريقي. الأولى كانت من حمزة الخضراوي، ثانية من فراس شوات، ودفاع الترجي كان واقف كما يلزم النادي الإفريقي تقريبا بعد أربع ساعة في الشوط الثاني. حسين تحسن الأداء، خرج شوية القدام وتيحت له زوز فرص معناها سانحة جدا للتسجيل.
4: نجم نقولوا أخطر فرصتين في المباراة.
2: صحيح.
4: كرة الخضراوي معناها محاولة ممتازة وتوغل وتسديدة معناها لولا المدافع ماشية مؤطرة الكرة. ومن بعد الكرة الثانية 1-2 بين شوات والخضراوي، تقريبا انفراد شوات والمدافع من عرش بن علي يظهر لي
6: بن علي
4: في الأخير معناها ينقذ الموقف. علاش قلت لك عمال باش يمشي الوقت، عمال بتلقى المساحات خاطر الترجي الرياضي باش وليد ديما مجبر انه مع الضغط الجماهيري مع ضغط النتيجه باش تتيح لك فرص وباش تجيك كرات. يلزم النادي الفريقي تعرف في المباراه هذه باش تجيك فرصه 2-3 ماكسيموم، مش تجيك اكثر. اللي باش تكون نسبه النجاح نتاعو اكثر واستغلال الفرص معناها هو ممكن يمشي يكون اقرب للنتيجه.
2: بعد شويه دوك ممكن نلقاو ينساس كاولى تغييرات والاختيارات المدرب باتريس بوميلا.
3: صحيح الحقيقه النادي الافريقي دخل خير من الترجي الرياضي التونسي، طلع شويه البلوك في الشوط الثاني وحاول كيفاش يفاجئ الترجي اللي ملقاش الحلول ابار زوز توزيعات وسلالوم ممتاز من دانو. لكن النادي الافريقي طلع بلوكه ولا يضغط عالي شويه وجاب دوز اوكازيون كيما قال حسام، اختيرين برشا تسديده الاولانيه ومن بعد اون دو شوات مره اخرى ينجم يكون في بوزيسيون سهله برشا.
2: واضح دونك 60 دقيقه لعب التمام والكمال في حمادي العقربي بيراز ديما سفر مقابل سفر بين الترجي والنادي الافريقي. نايم عندك كلمه مع اربع ساعه اولى من المقابله.
6: ما ذيك اش قلت انا بريمي ميتو معناها تقريبا يظهر لي فوزي البنزارتي عمل اللازم في الشوط الاول. الشوط الثاني شفنا النادي الافريقي دوز اوكازيون نيت براتيكمون وكانت تنجم تكون معناها هدف لصفر للنادي الافريقي. توا فرصه اخرى للترجي الرياضي التونسي لكن تقريبا يظهر لي الشوط الثاني باش يكون على الاقل نشوفه
2: فنيا
6: اكثر من الميتون الاولى.
2: واضح مازلت نصف ساعه كراكاج الكورفا سود من الترجي التونسي تزين مدارج حمادي العقربي براس. خليه وصف وتعليق عند مهيب بن حسين. تفضل مهيب لك الكلمه. تفضل.
5: شكرا لك حاتم. الى حد الان نحاول نفصل الوضعيه اللي نحن فيها توا. كراكاج كبير من جماهير الترجي الرياضي التونسي، حسبنا نوعا ما الرؤيه علينا هنا في ملعب رادس نوعا ما على مستوى هذا اللقاء في انتظار يعني ممكن تشم ترجع على الرؤيه شويه اخر ما نعرفوش حتى اللعب توقف شويه في ملعب رادس. للامانه حاتم لازم ناس نشوفه اللعب اعتقد ربما اكثر الصوره التلفزيونية واضحة عندك أكثر ما أعرفوش يمكن اللاعب حتى
2: نعاونك شوية مهيبي نعاونك شوية على مستوى التعليق. نعرف أن الصورة عندك ما هيش واضحة كما يلزم، نحاول نعاونك شوية على مستوى التعليق في المقابلة. هي حاليا الكرة ديما التعليق من عند ديوان سبور، الكرة بضربة مخالفة ترجع للنادي الإفريقي لحدود 62 دقيقة لعب من زمن المقابلة. كراكاج كما تابعوا على ديوان سبور أنه كراكاج ممتاز وهيل جدا بتبيع على الإيماج هذه، لكن الإيماج ما تخيناش بتبيع. خليوا التعليق على المقابلة إلا من الكاميرا لوت بيك عندهم الإمكانيات الأولاد باش يعلقونا شوية على المقابلة هذه. دونك كما قاعدين نتابعوا تفرجوا كراكاج كبير من جماهير الترجي الرياضي التونسي في 62 دقيقة لعب ودائما التعادل السلبي 0-0 والحكم تقريبا يقفل اللقاء بعض الدقائق بتبيعة ويستغل باتريس بوميل وفوزي البنزرتي التوقف هذا من أجل إعطاء شوية توصيات. نعرفوا أنه ما زلت نصف ساعة فما تغيير من جانب الترجي الرياضي التونسي أيضا في اللحظات هذه فما تغيير دو شانجمون دو شانجمون بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات بدخول أمل الله الحميدي فولا أمين الله الحميدي وأيضا إيان ساس باش ياخذوا مكانهم بعد شوية في تشكيل
6: خروج الحاج علي بوعالية
2: خروج الحاج علي وكسيلة بوعالية رأيك في اللي شانجمون ذوما حسام اللي قام بهم
4: زي كما توقع كما قلت لك أنا ثم لاعب في وسط الميدان زيد معناه يا شهاب يا معز معناه باش يخرج واحد ويدخل الحميدي على اليسار معناه بتعرف ديما نرجعوا موضوع الأجانب معناه كان ما جاش موضوع الأجانب كان ممكن يكون كوناتي ولا ديارا كان جاي في الليستة فهمت
2: صحيح.
4: أما مادام ثم موضوع الأجانب دونك ستي بريبي وهو راه حتى الأخر دقيقة البارح كانت بين شهاب وبين ولا معز ولا الحميدي معناه واحد من شهاب ولا معز والحميدي على اليسار في الأخير يظل معناه أبو مال عمل على أصحاب الخبرة وقيمة الديربي لكن إلى حد الآن معناها ما عطاتش أكلها ما شاهدناش خطورة على الجهة اليسار لذلك أعطاها فرصة للحميدي لاعب شاب لاعب عنده إمكانيات لاعب بعض الأحيان أرى الديربي خرج لك جولات ما كنتش أتوقعهم دونك خلينا نشوفوا
2: بنفس هجومي أكثر بنفس هجومي أكثر
4: خلينا نشوفوا كيف تعطي خاطر مثلا تو باش تكون ثم تغييرات في النادي الفريقي
2: صحيح حمزة رفيع دونك فلوريون دانو الحميدي والشهاب الجبيري تقريبا نفس هجومي أكثر نايم هي الكراكاج في العادة محلاه مزيان لكن فني نجم يكسر شويه اللعبه
4: انا ما نحبوش الحقيقه
2: اي
4: لا من هنا لا من النادي الافريقي ولا من الترجي ولا ما نحبوش
2: يكسر
4: اللعبه معناه لا حتى الفرجه انت ماشي للستاد انت حتى الفرجه تولي مع اشتراب القدام ملعب معناها تنجم تعمل جو شويه فلام اثنين ما مش هكا معناها تولي الكره ما مع اشتراب حتى
2: توا في البيك نتاع المقابله معناها في 64 مينوت دكتور
4: كسر لك الريتم كسر لك
6: الدقيقه هي تكسر الريتم حتى في الليله وفي ماتش هذيك اللي صار
4: منا ومنا معناها منا ومنا
6: ريتم كان معناها في الماتش من بعد ما
4: احنا ديجا ما عندناش ريتم في كل
2: وياما مدربين لو بالحق معنا بعدد كبير مدربين دكتور نحكي معهم ولا منعرفش اخر مدرب حكيت معاه قال وقت اللي انا خذيت الريتم بتاعي وبديت لسعد الدريدي مع الشباب قسنطينة تحية الكوش لسعد الدريدي في مقابلة قال خذينا الريتم وبدينا نكورو نوصلوا أكثر من عملنا التهديد عملوا كراكاج من قسنطينة فسد علينا الريتم هذاك هذا هو
3: بديتر هم ديجا معملين عليه الكراكاج هذا في الساعة معروفة ديما 60-65 لا بلوبار معناها من الجماهير
2: في تونس
3: يعملوا كراكاج لكن علاش ونقول جملة برك الكراكاج دو بوان كان الجمهور هو اللي يحب يولي ستار تاع المباراة كهو الوغ كي المباراة نورمالمون تصير اللوطة والتشجيع الفوق اما انت توقف في مباراة علاش وقف مباراة ما عادش هما فيزيبيليتي معناها عادي اليوم كنا نتفرجوا على اربع ساعة اربع دراج ممتازين ممتازين خير من البريمير ميتون الكل
2: هذاك علاش قلت لك
3: اما تاك من تاك ما غادي سورتو لي 20 ديرنيير مينوت راه باش يكونوا اوترونس خاطر كل جمعية اسبيرونس حب تمشي لقدام كوت كوكوت معناها تلعب ورقتها الاخرانية باش تماركي والكلوب بو افوار دي سيتواسيون
2: علاش قلت لك انا شوت اول حكيت عليه انتم قلتوا دون المتوسط وقت اللي تحسن بدا يتحسن اللعب كمان شوية بدينا نشاهدوا في النادي الافريقي يصعد للهجوم وتحت له زوز وراس شفنا دونك الكراكاج يخلينا دونك
3: والكراكاج يوريك اللي الجمهور إلي ديكونيكتي اون توتال ديكونيكسيون بارابور على المباراه
2: مع اللعب
3: يعني صحيح. هو جاي على خاطره كا لي بلوس ني مو
2: باين نشوفه مهيب ديما نعطيه الاولويه للفهم نشوفه مهيب حاضر رجعت اللعبه شنو الامور في استاد حمد العقبي براس مهيب
5: حاتم مازلنا نستناو في السنه في اللعب الرؤيه مازالت ما وضحتش برشا هنا في منصه الصحفيين في ملعب رابس ممكن صار التغييرات في حاتم تنجم تعاوني اكثر
2: اي امين الله الحميدي ينساس امين الله الحميدي ينساس دخلوا خذوا مكان كل من شيء لما اظن هو كسيلة ابو عاليه ومعز الحاج علي فوالا هذوما هما لي دو شانجمون باش تبدا عندك الفي دو ماتش انت مريقله دونك كيما قلت لك امين الله الحميدي وينساس خذاو مكان كسيلة ابو عاليه ومعز الحاج علي هذوما لي دو شانجمون بالنسبه للترجي التونسي لكن النادي الافريقي لحد الان ما فماش تغييرات في المقابله الى حدود الدقيقه 67 حسام نحكيو عن النادي الافريقي 67 دقيقه لعب كما قلنا البيك تاع المقابله مازالوا عندك 23 دقيقه لعب على الوقت القانوني تتوقع انه فوزي بنزرتي سيواصل حكيت على اسامه الشريمي قلت بوتيتر لازم يخرج هو بمخ فوزي بنزرتي تريت عند فوزي تعرف تنجموا نلقاو دي شانجمون اخرين في النادي الافريقي حسين
4: شوف الحقيقه هاي. انا على الشريمي على جوست معناها على الورقه الصفراء معناها التخوف من الورقه الحمراء اما الى حد الان معناها ك في التيران واضح وفوز بزارتي اكيد راه بين الشوطين قال له هذيا اللي فوت والشدان وكل هذيا لا مجال له
3: فوق كورة واحد فريكي ما كونتي ما نجمش
4: 20 ما عرفش لا ما كونتي ما عندوش ريتم تاع ماتشوات وماتش كي مدرب هذا قلت كان حدا كي يصير شونجمون باش يدخل انا بالنسبه لنا يمكن يا يدخل شي ايت مالك ولا
3: واحد يحط سيق على الكره
4: لا اذا ما عنده برشا ما لعبش ما يدخلوش يدخل حرزي للوسط يدخل واحد على الكولوار ليميت مالك ولا كينزومبي ولا واحد اما لحد الان ما عندوش علاش فوزي بالزرتي باش يكون حدا تغيير
3: بربي عندنا امتحان
6: عادي ما
4: عندنا امتحان عادي نجم يلعب ماتش كامل من غير حتى تغيير
3: عندنا امتحان
4: لا ما تخافش باش يزيد الوقت اللي يلزمو يزيد لا ما يحسبوش
6: انا ما ندور لي في هذه ما تحسبش لانه ماهوش تبع
4: لا كره واقفه يحسب
3: كره واقفه قداش عندها درج
6: كره واقفه راه ماهوش كره واقفه على اللي معناها لي زاكتور نتاع الماتش
4: وما يهموش ما يهموش لوجاريتي مش قاعد يلعب معنى عدى زاذية باش يزيد أقل شيء 7-8 دقائق
2: هو في القانون نذكر سي محمد بن حسان يقول لك في الكراكاج وخيره وقتاش يوقف الحكم اللعبة وقت اللي زاسيستون تاعه ما يشوفهمش وقت اللي يشوف إيمين إيسار ميرقاش اللي زاسيستون تاعه وقت يكون أوبليجي باش يوقف اللعبة دونك نشوف مهيب اسكو استقني
6: هو ديجا كي سألوه عمل هكا معناها
2: هذا مش قاعد يشوف نشوفوا مهيب بن حسين استأنف في اللعب ديما نخليه الاولويه للمهيب نرجع المهيب مثلش يعطينا الوصف شنو اللي قاعد صاير في استاد رادس فاف
5: حاتم مازال ما تمش استأنف الملعب في ملعب رادس ولكن الرؤيه بدات واضحه شويه على الاقل بالنسبه لنا نحن هنا في ملعب في منصه الصحافه مازال الحكم ينتظر ويتبع اللعبه وقفت اعتقد بمخالفه كانت للنادي الافريقي في دفاعه مازلنا ننتظر استأنف اللعب ممكن اشكال على مستوى الكاميرات من اجل تقنيه الفار ممكن هذا هو الإشكال اللي خلى الحكم مازال ما استأنفش اللعب في هذا الشوط الثاني بعد الكراكاج نجم نقوله المزيان اللي في الفترة الأخيرة لكن كما قلنا وكما حكيتوا انتم في الاستوديو ربما نجم كسر اللعب وخلى ربما نسخي نجم يتيح شوية فيما تبقى من هذا اللقاء باش يتم استأنف اللعب على ما أظن حاتم حاليا ربما حكم المباراة كريستيان بيترو قاعد يحكي مع حكم الفار على إمكانية استئناف اللعب وعودة تقنية الفار ويعني على مستوى الكاميرات الموجودة والحاضرة واللي استبع في هذا اللي خمس صورة تلفزية واضحة عندكم حاتم أو ليه لأنه إلى حد الآن ننتظر استئناف اللعب الكل ينتظر في هذا الدربي جماهير حاتم نحاول نوصل حتى لمحة عن جماهير اللي حاضر جماهير التراجي الكل استقبع في هذا اللقاء تنتظر الأهداف ساعة مع كل هجمة في هذا اللقاء ممكن خارج رادس وفي المقاهي وحتى في العائلات التونسية اللي اختارت اليوم تتبع على الدربي وأكيد إن شاء الله نروح حتى حاتم لو نخرج حتى من سياق 90 دقيقة ونحكي على اللي ريناه ما قبل اللقاء كانت أجواء ممتازة وعائلات ملمومة استعدادة للدربي كنت اليوم موجود حتى في باب السيقة وأيضا باب جديد رينا العائلات الكل حمراء وصبرة وحمراء وخضراء في هذا اللقاء مع استئناف اللاعب حاتم في هذه اللحظات في 70 دقيقة 71 دقيقة في ملعب رادس مع توقف وصل تقريبا 10 دقائق لاعب في رادس صفر مقابل صفر بين الترشي الرياضي التونسي وضيف النادي الافريقي حاليا الكرة ترجع لصالح الترشي منون تشوف بلو والحكم يرفع الانذار في هذه اللحظات على لاعب النادي الافريقي سنتأكد من صاحب الانذار في هذه اللحظات في هذه اللقطة الأخيرة أعتقد أيمن الحرزي هو اللي تلقى الانذار هو الانذار الثاني في هذا اللقاء بعد الانذار الأول على أسامة الشريمي في هذا الدربي ضربة مخالفة وكرة ثابتة تأتي للترشي الرياضي التونسي على بعد حوالي نجم نقوله 36 بين 36 و40 متر في هذه اللحظات على يمين الحارس عبد المهيب الشامخ عودة كلية للاعبي الافريقي على مستوى التغطية الدفاعية تتنفذ ضربة المخالفة داخل منطقة ال 18 يدخل الدفاع ثم عكس الهجمة حاليا لصالح النادي الافريقي من حمزة الخضراوي يتجاوز الدفاع الخضراوي الخضراوي في عكس الهجمة يحضر الكرة يدخله كبيرو في اللحظة الأخيرة ممكن كنا نراو هجمة معاكسة مع صعود غيث الزعلوني في اللحظة الأخيرة ولكن من سلطة الكرة لصالح النادي الافريقي على اليمين البحث عن الإمداد ثم البحث عن التوزيع التحذير والكرة للافريقي دخل 18 يدخل مميش ويمنع على خطورة مع الارتباك في دفاعات الترشي والركنية الخامسة ألا تأتي في هذا اللقاء لصالح النادي الأفريقي؟ أربع ركنيات سابقة الأفريقي لم يحصل استغلال أي ركنية في الكرات السابقة، والخطورة تأتي دائما من الجهة اليمنى لخط هجوم النادي الأفريقي على يسار دفاع على التراجي على مستوى اللقطة الأخيرة. قاعد نشوف ممكن أشرف الجبري باش يكون الورقة القادمة لباتريس بوميل على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي لتونسي، لكن ضربة الركنية حاليا لصالح النادي الأفريقي. الحكم يطلب من تنفيذ الكرة، وقف اللعب انتظار استئنافه بعد قليل بضربة الركنية بالفعل لصالح النادي الأفريقي، مع صوت حمزة بن عبدة وتوفيق الشريفي للمعدل الهجومية ترفع الكرة، يدخل فلوريان دانو يعود للتغطية على مستوى دفاعات الترجي، لكن ترجع على الكرة بضربة التماس لصالح الترجي، ضربة التماس لصالح الترجي، تلعب الكرة تم هجوم معاكسة، تم هجوم معاكسة لصالح الترجي، ما فهمش المخالفة والسلاح في وسط الميدان، يكسب على الكرة النادي الافريقي، مقطوعة تمشي من ايمن الحرز لحمزة الخضراوي، الخضراوي في التحذير الى فراس شواط، شواط مشوش مع بن علي، شواط يحاول يمر ما فهمش المخالفة، سليمة من دفاعات الترجي، حاليا في هجوم معاكس لصالح الترجي الرياضي لتونسي، التحذير في مناسبة أولى من حمزة الفيعة، ثم حوار بين فلوريان دانو وأيضا أيمن الحرزي، تفوق أيمن الحرزي، ثم الكرة على الجهة اليمين بعكس الهجمة للنادي الأفريقي، الأفريقي بدأ يظهر في الشوط الثاني على مستوى الناحية الهجومية مقارنة بالشوط الأول، حاليا الكرة سليمة ما فهمش أخطاء، وهذا المطلوب اللي نحبوا نشوفوه في كرة القدم التونسية، يعني ترك الأولوية ومنح الأسبقية نوعا ما في كل كرة، تمشي العملية لصالح النادي الأفريقي، التحضير البحث على حمزة الخضراوي وأمان الله من ميش، والكرة تمشي 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي، 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء. على كل حاتم إلى حد هذه اللحظات 75 دقيقة من زمان هذا اللقاء، وإلى حد الآن غابت الأهداف على الدربي العاصمة، نذكره هذا الدربي رقم 144 بين الفريقين. تمشي الكرة من أوني تشي أوكبيلو، ترجع اليسار، ترشي عنده تقريبا إشكال منذ الجولات الفارطة على مستوى تسليم الفرص، نتحدث بالنسبة للترشي الرياضي في خلال المقابلات السابقة، إهدار كبير للفرص من المهاشم فلوريان دانو، مهاشم على الترشي الرياضي التونسي في المقابلات الأخيرة، لكن ترجع على الكرة لصالح الترشي من محمد أمين توغاي، ثم الكرة أونيتشيوك بيلو يسدد على الكرة، تسدد بدفاع الأفريقي مع السلاش ملك مقطوع على الترشي، المحاولة على اليمين، البحث على التوسيع، التوسيع ويدخل على الدفاع، يدخل حمزة بن عبدة يبعد على الكرة، يبقى الامتلاك للترشي على مستوى وسط الميدان من أونيتشيوك بيلو، أوكبيلو بالكرة في حواره مع حمزة الخضراوي، يشد أكثر على الكرة، أونيتشيوك بيلو مقطوع من فيرا السواط، فمش المخالفة عكس الهجمة حاليا من فيرا السواط، سواط إلى أسامة الشريمي، الشريمي اللاعب الليبي يبحث عن التحديد لسواط، يفتح على الثغرة، دخلت مونتاج البحث عن التسديد، ولكن يدخل على الدفاع وموجود ثم أمان الله مميش، مع المطالبة بضربة الجزاء من بنك احتياطي النادي الأفريقي في اللقطة الأخيرة، عكس الهجمة حاليا من محمد أمين بن حميدة على اليسار بكرة ليان ساس بالكرة ترجع لصالح الترجي في وسط الميدان، يحاول يشوف الحل بن حميدة، ترجع على الكرة مرة أخرى يان ساس هذه المرة، ثم للترجي على اليمين بن علي، بن علي محمد بن علي، ارتباك من بن علي لكن يواصل الكرة للكرة ومقطوعة ما فهمش المخالفة، وترجع ضربة التماس لصالح النادي الأفريقي، مع التأخير في هذه اللحظات أشرف الجبري الشيخ على مكان اللاعب شهاب الإشبالي، الاعتماد من باتريس بوميل، ربما على زوز مهاجمين في هذا اللقاء، أو ممكن حتى الاعتماد على على اللاعب أشرف الجبري في خطة مهاجم على الجهة اليسرى بالنسبة لتشكيلة الترجي، مع تغيير قاعد نشوف في تغيير بعد شوية مش يصير على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي، حسام بن علي هو اللي مش يكون أولى تغييرات المدرب فوزي البنزرتي، ترجع على كرة للترجي فلوريان دانو، فلوريان دانو على اليسار، فلوريان دانو يحاول يشوف الحل يكسب معها ضربة التماس، تماس للترجي من محمد بن علي، محمد بن علي في تنفيذ ضربة التماس، لكن التغيير يغادر حمزة الخضراوي ويخلي مكانه لحسام بن علي كأولى تغييرات فوز البنزرتي. ممكن تغيير ذو نزعة ما نعرفوش دفاعية هجومية أكثر ربما الأمور الفنية معك حاتم، ولكن التغيير الأول في تشكيلة الأفريقي حسام بن علي يخو مكان حمزة الخضراوي اللي للأمانة ما ليناش الخضراوي في هذا الدربي على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي. ترجع على كورة إذا لصالح الترجي مع وصولنا ل 78 دقيقة من زمن هذا اللقاء وتعادل دون أهداف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. الاستلام في الدفاع من محمد أمين توغاي ثم الكورة إلى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة، حمزة رفيعة بالتحذير يلعب الوانتو مع يانس ترجع ليونتشي أوزبيلو، أوزبيلو في وسط الميدان يوصل الكرة لمحمد أمين بن حميدة ثم الترجي قاعد يمسك الكرة في وسط الميدان دون إيصالها للخط الأمامي لاعبين الترجي. ترجع على كرة مرة أخرى في وسط الميدان يانساس يحضر الكرة لأمان الله الحميدي أو بن حميدة تمشي على اليسار المحاولة ثم للتوسيع في القائمة الثانية وما حتى حد في التوسيعة الأخيرة في التوسيعة الأخيرة بالنسبة لخط هجوم الترجي ومشيت 6 أمتار لصالح النادي الأفريقي. ضربت 6 أمتار لصالح النادي الأفريقي ثم لاعب من جانب الأفريقي ملقى على أرضية الميدان أعتقد ينجم يكون حمزة الخضراوي هو اللي غادر. قاعد نشوف ممكن غيثم الزعلوني قد يكون هو الملقى على أرضية الميدان بانتظار للتأكد. الحكم كريستيان بيترو يطلب من الطاقم الطبي دخول إسعاف لاعب النادي الأفريقي ويتوقف اللعب في هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقة 80 من هذا اللقاء. ننتظر 10 دقائق أو أكثر باش يكون خاصة الوقت البديل لأنه نتصور أكثر من 10 دقائق ممكن 11 دقيقة 12 دقيقة باش يكون وقت بديل في هذا الديربي باعتبار فترة وتوقف اللعب اللي صارت خاصة مع الكراكاج من جماهير الترجي الرياضي التونسي. تواصل توقف اللعب ممكن باش يكون في تغيير اخر في تشكيلة الافريقي باش نحاولوا نتاكدوا بعد شوية. حاتم 80 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في انتظار استئناف اللعب بعد لحظات. اعتقد حسام بن علي هو اللي كان ملقى او غيث او ايمن الحرزي عفوا هو اللي كان ملقى على ارضية الميدان إغادة لتلقي الإسعافات الضرورية على حافة الميدان في انتظار استئناف اللعب في هذا الشوط الثاني وفي هذا الديربي الذي يكون تحت عنوان البطولة هذا الموسم بين باب الشيد وباب السويقة. فإلى من ستؤول بطولة هذا الموسم؟ على كل ننتظر استئناف اللعب في هذه اللحظات بضربة المرمى لصالح النادي الأفريقي. على كرة من سيدو من فراس شوات الكرة على اليسار من حسام بن علي على مازون التحذير دخل سمونتاشي دخل دفاع على الترجي يتدخل دفاع على الترجي ويبعد الخطورة. ممكن قد تكون وقد يكون التغيير من جانب النادي الافريقي. خلينا نشوف فيليبي كيزومبي ممكن هو اللي بيشيخه مكانه بعد شوية في تشكيلة النادي الافريقي ولكن حاليا ضربة الركنية هي الركنية السادسة بالنسبة للترجي في بالنسبة للنادي الافريقي في هذا اللقاء والتنفيذ سيأتي لأيمن الحارس على ما أظن على يسار على يمين الحارس أمان الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي في انتظار تنفيذ ضربة الركنية مع صعود كالعادة حمزة بن عبدة وتوفيق الشريفي للمعدة الهجومية مع توزيع على كرة يدخل ياسين مرياح التسديدة الثانية كما شت الكرة فوق المرمى. المحاولة من غيثم الزعلوني في التسديدة الأخيرة تبقى الكرة تتنفذ ضربة المرمى بسرعة من أمان الله مميش مميش يوصل الكرة بن حميدة بن حميدة للحميدي للحميدي على اليسار أو الشبري ثم الكرة ترجع للدفاع مرة أخرى من ياسين مرياح في بناء الهجمة. ياسين مرياح يمشي بالكرة في وسط الميدان ياسين مرياح يوصل الكرة على اليمين إلى محمد بن علي بمجهود فردي يتجاوز حسام بن علي تبقى الكرة حمزة رفيعة حمزة رفيعة من قش الحالي رجع الكرة في وسط الميدان ليانساس يانساس يرجع لتشكيلة الترجي تمشي الكرة من أوزبيلو أوزبيلو للحميدي على اليسار حاليا لمحمد أمين بن حميدة ترجع مرة أخرى لأونيتشي أوزبيلو أوزبيلو بالكرة حاليا للترجي التحذير على الجهة اليمنى البحث على التوزيع من حمزة رفيعة يرفع على كرة في القائمة الثانية.

الحكم كريستيان بيترو أعلنت على ضربة المخالفة لصالح النادي الأفريقي. الحكم يمشي إلى حارس المرمى عبد المهيب الشامخ يطلب إعادة تنفيذ الكرة من مكانها في هذه اللحظات مع وصول 86 دقيقة من هذا الديربي دون أهداف بين الفريقين. تترفع على كرة من عبد المهيب الشامخ البحث على أسامة الشريمي، الاستلام في هذه اللحظات من حسام بن علي مع ضربة المخالفة والإنذار يرفع على اللاعب البديل الذي أخذ مكانه منذ قليل حسام بن علي. كثالث الإنذارات التي ترفع في هذا اللقاء والثالث أيضا على لاعبي النادي الإفريقي. سلام وحضور ذهني من حكم المباراة اليوم ومن طاقم التحكيم ككل من كريستيان بيترو ومساعديه وأيضا حكام الأفار. إلى حد الآن ديربي على العال وديو غياب وغياب الاحتجاجات التي كانت في ديربيات سابقة وفي مقابلات سابقة. ترشى على كرة من ينساس أونيتشي أوكبيلو، ترشى على كرة لمحمد أمين توغاي، توغاي وصل اللعب لبن حميدة، بن حميدة على اليسار يحاول يشوف الحل أمام وجود مدافعين من النادي الإفريقي. بن حميدة يشد أكثر على كرة يحاول يشوف حل مع الحميدي لكن يوصل بن حميدة بمجهود فردي يحذر على كرة في 18. التحذير ثم التوزيع والركنية، التحذير والتوزيع ثم الركنية هي أعتقد الثانية حاتم في هذا اللقاء للترشي الرياضي التونسي. سعود توغاي، سعود مرياح بحثا عن اقتناص كرة في شباك عبد المهيب الشامخ في اللحظات الأخيرة من هذا الوقت الأصلي الذي نعيشه معكم هنا عبر الراديو وأنا فيه مع التوسيع والكرة يدخل للشامخ. تبقى الامتلاك حاليا لصالح الترجي ولكن ضربة المخالفة والصافرة تأتي من بيترو كريستيان معلنة على ضربة المخالفة لدفاعات النادي الإفريقي. خمس دقائق ستكون هامة، خمس دقائق ستكون حاسمة مستمعين الكرام عبر راديو ديوان اف ام وعبر التغطية الخاصة عبر استاد الديوان. اربطوا الأحزمة واستعدوا إلى اللحظات الأخيرة من هذا الديربي المشوق، من هذا الديربي المثير في بين قطبي العاصمة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. نذكر فقط بالفرضيات الخاصة للجولة قبل الأخيرة وقبل الدخول في نهاية مع يوم الأربعاء والخميس الأيام الأخيرة للموسم الرياضي. موسم انطلق مشوار كبير، انطلاقة الموسم كانت من عدد من الأندية تقاسمت صدارة الترتيب. الترجي أخذ بزمام الأمور ولكن الأفريقي في المنعرج الأخير حاليا يخطو خطواته في صدارة الترتيب بنقول برصيد 62 نقطة في صدارة الترتيب بعيد نقطة فقط على الترجي. الأفريقي إن تعادل في هذا اللقاء سيستفيد من هذا التعادل وسيدخل مباراة الأولمبي مطالبا بالانتصار دون الانتظار. الترجي من أجل انتصار خلي الفريق في صدارة الترتيب قبل التحول إلى بنجدان مع التغييرات التي تأتي في هذه اللحظات. الشريمي والحرزي غادروا وتغييرات اللي شفتها منذ قليل فيليبي كيزومبي خذا مكانه على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي وياسين بوعبيد قلنا يغادر أسامة الشريمي وأيضا يغادر أيمن الحرزي يخليه أماكنهم لفيليبي كيزومبي وأيضا ياسين بوعبيد. فوزي بن زبي فكر نوعا ما بغلق وتضييق المساحات خاصة على مستوى هذا اللي قابل اعتماد على ثلاثي في محور الدفاع ياسين بوعبيد حمزة بن عبدة وتوفيق الشريفي والاعتماد خاصة على الهجومات المعاكسة والسرعة الكبيرة لفراس شوات وأيضا فيليب كيزومبي فيما تبقى من هذا اللقاء. أيضا الكرة ترجع للترجي في هذه اللحظات من ياسين مرياح. ياسين مرياح يقول الكرة يوصلها على اليمين البحث من يانساس يكسب أكثر ويكسب بعض الأمتار في وسط الميدان. ترجع الكرة لأوكبيلو، أوكبيلو بش يسدد على الكرة تسديدة من أونيتشي أوكبيلو والكرة تعود بضربة المرمى لصالح النادي الإفريقي. ضربة المرمى لصالح النادي الإفريقي. زوز الضايق تفصلنا على نهاية التسعين في رادس في ملعب حمادي العقربي. دربيات نذكر مستمعين الكرام بدربيات زويتن ودربيات المنزة ودربيات رادس. التاريخ جمع الفريقين في دربيات حاسمة، دربي واحد كان حاسم في رادس سنة 2015
وثلاثة

0: وزوز دربيات في ملعب المنزة ودربي وحيد كان في ملعب سويت الحاسم. أتحدث عن مسير البطولة. ترجع الكرة في هذه اللحظات المحاولة من جانب الترجي الرياضي التونسي بكرة من حمزة رفيعة. حمزة رفيعة يوصل الكرة على اليمين يحاول يشوف الحل مع نيان ساس بالكرة إلى محمد بن علي على اليمين ما لقاش الحل. ثم التغطية من معتز للزمزمي والمحاصر نيان ساس ولكن الكرة يدخل الدفاع الأفريقي من حمزة بن عبدة. يبقى الامتلاك مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي التونسي بكرة ثانية في هذه اللحظات. البحثين على التسديد من محمد أمين سوكاي ولكن تسديدة تطرح ثلاث نقاط استفهام بعيدة على مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ. ضاعت الفرصة على الترجي الرياضي التونسي. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي هنا في رادس من الوقت الأصلي من التسعين في لعب حاسم ملقى على أرضية الميدان من جانب النادي الأفريقي. نلعب حاسم في توقيت 89 دقيقة لعبة هنا في رادس دون أهداف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. كون سلامات لعب النادي الأفريقي بشي السنة اللعب كان القائد معتز الزمزمي. قلت حاتم في 89 في قلعب دون هدف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي.
1: في انتظار كم سيضيف حكم المباراة وقت بدل ضاع سرتو مع انقطاع المقابلة تقريبا 6-7 دقائق في الشوط الثاني. حسين تغييرات المدرب فوزي البزرتي بسرعة بعجالة بدقيقة. فيليب كينزومبي ياسين بوعبي تتغير تقريبا ثلاثة مدافعين النادي الأفريقي مع دقائق الأخرى من المباراة.
2: وأول شيء معنا تغييرات على خاطر هناك إرهاق شاهدنا معنا الحرزي والشريم يجريوا برشا وخضراوي كيف كيف معنا حتى في العودة الدفاعية متاعه ثم شوية صعوبات فيزيكمون معنا يجريوا برشا مع شفنا معنا طقس كمان مسخون. تغييرات معنا بش لاعبين فري زيد بوعبيد في اللاكس مع بن عبده والشريفي او معنا مازال 6-7 دقائق لعب في الاخير. الهدف معنا كان ممكن النادي الفريق ينتصر في المباراة.
1: صحيح
2: جاءوا معنا زوز ثلاثة فرص معنا فرص نتاع
1: أهداف
2: ما تسجلتهم شيء ما تقبلش وكهو معنا تاو عبي لاكس خطر دخل تاعه تاو يلعب بالجبري ودانو معنا دوزة تاكون بوانت يزمك تدخل أكسيال ثالث باش تعبي وتحاول انك ما تقبلش.
1: واضح يا الدقائق الحاسم دخلنا في ال 90 دقيقه من المباراه في انتظار كما قلنا قداش يضيف حكم المباراه كاملو مع مهيب حسين. 14 دقيقه 4 ساعه به تفضل ليك الكلمه مهيب تفضل.
0: شكرا لك حاتم. 14 دقيقه كوقت بديل ربع ساعه كامل منتظر في هذا اللقاء وفي هذا التشويق والاثاره في هذا الديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. يبقى ملقى على ارضية الميدان في الصوت حاليا الامتلاك لصالح على الترجي بكرة وهجمة من يان ساس يوصل كرة على اليمين محمد بن علي بن علي بش يبحث عن التوزيع داخل 18 داخل حمزة بن عبدة في مناسبة اولى ثم كرة ثانية ما تغادرش الخط النهائي ويبقى الامتلاك لصالح على الترجي. توصيات من باتريس بومير توصيات من فوزي بن زرتي كل مدرب يتبع في المباراة كل مدرب على أعصابه. جماهير الترجي تبع المباراة على أعصابه. جماهير الإفريقي تبع المباراة على أعصابه. وتربية الحاسم ربع ساعة أخير منتظر هنا في ملعب رادس بين النادي الإفريقي ومضيفه الترجي الرياضي التونسي. ترجع على كرة حاليا خاطئة الأبعاد كما جاء من حسام بن علي مباشرة إلى أمان الله من ميش حارس الترجي. ترجع على كرة مرة أخرى قاعد نشوف في تغيير قادم في تشكيلة الترجي بش يكون التغيير الثالث أو التغيير الرابع في الفترة في كما نقوله على الفترة الثالثة. قاعد نشوف في رقم 21 عبد الرحمن كوناتي باش يكون الورقة القادمة لباتريس بومير على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. تمشي الكرة في وسط الميدان المحاولة من حسام بن علي ثم الالتباس في اللقطة الأخيرة وضربة المخالفة ولمسة يد على حسام بن علي مع ضربة المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. والتغيير الأخير بالنسبة للترجي يغادر يدخل عبد الرحمن كوناتي مكان أونيتشيو بيلو. الترجي نجم نقوله يدخل في وضعية ما عنده ما يخسر ينقص وسط ميدان دفاعي ويدخل متوسط ميدان هجومي لكن ربما يتراجع على التغيير باتريس بومال لأنه في بعض الأوجاع على لاعب عشان نحاول نتأكد فما لاعب أعتقد محمد بن علي قاعد يشعر ببعض الآلام يأشر التغيير للترجي وقاعد نشوف في الياس بوزيان على ما اظن قاعد يقوم بالحركات الحمائيه، وهذه كلها للتراشي دخلت مونتاج المحاوله للتراشي تمشي ضربه تماس للتراشي. صدق قديده التغيير القادم بالنسبه للنادي الافريقي. تم اصابه لاعب ملقى على ارضيه الميدان في اللقطه الاخيره من جانب التراشي حاتم. على كل استاد قديدة باش يكون التغيير القادم بالنسبة للنادي الافريقي. التراجي قاعد نشوف في زوج تغييرات في آن واحد، الياس بوزيان وايضا الياس بوزيان وايضا عبد الرحمن كوناتي باش يكونوا الاوراق والتغييرات الاخيرة لباتريس بومين، بينما استاد قديدة باش يكون التغيير القادم بالنسبة لتشكيلة النادي الافريقي. ترجع على كرة حاليا لصالح على التراجي في وسط الميدان. المحاولة الافريقي يعود الكل للتغطيه الدفاعيه. الحوار بين حمزه رفيعه ومعتز الزمزمي، التفوق للزمزمي ولكن ضربه التماس حاليا لصالح الترجي الرياضي التونسي وضربه التماس، ولكن قبل التغيير يغادر كما قلنا اونيتشي اوبيلو ويخلي مكانه لعبد الرحمن كوناتي، ويغادر محمد بن علي ويخلي مكانه في هذه اللحظات يخلي مكانه لإلياس بوزيان كآخر التغييرات لباتريس بومير. توصيات لفوز بن زرتي على الحافة النهائية للصادق قديدة بعد قليل بشيخ مكانه على مستوى تشكيلة النادي الافريقي. ياخو مكان اللاعب رقم مش حالوا نتأكدوا اللاعب رقم 40، اللاعب رقم 40 في تشكيلة النادي الافريقي. يعني اللوحة يعني غريبة شوية من حكم المباراة، ولكن يغادر ثلاث شوات على كل كآخر تغييرات فوزي البنزاتي ويخلي مكانه لمحمد الصادق قديدة في هذه اللحظات على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي. ننتظر ضربة التماس بالتنفيذ. الياس بوزيان يلعب الكرة، الياس بوزيان مرة أخرى في وسط الميدان. المحاولة من يان ساس، يان ساس يلعب الكرة مرة ثانية في الدفاع على التراجي. بن حميدة، بن حميدة الاستلام، محمد أمي بن حميدة بالكرة الأخيرة يحاول يشوف الحل. ترجع على كرة لعبد الرحمن كوناتي، كوناتي إلى ياسين مرياح، مرياح بالكرة، مرياح يحضر إلى إلياس بوزيان يرفع على كرة في القائمة الثانية بالرأس يدخل غيث الزعلوني، يدخل غيث الزعلوني. يرجع ترجع على كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، مقطوعة هجمة معكسة لصالح الأفريقي. فيليبي كيزومبي سنين ضد سنين، فيليبي كيزومبي، فيليبي كيزومبي بالكرة، فيليبي كيزومبي، كيزومبي، كيزومبي أخيرا يحاول يشوف الحل. عودة دفاعية للدفاعات الترجي ولكن يواصل بالكرة النادي الافريقي. حسام بن علي، حسام بن علي والكرة الأخيرة ستعود ضربة تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. ضربة تماس للترجي الرياضي التونسي، كانت مشروع فرصة وهجمة معاكسة للنادي الافريقي ولكن تدخل دفاع على الترجي. تبقى الكرة حاليا لصالح على الترجي. عبد الرحمن كوناتي يوصل اللعب لأمان الله الحميدي يعتقد على الجهة اليسرى. الحميدي بالكرة يحضر إلى كوناتي، دخلت مونتاج. المحاولة مع المطالبة بضربة الجزاء تمشي الكرة مرة ثانية وضربة المخالفة لصالح النادي الافريقي مع وصولنا إلى الدقيقة السادسة من الوقت البديل المقدر ب 14 دقيقة لعب من حكم المباراة كريستيان بيترو. وإلى حد هذه لحظات دون أهداف في دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. يستأنف اللاعب بضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي. الحكم يطلب بتنفيذ الكرة والمخالفة من مكانها في هذه الدقائق. استنى كما نقولوا بلغة الباسكت ما تخليش الماني تايم، وننتظر اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء. توصيات من بومين، توصيات من البنزرتي. ديربي لحد الآن لم تأتي فيه الأهداف، تكتيكي بامتياز بين فوزي البنزرتي وباتريس بومين مع كرة حاليا بين حوار صدق قديدة ودفاع على التراشي. والكرة الثانية ترجع للأفريقي بعكس الأسماء من غيث الزعلوني. غيث الزعلوني يقطع على كرة محمد أمين توقاي حاليا هجوم معكس لصالح على التراجي في وسط الميدان. كوناتي، كوناتي يوصل بالكرة، كوناتي، كوناتي فما التدخل من فيليب كيزومبي اعتقد في الكرة الأخيرة أو سيدو خامس. نحاولوا نتأكدوا من اللاعب اللي تم إنذاره في اللقطة الأخيرة، اعتقد سيدو خان أو فيليب كيزومبي، سنتأكد في هذه اللحظات، لكن الكارت الأصفر الرابع في هذا اللقاء يرفع في هذه اللحظات على لاعب النادي الإفريقي. أربع مباريات كانت يواجه لاعبي النادي الإفريقي في هذا الديربي. ضربة المخالفة تنفذ الكرة، تعليق هذه المحاولة والفرصة للتراجي داخل منطقة الجزاء، وضاعت الكرة، ضاعت الكرة بكيفية غريبة على خط هجوم الترجي الرياضي التونسي. فرصة المباراة أقول ضاعت، لكن السافرة ربما وضربة
1: مهيب مهيب مهيب. نرجع لك مهيب موجز أخبار السادسة ونرجع لك تسويت في التعليق المباشر المباراة. فاصل
3: بلسيتي. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
5: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز السادسة مساء، ديوان افام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري تؤكد خلال لقاء جمعها اليوم في مقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق نمو وخلق مواطن الشغل. كما ذكرت رئيسة الحكومة بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة، والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية، ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار، فضلا عن توفير خدمات مالية عبر ديوان الوطني للبريد. ومن جهتهم أكد أفراد الجالية التونسية بكينيا استعدادهم اللامشروط للمساهمة في إشعاع صورة تونس بالخارج ودعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادهم الأم وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية أن دعم الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية بالإمكانيات البشرية واللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل. والمنظمة تعتبر أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني فحسب، بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. محافظ المنطقة الأثرية بطريا من ولاية صفاقس يعلن أن الموقع سيشهد قريبا انطلاق حفريات أثرية جديدة بالشراكة مع جامعتين أمريكيتين، وذلك ضمن مشروع علمي انطلق منذ سنة 25 و2000 ويمتد على 6 سنوات، موضحا أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين تتمثل الأولى في إنجاز عمليات المسح ودراسات الأثرية على مدى 3 سنوات، فيما تخصص السنوات 3 الموالية لأشغال الحفريات والتنقيب بهدف الكشف عن المزيد من المعالم التي من شأنها أن تثري المعرفة بتاريخ المنطقة.
7: اليوم الجهوي السنة تنظم في الموقع الأثري بوتريا أكولا الرومانية، موقع مهم جدا في التاريخ، في أكبر الأحداث التاريخية كان اسم أكولا موجود. أغلب المعالم اللي نشوفوها موجودة الوقت الحاضر هي تعود الفترة الرومانية والبيزنطية، ثم 3 منازل وزوز حمامات وما يرجح أن الساحة العامة ضيف الفترة الرومانية، ثم زوز أحواض تعميد في الفترة البيزنطية وحصن بيزنطي. هذا ما المكتشفين، الملعب الروماني والمسرح الروماني ما هوش مكتشف إلى حد الآن. طول المنطقة الأثرية الحمراء هي 108 هكتار، والموقع في الفترة القديمة تقريبا يمتد على 200 هكتار. ثم مشروع انطلق سنة 2025 مع التعاون مع زوج جامعات أمريكية، انطلقنا في المسح 3 سنوات تقريبا مسح ميداني و3 سنوات بعد الحفريات. ممكن سنين إن شاء الله نحاول نبرمج إنه حفرية في شهر جوان إن شاء الله 2 جوان حتى لآخر جوان هي فترة إنجاز المشروع المرة هذه، ويتواصل إن شاء الله على 6 سنوات، 3 سنوات في مرحلة أولى ثم تجديد ب3 سنوات أخرى.
6: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يقول اليوم إن أي نشر أو تمركز للمدمرات حول مضيق هرمز تحت ذريعة حماية الملاحة ليس إلا تصعيدا للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز لاحتمالية مرافقة الإجراءات الأمريكية التي وصفها بغير القانونية والمخالفة للقانون الدولي سيواجه برد فوري وحاسم وفق قوله. ومن جهته رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم انه يمكن الدخول فعليا الى ايران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب، مشيرا الى ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ابلغه برغبته في الدخول الى ايران. ختم العرض الاخباري مع اجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الان مع حاتم جسبار وكامل فريق استاد الديوان.
8: في تونس الكبرى على 99.5
5: ستاد الديوان. ستاد الديوان
1: الدقيقة الأخيرة، مباراة للدربي بين الترجي والنادي الإفريقي. كملوا مع مهيب بن حسين، فضل مهيب.
0: حاتم ضربة جزاء أعتقد للترجي أو ماذا، مش حاول أتأكدوا، لكن تصدي ولا أروع من عبد المهيب الشامخ في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء. 6 أمتار بسترجع لصالح ال
1: 6 امتار مهيب، 6 امتار هي يعني اشاره الحكم كبيرة. كانت نحو 18 متر ولكن هي رمية 6 امتار.
0: اكيد حاتم، نرجع وفقط نذكر مستمعينا الكرام بالاقصاء اللي صار منذ قليل لفيليبي كيزومبي بعد رفع الكارت الاصفر الثاني والورقه الحمراء للاعب النادي الافريقي فيليبي كيزومبي في 90+11. نلعب تقريبا حاليا مع نهايه الوقت البديل، انتهى الوقت البديل المقدر ب 14 دقيقه هنا في ملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. حاليا الكره 6 امتار في وسط الميدان لصالح النادي الافريقي بالراس من الصدق قديدة، استوفينا الوقت البديل في هذا اللقاء مع كره وقد تكون الكره الاخيره في المباراه حاليا لصالح الترجي. بن حميده يوصل الكره على اليسار، البحث عن توزيعه عن تسديده عن كره تاتي بهدف للترجي، ولكن الدفاع الافريقي لا يزال صامد في هذا اللقاء مع كره حاليا ستعود بضربه التماس لصالح على الترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأخيرة. ثم بعض حاتم المناوشات الموجودة في ملعب رادس، ولكن واسم على المباراة حاليا داخل 18 بالرأس داخل منطقة العملية، ثم تسديدة على الطاهرة الثانية والمطالبة بضربة الجزاء. الحكم يقول ما فما شيء حاليا عكس الأزمة لصالح النادي الإفريقي. الصدق قديدة واحد مع واحد، الصدق قديدة حاليا صعود قليل للاعبي النادي الإفريقي بعكس الأزمة بحثا عن قتل المباراة. كرة للإفريقي، كرة التسديد والهدف الأول، الهدف الأول في اللحظات الأخيرة حاتم، الهدف الأول يأتي في اللحظات الأخيرة لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة الأخيرة. الإفريقي يسجل ويفتتح التسجيل بعكس الهجمة بعد بهتة دفاعية كبيرة من لاعبي الترجي في اللقطة الأخيرة. الإفريقي إذا حاتم في الدقائق الأخيرة يسجل في الدقيقة الأخيرة من المباراة ويوقع على هدف قد يكون ثمين حاتم هذا الموسم وقد يأتي ربما بلقب البطولة للنادي الإفريقي. 1-0 في الدقيقة الأخيرة حاتم من النادي الإفريقي، ما نعرفش شكون سجل تقريبا لأنه غيثم الزعلوني هو اللي سجل هدف النادي الإفريقي في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء وفي هذه المباراة هنا في ملعب حمادي العقربي برادس خلال هذه المباراة وخلال هذا اللقاء. إذا هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي، هدف يساوي البطولة لفريق بيبي جديد في هذا اللقاء. مباراة أكيد أوفت بكل وعوده في الدقائق الأخيرة، ربما الذكاء الاصطناعي لأنه في بعض كلام تحدث عن هدف سيكون في اللحظات الأخيرة عبر تقنية الاي، ولكن جاء الهدف عن طريق غيثم الزعلوني للنادي الافريقي. في انتظار فما حوار مع حكم المباراة، ممكن قد يكون في تشيك بار. حاتم انت الصورة اوضح عندك في الاستوديو، تم حوار مع حكم المباراة كريستيان بيترو في الدقائق الاخيرة في انتظار استئناف اللعب في دقائق المباراة الاخيرة التي نعيشها معكم هنا عبر راديو ديوان افام في التغطية الخاصة لاستاد الديوان في هذا اللحظات الأخيرة. تشيك فار، ممكن في حوار مع حكم الفار، الحكم الفار هارلد ليشنر. ننتظره ننتظروا الناس الكل تنتظر. ما نعرفوش ممكن كانت ممكن مطالبة بلقطة بضربة جزاء كانت للتراجي ثم عكس الهجمة لصالح النادي الإفريقي جاب الهدف. أكثر الصورة أوضح في الأستوديو عندك حاتم في توقيت حاتم تجاوزنا الوقت البديل اللي أضافه الحكم 17 دقيقة وبعد ما أضاف 14 دقيقة في هذا الوقت الضايع 100+7 وننتظر 100+7 والكل يتابع ويترقب الكل واقف في ملعب رادس الكل يتابع الكل ينتظر هل سيعود حكم المباراة إلى الفار. الصورة التلفزية ممكن أوضح عندك حتى باش نحاولوا نشوفوا حتى إن ثبتت لنا صورة هنا في ملعب رادس كانت مطالبة بضربة الجزاء وبعد هجمة معاكسة جابت الهدف للنادي الإفريقي لأنه ربما صار تراجع نوعا ما من وارتباك من دفاع التراجي اللي قعد يعني ينتظر ربما مع صوت كلي ننتظره. إذا نعتقد الحكم أكد القرار حاتم يؤكد الهدف حاتم إذا الإفريقي يؤكد الحكم الهدف والإفريقي يتقدم بهدف مقابل صفر الإفريقي يحسمها هنا في ملعب رادس الدقائق الأخيرة ويوقع على هدف الانتصار الذي يساوي البطولة بالنسبة للنادي الإفريقي في هذا اللقاء وفي هذه المباراة وسط غضب جماهيري كبير جدا جدا في ملعب رادس ورمي بمقذوفات متنوعة يعني أكيد ننتظر. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم على نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي التونسي هدف شاف اللحظات الأخيرة هدف يساوي البطولة للنادي الإفريقي الإفريقي قبل الجولة إذا يحسم لقب البطولة في هذا اللقاء. حاتم مباراة يعني انتظرنا 114 دقيقة بشرينا هدف وهدف يعني يعتبر هدف ذهبي لجماهير الإفريقي يساوي لقب البطولة لتنطلق احتفالات جماهير الإفريقي وغضب كبير من جماهير الترجي هنا في رادس. أكثر تفاصيل واستجوابات القوى مع سميلي عبد السلام المقراني بعد قليل من أرضية ملعب.
1: واضح أنت وعبد السلام مهيب أكيد للتصريحات باش تكون بينكم الاثنين بيانسور باش نواكبوا بعد نهاية المباراة. ألف مبروك للنادي الإفريقي التتويج بلقب البطولة قبل جولة من النهاية. الإفريقي بعد الانتصار يصعد إلى المركز الأول يبقى في المركز الأول برصيد 65 نقطة والترجي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة. مرة أخرى ألف مبروك للنادي الإفريقي التتويج بلقب البطولة بعد مباراة هيتشكوك هي مباراة الحقيقة ديربي شفنا فيها كل شيء خاصة شوط أول كما قالوا الأولاد لم يرتقي للمستوى المطلوب ولكن 45 دقيقة ثانية نادي الإفريقي كان أفضل على مستوى وتحسن الحقيقة من الشوط الأول ضغط حاول زوز ثلاثة فرص في الأخير يتوج بهدف غيث الزعلوني اليهدي اللقب للنادي الإفريقي. لو نعنون المباراة نعيمة اتصالية بتبيع المقابلة عنوان المقابلة ديربي العاصمة ديربي تشكوكي ينتهي بفوز الإفريقي وتتويجه بلقب البطولة.
9: عنوان بالنسبة لي أنا يكون كان فيه اسم فوزي البنزرتي فوز البنزرتي والتاريخ مع الألقاب فوز البنزرتي والخبرة متاعه هي اللي
1: قاعدين نتابعه في المباشر على أرضية الميدان. إذا مازال مهيب حاضر معنا نشوف مهيب هاني وإلا فاروق نشوف مهيب حاضر معنا في المباشر. فاروق حاولنا مهيب لأنه قاعدين نشاهدوا احتفالات جمهور لاعبي النادي الإفريقي على أرضية الميدان. ترجعنا للصورة بعد شوية أكيد نشوفوا ونواكبوا آخر اللحظات. نرجع لك نعيمة تفضل.
9: فوزي البنزرتي معناها الحقيقة شوف هو التاريخ متاع المدرب هذية والألقاب اللي هي أكثر مدرب حامل الألقاب تحس أنه حتى بقاءه في النادي الإفريقي كان على المنهج هذا وعلى المنهج هذا. أنا نقول أنه الإفريقي كان مصر على اللقب هذا ويظهر لي قراءته للمباراة اليوم كانت مهمة ومهمة جدا. شفنا دو فيرسون من النادي الإفريقي الفيرسون الأولانية اللي حافظت على نقطة التعادل في البداية والفيرسون الثانية اللي لعبت على كل إمكانيات النادي الإفريقي وفي الأخير يظهر لي شفنا النادي الإفريقي بالحق اللي يحب اللقب هذا واللي يحب يمشي باللقب هذا الباب الجديد وهذا اللي صار بعد صعود الترجي الرياضي التونسي الكل معناها للهجوم. شفنا النادي الافريقي استغل الفرصه هذيك ولعب كما قال لهنا انه لعب على فرصه والفرصه هذيك هي اللي كانت موجوده. الحقيقه مدرب محنك وقراقته في الاخر للمباراه وعلى كامل الموسم هي اللي كانت الفيصل في هذا اللقب للنادي الافريقي. ومبروك للنادي الافريقي هذا اللقب اللي بالحق كمسيرة وكأرقام وحكينا عليهم من الأول يسحق أنه يكون متوج في آخر المطاف.
1: لقب جديد، بطولة جديدة تنضاف إلى رصيد النادي الأفريقي. مهيب من ملعب حمد العقربي براس ديما نعمل رابط الأولاد مع المراسلين. مهيب تفضل. مهيب تفضل.
0: حاتم رمي محذوفات متنوعة وغضب كثير من جماهير الفريق يصور حتى ما نحاول نبعد شوية حتى الناس طالعة هنا في ملعب فرشة شبنا تبيد العمر كان بين لاعبي الفرنسي ولاعبي الأفريقي ثم وصل حتى يعني بين قوسين حتى يمشي يحاولوا حتى زملائنا الموجودين من الفرق الوطنيه ومن منصه الديوان يعني قاعدين يتبعوا ونصلوا في المقابله.
1: مهيب المهم سلامتك بطبيعه ان نسيسوا رواحنا وتبارك على روحك. بيان سور نعرف انه غضب جمهور الترجي طبعا بطبيعه ديربي وهزيمه امام النادي الافريقي. فما غضب على الاداره، غضب على الملاعبيه، غضب على الاطار الفني. الترجي في 6 مقابلات، لانه باش نرجع لك حسام باش نحكيوا على التتويج النادي الافريقي، ولكن باه نرجع لك مره اخرى نعيمه لانه موجود مهيب مره اخرى. مهيب باه مهيب ما تحصلوش عليه كما قلنا الاولاد نعملوا رابط بطبيعة مهيب وايضا الاولاد الكل عبد السلام مقراني والاولاد يكونوا حاضرين في المباشر. حسام الحجاري، حسام في بداية البرنامج اليوم اعطيتك ارقام النادي الافريقي 62 نقطة متصدر، الانتصارات التعادلات الهزائم، قلت اللي ما يعرفش بطولة تونسية تجي تقول له هذه ارقام النادي الافريقي يقول لك هذه مسيرة بطل. بعد 114 دقيقة الافريقي بطل تونس. حسام
2: وعن جدارة مبروك لكل جمهور وجماهير النادي الافريقي في كل انحاء العالم، انتظارات كبيره، صبروا برشا، عاونوا برشا، دزوا برشا، صرفوا برشا في اصعب الفترات. ممكن جماهير نوادي اخرى كانت شغف يقللها شويه ولا تبعد شويه، لكن هذه الجماهير كانت وراء النادي من ناحية التشجيعية، من ناحية المالية، من ناحية السيبور، من كل شيء. مبروك لإدارة النادي الافريقي، زينا ما نساوش حقها، انتقدناها وقت اللي كانت تستحق الانتقاد، وقت اللي خدمت وحذرت، وخاصة مبروك للإطار الفني على رأسه سي فوزي بن زرتي.
1: فوزي بن زرتي
2: هو صراحة هو رجل الموسم، اختياراته واقتناعاته، كانت هناك بعض الحين بعض الانتقادات على الاختيارات، لكن واصل على نفس المنهج ونفس المبدأ. اليوم مباراة معناها كانت كبيرة كبيرة كبيرة برشا من النادي الفريقي، من ناحية البدنية، من ناحية التكتيكية، من ناحية الدفاعية، والشوط الثاني يلعب بوراقه للآخر. برافو بالنسبة لي أنا
1: بالجيس حسين،
2: مش نسبق حاجة بركة، قصوا تذكرة المونديال. مهيب الشامخ بالتصدي ليه والزعلوني بالهدف اللي سجله، صراحة مش على هذا مبركة، ما توج الاستحقاق متاع موسم كامل بتصدي الموسم الى جانب تصدي متاع ماتش مستقبل جابس ما ننساهوش
10: دقيقه الاخرى،
2: واليوم في دقيقه كيف 94 ولا 95 والزعلوني في دقيقه 114 بعد ليفور اللي عمله يعمل لك 80 ولا 90 متر، معناه 80 ولا 90 متر وعنده من بعد الجاهزيه باش يفكر ويحط على الكونترول اورينتي ويعطيها فراب. صراحة أن اليوم النادي الفريقي أثبت أنه يستحق أنه يكون بطل هذا الموسم عن جد.
1: عبد السلام المقراني مهيب، ديما الخطوط مفتوحة، فاروق هاني الأولاد يكونوا الخطوط مفتوحة يطلبوا الكلمة، لأنه نعرف بعد نهاية المقابلة في استاد حمد العقربي صعب جدا للصحفيين أنه ينزلوا على أرضية الميدان سورتو ينقلوا المقابلة والتصريحات. نحب نعيشكم الأجواء، لكن اللي حب يتابع الأجواء من على أرضية الميدان أجواء كبيرة برشا على أرضية ملعب حمد العقربي براز، ما عليك أن يدخل ديوان السبور لأنه قاعدين نشاهدوا في صور وفيديوهات لفرحة لاعبي النادي الافريقي. دونك تابعونا على ديوان سبور. هاي دكتور، النادي الافريقي بطل تونس، النادي الافريقي من حيث الانتصارات التعادلات لازم اكثر نقاط، النادي الافريقي افضل خط هجوم، احسن خط دفاع، عنده احسن مهاجم في راس شوات، هداف البطوله، كل ارقام خلت النادي الافريقي يتوج بلقب بطوله هذا الموسم.
10: صحيح النادي الافريقي الفريق الاحسن، الفريق الاكثر استقرار، فريق اللي يعرف كيفاش يميتريزي الباركور كامل، رغم بعض المباريات اللي ما كانش فيها ممتاز لكنه انتصر، ولكنه فريق كان بشخصية بطل. وحكيت يعني قداش مرة قلت كل مباريات هذوكم اللي انت معناها تبدأ مبلغ الكرة مخنوق ويجي أنارير لاتيرالي ماركيلك كيما السهيلي في ماتش استاد، كيما زعلوني في الدقيقة الأخرانية ضربة جزاء في جرجي بنقردين كان مش غالط. مباريات نادي الفريقي الحقيقة بطل فوق العادة، لأنه كان الخصم متاعه كان فريق أيضا قوي جدا ومدجج باللاعبين المحترفين واللاعبين اللي عندهم معناها كارير وباركور كبير. نادي الافريقي الحقيقة ورى توتولان دي ماتش كما قالت نعيمة اللي كونوا الحنكة متاع المدرب متاعه، كما قال حسام اللاعبين الدوليين متاعه، وقت اللي النادي الافريقي استحقهم كانوا الكل موجودين مع بعضهم، ستادير كل الناس الكل أعطاه 100% في الوقت اللي النادي الافريقي كان معناها في حاجة ليهم. وكونترير من الترجي اللي مالورزمان عديد اللاعبين عرفوا معناها دي مونتانيوروس في الراندمان متاعهم، وما كانوش ديسيزيف وما كانوش بيرفورمان وما كانوش في أحسن فورمة مع بعضهم. مع نعيمة في المباراة في الأخر معناها
9: زد على ذلك المدرب،
10: مدرب صحيح شو نقول مدرب بومال، انتقادات كبيرة وكبيرة جدا في الجيسيون متاعهم تاع الماتش، دخول جبري متأخرة، كوناتي أوسي إصراره على لعب شهاب جبالي وأيضا معاها حاجة علي ومعاها رفيعة اللي ثلاثة براتيكمان كما حكينا كانوا يتقاسموا براتيكمان نفس الدورة. دانو كان في عزلة أمام هنا مرة أخرى نقولوا النادي الإفريقي أحسن دفاع، والنادي الإفريقي مش من عدم يكون عنده أحسن منظومة دفاعية. فوزي بنزرتي اليوم الحقيقة غامر وخاطر في الشوط الأولاني لأنه قبل برشا اللعب، لكن رينا فيرسيون أخرى من النادي الإفريقي في الشوط الثاني توتالمون ديفيرونت وممتازة، ممتازة جدا. ألف ألف مبروك لجمهور النادي الإفريقي وللنادي الإفريقي والعباد اللي تتالت على تسير النادي الإفريقي.
11: سمحني نعتذر منك دكتور ديما بتبيع المباشر، نرجع لك بعد شوية. عبد السلام المقراني قبل ندوة الصحفية. عبد السلام مساء النور، مرحبا.
12: مرحبا مرحبا حاتم من جديد.
11: عبد السلام، لحظات انطلق الندوة الصحفية للمدربين باتريس بوميل وايضا تصور تويري ولا فوزي بنزرتي شكون حاضر الندوة الصحفية، شنو صار بعد نهاية المقابلة؟ نحبك تعطينا الصورة كاملة، شنو اللي صار بعد اثر نهاية المباراة؟ عبد السلام،
12: واضح كريم فرحة النادي الافريقي بطبيعة الحال بالهدف الاحتفال من اللاعبين، ثم صار صدامات بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي ولاعبي النادي الافريقي، يعني صدامات قويه بين اللاعبين حتى يعني ملتقيتي.
11: عبد السلام نرجع لك، فقط نرجع لك ديما نحاول ربط ايضا مع ديوان سبور قديده ساده قديده في المباشر، تفضل لك الكلمه نسمعوا التصريحات اذا موجوده، تفضل.
13: لازم معناها نكونوا جروب كومباكت، الكل يد واحده، كش سوا اللي يلعب كش سوا لي رومبلاسون. الحمد لله وشكر لله اليوم الواحد هبط عاون اصحابه باللي نجم. ومبروك علينا ان شاء الله.
11: شكرا ايمن الحارث. كان هذا الصدق قديده، صدق قديده تحدث في ميكرو ديوان سبور. بعد شويه عبد السلام نواكبوا مع الندوه الصحفيه. دونك ايمن الحارث تفضل.
14: تعب كبير الحقيقه من الجروب الكل، من الاداره، من الستاف، الناس الكل تعبت السنة. الحمد لله فرحنا الجمهور الكبير اللي استنى فينا لبرا. تيتر قدام جمهور الكيب ادفيرس في الدربي عنده تعب خاص. الحمد لله اول بطوله عندي وتوج مع النادي الافريقي الكبير، الحمد لله الافريقي تعيش.
11: مبروك ايمن الحرزي لاعب النادي الافريقي. نرجع لك عبد السلام المقراني، بطبيعه ربط بينك وبين ارضيه الميدان، تفضل عبد السلام.
12: واضح حاتم قلت يعني صدامات قويه بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي ولاعبي النادي الافريقي بعد الفرحه، حتى يعني تدخل الامن وتم الفصل بين اللاعبين في ارضيه الملعب، وكذلك الغضب الكبير من جماهير الترجي على لاعبيها بعد نهايه المباراه، ثم يعني تواصلت الاحتفال مع الحضور بالنسبه للنادي الافريقي في المدارج اكيد، واللقب والبطوله الغاليه بالنسبه للنادي الافريقي.
11: عبد السلام ديما الاولويه المباشره والتصريحات. اسامه الشريمي تفضل. الفريق
15: ممكن تصير في التاريخ ان الافريقي ياخذ بطوله قدام جمهور الترجي، الحمد لله هذه انجاز ان خذينا بطوله وان شاء الله ربي نقول لك هذا لك للترجي والحمد لله لنا احنا البطوله ان شاء الله.
11: شكرا شكرا اسامه الشريمي. نرجع لك عبد السلام ديما نعملوا ربط مباشر من هنا ومن من عندك انت، تفضل.
12: واضح حاتم، هذا هو اللي صار في ارضيه الملعب، تدخل سريع الحقيقه من قوه الامن وفضل نزاع قلت نزاع بين لاعبي الفريقين بعد الفرحة ثم مغادرة لاعبي الترجي أولا لأرضية الميدان ولاعبين الإفريقي توجه للمدارج مع الجمهور الحاضر للفرحة في انتظار التصريحات بالنسبة للندوة الصحفية بعد قليل حاجة.
11: واضح، يعطيك الصحة عبد السلام، شكرا ليك، ديما الأولوية للتصريحات الأولاد كما العادة. تفضل دكتور، نواصل معك وبعد نحكيه على نادي الإفريقي وأيضا الترجي. تفضل. برشة تليفونات دكتور،
10: برشة تليفونات، معناها لا بلوبار عباد تبكي من الفرحة الحقيقة، لأنه كانوا معناها متعطشين الفرحة والتيتر كيما نكا، عباد تعبت، عباد خدمت، عباد عطات ضحات، ما وخرتش وقت اللي الفريق كان فريمون.
11: سامحني يا دكتور، سامحني يا دكتور المباشر، تفضل فاروق.
16: انوبليابل، تري كونتون بور نو سوبورتير، اوني تري كونتون بور لو كلوب، ان شاء الله جودي اون فا فيتي سا توس انصوم ان شاء الله.
11: مبروك.
16: ميرسي.
11: الحمد لله. دونك بلال ايت مالك وتوفيق الشريفي كانوا في المباشر كيما قلنا المواكبة للتصريحات قبل الندوة الصحفية، ماذا سيقول ربما باتريس بومال كيما قلنا والا مدرب النادي الافريقي فوزي بن زرتي ولا عاده احمد التويري. تفضل دوك.
10: دونك النادي الافريقي ولا ما الحقيقه عدى سيزون اكسبسيونيل، عديد اللاعبين تحسنوا مع فوزي، وفي الاخر معناه كما قال نعيم بكري رجل القاب اللي يحب يهز تيتر يعمل اون بون ايكيب ويجيب فوزي بن زرتي معاه الى 70-80% دو شانس باش يهز تيتر، معناها الحقيقه صعيب برشا.
11: سامحني يا دكتور مره اخرى، سامحني احمد التويري مدرب مساعد النادي الافريقي تحدث.
17: خلاص على كل الجوانب الحقيقه، معناها كما قلت انت مقابله معناها تحصلوا فيها على بطوله تكون مقابل ديربي، محرومين من دفع المعنوي نتاع جماهيرنا قدام معناها جماهير الفريق المنافس. اليوم وقت اللي باش تحقق معناها لي ريزلتات هذوما، اليوم النادي الافريقي في سلسله ايجابيه حتى لتوا معناها وين وصلنا المقابله، معناها عدد 22 في البطوله من غير هزيمه، تقعد ديما مركز باش تجاري الضغط النفسي نتاعك باش تستحفظ على الصداره في مقابله ذي، تزيد عليهم تختمهم معناها تتحصل على لقب في مقابله كذا. نتصور اللي لازمها يكون عزيمه قويه واصرار كبير معناها من كامل مكونات الفريق كاطار فني واطار اداري. الحمد لله الحمد لله، نتصور يمكن اكثر هدايا نجموا نهديوها لجماهيرنا الغاليه ذي تستحق الفرح.
11: جماهير النادي الافريقي اللي كانت غايبه بطبيعه على مباراه اليوم تحدث عليها احمد التويري ايضا مره اخرى. تفضل فاروق.
17: اما واحد معناها الاولى باش يستحق الفرحه هذه الكل ويستحق بعد التعب هذه الكل نهديوها لجماهيرنا الكل الحمد لله.
11: دونك احمد التويري مدرب المساعد للنادي الافريقي. حسام يقول اذا فما واحد يستحق الهديه هذه راهو جمهور النادي الافريقي.
2: اكيد هو الرجل رقم واحد، هو اللي عمل كل شيء، هو اللي سبب شو النادي الافريقي ما يدخلش في كريز اللي ما نجمش يخرج منها في اصعب الحالات وفي اتعس الحالات. جمهور النادي الافريقي هو اللي رجع الفريق
11: الى طريق صحيح. سامحني حسام، حمزه بن عبده مدافع عن النادي الافريقي.
18: تقعد تاريخ معناتها الحمد لله نادي والجمهور ساعه كما شفتوا شفت الناس الكل معناتها بالحق فريمون تعبنا عام سنه الحمد لله ما مشاش خساره عام سنه بطبيعة توجنا بالبطولة إن شاء الله مبروك على النادي الإفريقي ونهديوها للجمهور بطبيعة كما قلت لك نشكر أصحابي نشكر الناس الكل اللي ساهمت في التيتر هذايا الحمد لله إن شاء الله تكون كان بداية وإن شاء الله ربي يوفقنا كما قلت معناتها نكهة خاصة نرجع لك نكهة خاصة بالحق نكهة خاصة قعدنا كونسنتري عرفنا كيفاش نجيريو الماتش عرفنا الترجي باش معناتها بتجي بكل الضغط نتاعها باش تحاول تمركي من الأول ترتاح عرفنا كيفاش نجيريو الماتش قعدنا كونسنتري لاخر دقيقه على بروف معناتها مركينا في الدقائق الاخرانيه مع انه الفار معناتها كيما قلت لك كيما صاروا شويه كي حاجات الحمد لله معناتها
2: خفتوا في الاخر انتم تسنوا في القرار الحكم
18: اكيد بالطبيعه معناتها بيان سور تي ماركي بونتو وتقول هنا بيلانتي بيان سور كي باش معناتها هيك اللي باش تجيك
2: السيناريو زمالك في مخك تاع البارح
18: شوية شوية الحقيقة الحمد لله الحمد
11: دونك
18: لله.
11: حمزة بن عبدة مدافع عن النادي الافريقي مهيب حاضر موجود معنا مهيب بن حسين تفضل عندك الكلمة. تفضل مهيب يسمع فينا مهيب وإلى في المباشر باه نرجع لك حسام نوصل معك.
2: قلت لك دونك النادي الافريقي موسم الفارط معناها بدأت تحضر في فريق موسم مش خايب موسم تقريبا خسر اللقب والبطولة في آخر الجولات هذا الموسم قام بالانتدابات اللازمة.
11: قلت أنت قصة تيكي مهيب الشامخ في المباشر
19: اللي هو أعظم جمهور في العالم أعظم جمهور في العالم نهدولهم اللقب هذا الحمد لله يا ربي وبطولة بجديد الحمد لله.
2: برشا جو سنة فيكم البرة طبعا
19: بيان سير احنا بدنا نستنى في الجو هذا انا مزروب نحب نخرج باش يعرضنا جمهورنا الحمد لله يا ربي نهدولهم التيتر هذا وان شاء الله من حسن الى احسن.
2: مبروك.
11: باش نخلي لك انت نعيمه باش تحكي لنا على مهيب الشامخ اللي هو نجم نقولوا مسيره نجاح بالنسبه للحارس من اولمبيك مدنين مرورا بنجم الريدي بالمتلوي للنادي الافريقي للمنتخب. وحسام عطاهتي كيم تاع المونديال قال لك اليوم راه مهيب وغيث زارون. وصل معك حسام تفضل.
2: اكيد قلت لك صراحه اللي كان ناقص الموسم الفارط كملت الاداره صلحته. موسم الفارط نادي الافريقي كان يعاني من غياب المهاجم. نادي الفريقي حطت مجهود كبير وحطت بالنسبة للميزانية تاع نادي الفريقي راهو معناها مبلغ كبير باش تنتدب هداف البطولة في راس شوات اللي يعطاه إضافة كبيرة. كذلك كلمة قلتها أنا لو تتذكر حاتم تقريبا من شهر ولا شهر ونص وجاتني برشا لوم وبرشا قلت الناس الكل كانت متخوفة من خروج علي يوسف بقدوم الشريفي. النادي الافريقي ولا افضل دفاعيا. برشا ناس بعثوا لي قالوا لي اخي تقارن الشريفي بعلي يوسف. انا ما قارنتش لاعب لعب. انا قلت ثم احصائيات منذ قدوم الشريفي النادي الافريقي تقريبا قبل هدف ولا هدفين فقط.
10: هدف سليمان كان ثاني
2: وله هدف الاول من ضربه جزاء.
10: ماتش
2: من ضربه جزاء شفنا اليوم توفيق الشريفي مع مهاجم كيما دانو تقريبا معناه اغلب الديوال خذاهم. لاعب راجع من رباط صليبي لاعب صغير السن وصراحه نتحمل المسؤوليه وكان في المستوى مع بن عبده كذلك والظهيرين السهيلي وزعلون.
11: مهيب بن حسين في المباشر تفضل. مهيب لك الكلمه تفضل.
0: شكرا لك حاتم. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. في البداية نهني النادي الافريقي بلقب البطولة في هذا الموسم الرياضي. حسمت الأمور أكيد مباراة شكلية قاعدة الأسبوع في الجولة الأخيرة. حاتم نحاول نبدو الأجواء يعني وكيفاش صارت الأحداث في نهاية المباراة. كانت فما لقطة في البداية احتجاج كامل بنك احتياطي تراجي ومهابيل تراجي بعد عكس هجمة 3-1 ثم بعدها 3-4 لاعبين ضد 2 الافريقي سجل الهدف في الدقيقة الأخيرة. بعدها صار نقاش مع حكم المباراة في الفار. أكد حكم الفار على سلامة وشرعية الهدف. ثم بعد أعلن على نهاية المباراة. الفريقي تحولوا إلى المنطقة الخاصة اللي موجودة فيها بعض من مسؤولي النادي الفريقي في المنعرج الشمالي اللي حاملين الإشارات للدخول وبدأت الاحتفالات. ثم بعد صارت يعني مناوشات كما نقولوا بين اللاعبين. تحولت المناوشات إلى غضب جماهيري كبير هنا من أحباء التراجي. رمي مخلوفات متنوعة وغضب كبير من لاعبي من على لاعبي التراجي أقول في اللحظات هذيك. ثم بعد
11: مهيب نرجع لك. مهيب نرجع لك انه باش ناخذوا تصريحات من على ارضيه الميدان غيث الزعلوني صاحب الهدف في الانتصار للنادي الافريقي. تفضل فاروق.
20: مش نوصفه معناها حاجه قويه برشا كما كنت نحكي معناها البونتو هذيا نحب نهديه معناها للجمهور اللي ما كانش حاضر معنا في الملعب ما كان حاضر معنا في قلوبنا. اليوم لعبنا رجال لعبنا خاطر الشعار الحمد لله ربي. مبروك علينا مره اخرى التتويج بالبطوله الحمد لله ربي الحمد لله.
11: سيناريو صعيب في الاخر صرتوا لي صار البارح زمانك ما جاتش في مخكم السيناريو هذاك بعد برجع قاعد يخمم برجع الفار حكم في الاخر.
20: طيب معناها انا ريتها معناها ريتو بونتو ما فيه حتى شيء معناها كما ترى معناها حتى كي اشعل الفار بونتو صحيح معناها
11: هو سهل. نقصد لي السيناريو قعدتوا تستناو في الفار وكل شيء داري خفت شويه في الوقت
20: ده. ولا انا واحد من الناس كنت متاكد منه بونتو 100% الحمد لله يا رب الحمد لله.
11: مريول حسيتك ما عطيتو الحظ داري بس خليه عندك
20: ولا هذه مش مريولي مريول سيري.
11: دونك كان هذا غيث الزعلوني. نرجع لك مهيب نواصل معك تفضل.
0: قلت حاتم وصلنا بعدها وثم كان ثم مناوشات صغيره في المنعرج الجنوبي. ثم بعدها تحول كله الى غضب كبير على لاعبي التراجي رمي مقذوفات متنوعه وشتم وحتى صارت حتى مناوشات بين بعض الجماهير حتى في منطقه لونسان في بعضهم. نعرف يعني ثم غضب على اداء هذا الموسم بالنسبه للتراجي الذي تونسي بين مؤيد وبين معارض. ثم بعد تحول الغضب حتى الى رمي المقذوفات وشتم الزملاء الموجودين في منصه الصحافه من مصدر الامن انه ينزلوا
11: انت متواجد على ارضيه الميدان مهيب
0: ولا؟ انا حاليا موجود في كابينات للتعليق في ملعب رادس برفقه الزملاء. حاولت حتى الحمد لله سلامه الزملاء الكل الموجودين هنا في ملعب رادس. ما نعرفش فما
11: نعرف حجم الصعوبات نعرف حجم الصعوبات باش تعداو للميدان.
0: زملائنا المصورين في العاده يدخلوا من المدخل في الكوت زيرو يعني من مدخل البتيونيل تاع الحجرات الملابس حتى لحاملي شارات حقوق البث ولكن تم منع الجميع والدخول عبر الممر الخاص بمنصة الصحافة. يعني تصعد خلف منصة الصحافة ثم تهبط لقاعة الندوات الصحفية. إجراءات أمنية كبيرة ما نصورش ممكن حاتم شزاو ندوة صحفية لأنه حسب الكلام اللي والأجزاء اللي تجيني من داخل يعني التونيل بتاع حجرات الملابس, لأنه أي برشا باش نلقاو يعني هي ممكن تصريحات جانبية
11: ممكن
0: نلقاوها من جهة النادي الإفريقي, خاصة بعد اللقاء كما قاعدين حتى نشوفوا مع القنوات الناقلة لحقوق البث اللي كانت منذ قليل بعض التصريحات من بعض اللاعبين والمسؤولين والنادي الإفريقي. ممكن حاتم الليلة الأفراح باش تنطلق جديد في الحديقة بالنسبة لجمال
11: أكيد انطلقت أكيد الأفراح بالنسبة لجمال
0: الدين أكثر من 11 سنة للنادي الإفريقي تخلي الأفراح باش تنطلق اليوم, وأكيد نحن باش نكونوا حاضرين كديوان فام لمتابعة هذه الأفراح واحتفالات جماهير النادي الأفريقي.
11: نحاول أكيد نعطيه دائما الصورة في المباشر سواء من الملعب أو خارج الملعب بالتنسيق مع زملائنا والمراسلين في كل مناطق تونس العاصمة. نعيمة قبيل حكينا على مهيب الشامخ,
9: مهيب الشامخ
11: قصة نجاح لهذا الحارس كما قلنا حارس شاب أولمبيك مدنين نجم الرياضي بالمتلوي النادي الإفريقي المنتخب الحقيقة حارس ممتاز وكان برز هذا الموسم وبصم اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الإفريقي.
9: هذا هو أنت مبكرة كعطيتني الوقت أنا قعدت من هنا نشوف في العناوين أنا عملت لك زوز عناوين وأنت وك أختار ما بين العنوانين معناها
3: نحطهم الزوز
9: مش مشكلة أنا اخترت العنوان الأول الحقيقة أنا الطفل هذايا من اللي هو كان زيدا في المتلوي كان بالحق تعرف شنو والله العظيم فما حاجة في الكورة فما شوية ظلم لأنه حتى في ولا لأنه حتى في كان المتلوي كان متألق زيادة فهمتني فما حراس متألقين في فرق أخرى حبش نقول الصغرى لكن للأسف وقت اللي تمشي الفريق كبير وقتها بالحق تظهر وتولي الصورة تمشي للمنتخب. العنوان الأول الإفريقي بطل ومهيب عنوان الأمان شامخ فوق العادة المهيب يقود الإفريقي نحو اللقب. ده هاي العنوان الثاني
3: قصيدة
11: ذي هنا نصمت قليلا
3: قصيدة ذي ما عادش عنوانها ذي قصيدة
11: ثاني بيوز إكسبريسي
3: لا نحطوهم ببعض مجيو قصيدة
11: دونك باش نحكيه على الترجي دكتور مجددا فما شكون حاضر معانا هني به دكتور الترجي الرياضي التونسي حكينا قبيلة انتصار في 6 جولات قبل البطولة كان مصيره بين يديه الترجي اليوم عمل كل شيء تقريبا شوط أول شوط ثاني غضب كبير حسب مراسلينا في الملعب على الإدارة النادي على اللاعبين على النادي معناها نحكي على الترجي التونسي خروج من دوري أبطال إفريقيا المرة الماضية يخسر لقب البطولة قدام النادي الإفريقي قبل بجولة من النهائي.
10: صحيح كما قلت عمل كل شيء سي فري مي عمل كل شيء دون فاسون ديزوردوني معناها ما كانش منظم اختيارات الاولانيه فيهم برشا مي تحكي لاعبين اور دو فورم ولاعبين اور دو لور بوست اوسي ما كانوش في بلايصهم لاعبين اور دو فورم اوسي ما كانوش كي العاده بون اكثر اساسي عمل نص ساعه براتيكمون ريناه كان في الاوكازيون هذيك اللي الراسيه اللي ما نعرفوش خرج ما خرجتش بتاع الحميدي لكن جروسو مودو ترجي معناها كان مطالب باش يخلق اكثر فرص دانو في اللونتونوار ما بين بن عبده وما بين شريفي لقى برشا صعوبات اي بوي ايضا لي دو لاتيرو طلعوا حاولوا سنترو لكن الحقيقه لاريغارد بتاع الكلوب افريكان كانت فايقه وكانت معناها بالمرصاد ترجي ما لقاش لي كومبينيزون ابيتويل ما لقاش لي زوكازيون اللي مسانس يخلقهم سويت وديبوردمون ما لقاش لي ديفياسيون خاصه نتاع لافون سنتر نتاعو ولو انه دانو في دو سلالوم برهن اللي هو مهاجم الحقيقه من طراز رفيع وتنجم تبني عليه الترجي لانه يعني مهاجم قادر باش يتحسن خاصه في السنوات المقبله وين نتصور اللي كونه مهاجم قادر باش يسجل عديد الاهداف قعد من بعد بون اليوم الحقيقه فما ثقل فما ثقل فما كي شانجمون دو ريتم ما كانش موجود فما كي لا بريز دو ديسيزيون صعيب معناها والرابيد والسريعه بلوتو ما كانتش موجوده بتاتر فما بريسيون كبيره وي سي فري مي فما زاد ان مانك كبير دو جوستيس تكنيك رفيعه حاول طون بيان كو مال وقبلوه الحقيقه كان تري فرفلو معناها وديزوردوني ومعناها ما نجمش يعطي فهمتني اكثر من هيك على المستوى الهجومي لانه على المستوى الدفاعي تمكن باش يقص برشا كور أبري وسط ميدان تاع الترجي أروفوار الحقيقة بخروج أوكبيلو وأيضا لزيليه ما نعرفوش اسبيرون بيان بور الترجي بلي اللي يعاود لأنه فريمون ضرب الكشف للترجي في غياب البلاي اللي يلقى بوكو ديفيكولتي. عاد من بعد اوسي لي شوا دو بوميل اونكور فوا نرجعوا نقولوا بيتر كان ينجم يبدا
9: واش ماتش اليوم راهو اللي خسرت به لترازي البطوله راهو معناها ما نجمش توصل للديربي فوالا سيتي انا بالنسبه لي انا بون سيتي لو ماتش نتاع جرزيس اللي هو براتيكمون اللي خرج
10: اللي
9: خرج فوالا هو الحقيقه فهمتي وبوميل وبوميل ما البطوله ما عرفش كيفاش يجريها
10: ريان
9: اخر
10: المقابله القادمه ترجي تحاول
9: بنقردين
10: وسيسيس
9: تستقبل النجم الساحلي نقطه فقط بيناتهم
10: ترجي مطالبه بالانتصار
9: اكيد
10: 60-59 دونك ترجي مطالبه بالانتصار لانه التعادل ينجم النادي الصفاقسي في صوره الانتصار يتعدى الثاني نسيت هاني الحكايه
9: 60-59
10: معناها في روايه اخرى ابشع سيناريو كان ينجم يصير للترجي هذه التونسي لانه الترجي اليوم كان يحب يمرك ويحب يسجل وقبوله الهدف بتتر كانوا في الماتش 0-0 نعيمة كان مصيره ما
9: بيجي
10: اكس يعديه
9: تعادل بيناتهم هما زوز يعني في الترتيب
10: يعدي
9: الاسبيروس
10: يعني دونك اكس اليوم كان يسمح لك باكس بنقردين لو الترجي مطالبة بانتصار
9: اكيد
10: مطالبة بالانتصار والله الحقيقة معناها تحس اللي كونه جمهور قاسي شوية معناه لأنه ترجي يخلق خمسة أربعة فرص لكن ليترنيل معناه ليترنيل بروبليم
2: لا سمحني دكتور شونش قاسي فيش
10: لا يخلق ترجي
2: مش حكي تخلق
10: لا تخلق
2: انت سبعة مباريات الأخيرة
10: نحكيو على ماتش
2: لا هو الجمهور مش على ماتش اليوم بركة هو كيمول
10: كيميل
2: انت تتعادل مع جرزيس وتتعادل مع ليتوال وتتعادل مع سي اس اس
10: هذاك الكيميل تعدى
2: ما غش لا ما يتعداش والغش مو يتعبى ومن بعد في الاخر كي بعد الماتش الاخراني ديربي قدام جمهورك
10: ماتش تاع تيتر
2: ايش تحبهم جمهور ايش يعملوا جمهور
10: اي معناها سامحني ترجي في العاشر
2: رانا في تونس رانا
10: بعني
2: معناش البرا يا رب صفقوا عليهم يعطيكم الصحه ونرجعوا عام جاي
10: اللي ترجي في ال 12 14 سيزون الاخرانيه هذا براتيكمون 10 تيتروات معناها اليوم كي جات الفينال تاع اليوم عندك توغاي في السيمتر عندك شهاب جبالي في السيمتر عندك حاج علي مارتين ما عرفش يتعامل في السيمتر عندك دو تروا كافوياج ما هبطوش دون معناها سور لو بون بيي وعندك شامخ عمل دو باراد اكستراوردينير في ال 90 بلس 15 معناها ما كانتش كاتاستروفيك ترجي الكلوب افريكان عرفت كيفاش توظف لي زوكازيون والحالات والوضعيات اللي هي نفس الوضعيه مرتين قبلها مره كينزومبي ومره ظهر لي الخضراوي ما عرفتش كيفاش تتعامل معها
2: وهو دكتور كان جاي الماتش هذايا ماتش في لالي ما يصيرش الغش اما تخرجت من الشامبيونز ليج
10: ايوه ما تمشيش ترجي فير لابورداج باش تمركي هي قبلت البونتو سويت ليا وبليجي باش
9: تمركي هي راهو انا بالنسبه لي انا في هذا كل النتيجه نتيجه ظاهره واضحه لانه تتالي المدربين الاجانب بالنسبه للترجي الرياضي التونسي فما مال جيرونس في البطوله وكانه المدرب الاجنبي اللي يجي للترجي في البطوله ما يعرفش يجري انا بالنسبه لي انا شو مع كل اللي انه صارت بوليميك كبيره على ماهر الكنزاري ونهلي حكينا وكذا لو كان ماهر الكنزاري كان موجود في الحقيقه معناها خلينا نكونوا واضحين فهمتني لو كان موجود في السيتواسيون هذه وما خرجش ماهر الكنزاني ما تكونش الترجي الرياضي
10: المدرب التونسي اختايم هذاك
9: وانا معناها من قال اخر من بلبر هذا زاد كيف معناها كنت ناقده لبرشا حاجات فهمتني لكن بين بالكيجف انه المدرب الاجنبي ما يعرفش يجيري البطوله الاجنبيه مع الترجي
10: الرياضي نعم نامبورت كيل مدرب
9: اي بطبيعه
10: لانه الحقيقه انت بوميل عطيتنا الاسم قبل بنهار الناس الكل كانوا يخموا في اسامي اخرى رنينا اكثر تتذكر ولا
2: اي ماهيش خير شكون اللي سمي خرج الاسم تاع كارتورو مشى الوداد عمل 6 ماتشات عمل 6 خسائر
10: وقدمتو نحو خابوا في زيمبابوي
2: بوميل هالشامبيونا مع البلديه
10: لقب للمدرب فوزي البنزرتي فوزي البنزرتي 11 لقب مع الترجي 8 لقب مع النجم اللقب الثاني لفوزي البنزرتي مع النادي الافريقي ولقب البطوله بعد البطوله يلعب فيها حسام الحاج علي 89-90 انت حاضر في 89-90 هكا ولا ليه واللقب الثاني معناها فوزي البنزرتي يعود للتتويج مع النادي الافريقي بعد 36 وما ربحش كوبي ترى ربح برشا شامبيونز ربح كوبا لازوز
2: جيزي بطوله
10: بطوله حاجه اخرى عام يرجع فوزي البنزرتي يتوج بلقب البطوله مع النادي الافريقي والثاني هي وصيف كان كاس الكونفدراليه سنه 2011
1: بعد 36
9: تحبوا تحبوا البطوله معناها خلينا نكونوا شوفوا فما مدربين خلينا نكونوا واضحين وواقعيين فما مدربين تحبهم البطولات تحبهم الالقاب معناها كي يشد الفريق يعرف كيفاش يمشي ثنيه اللي موجود فيها مع خبرته هو مع الحنكه نتاعو هو اوتوماتيكمون معناها باش يكون لقب فما لقب موجود وهذا اللي صار معناها وشوف انا يمكن الاداره نتاع نادي الافريقي لانه كان في فتره ما فما شويه هكا تململوا فوزي وكذا وكذا لكن شدوا صحيح اللي بقاء فوزي البنزرتي على رأس النادي الافريقي وهذا اللي صار توج اليوم فوزي البنزرتي باللقب 24 في تاريخه يظهر لي سيد المدربين وشيخ المدربين شيخ وهذا المدربين. هو المسير سبيشال وان تونس
1: سبيشال وان تونس فوزي البنزرتي لو لقيت حاضرين نشوف شكون موجود عنا بطبيعة باش نرصدوا ونواكبوا الأجواء بعد شوية صفات تكون معنا مقدم البارك من قدام حديقة منير القبيلي ناخذوا مع احتفالات كبيرة يقول لي هاني باش نحاولوا نصدوا الأجواء في انتظار يكملوا لأولاد الخدمة وطبيعة فيديوهات ويهبطونا للبارك ونشوفوا شنو اللي صاير أكيد تتويج النادي الإفريقي باللقب رقم 14 بالنسبة لفريق باب جديد استحق هذا اللقب كما قال الدكتور النادي الإفريقي هذا الموسم
9: بالحق سمحني باش نقص عليك الحقيقة الحقيقة ملا أربيتر معناها انت تصور لو كان جاي اربيتر كيف هذا على طول الموسم هو بركه معناها كيف الجوغ نتاع الاربيتراج هذا على طول الموسم
2: هو اصدقاء اما ثم حاجه نعيمه سامحني احنا شكرنا الاربيتر معناها بالنسبه لي انا افضل من نتاع
1: بورتوغال
2: افضل من الكل اما ثم النقطه

0: وخمسة تلعب عند جمعية هي أوبليجي باش تربح
1: وهي اللي كريت البوكو. دكتور أنا نحكي على حكم أجنبي في البرشا دخلوا في الانتصار.
0: لا لا لا يزيدوا يثبتوا.
1: يثبتوا في شنو؟
0: يثبتوا في الأكسيون.
1: جاية من جوار من الكلوب ولا؟
0: يا حسام
1: هادي سألتك أنا جاية من جوار من الكلوب ولا؟
0: هما قاعدين يثبتوا.
1: قداش قاعدوا؟ قداش
2: قاعدوا؟ لا لا لا
1: لا لا نتاع الكلوب جوار الكلوب
0: حاس مارين
2: ندوة صحفية سامحوني يا ولاد الندوة الصحفية مهيب تفضل ليك الكلمة تفضل.
3: واحدة تلو الأخرى اليوم كلمة نبداو بها في مطلقة ذكرت المولى سبحانه معناه على النعمة هذه خاطر اليوم في وسط المكتب الكبير وهو تحقيق معناه لقب البطولة في الجولة قبل الأخرى وفي مقابلة أجوار كفرقة تاريخية عمرها ما صارت معناها لأن الفريق هذا لما فريقنا احنا في اليوم من نجمه كان نكونوا فرحانين. ثاني حاجة بالنسبة لنا احنا من المكاسب اللي تحفظنا على أطول سلسلة بتاع لها زيمة 22 مباراة على توالي في البطولة يمكن زادت في سابقة تاريخية ما صارت قبل. حاولنا نطول السلسلة هذه أكثر ما يمكن كما قلت من جملة المكاسب تحسين اللاعبين على المستوى الفردي على المستوى ذهني خاصة بالنسبة للتعامل مع ذلك اليوم رأوا في وقت من الأوقات من نجموش نتكلموا مثال اليوم خلينا نتكلم شوي اليوم في النادي الإفريقي رأوا كما مجموعة جديدة اليوم مجموعة جديدة انتهى لاعبين اللي براتيكمون ميوشو موزين في عند صنع بعض اللاعبين اللي اكتسبت نوعا ما من الخبرة مثلنا الفارقة لكن التوليفة اللي صارت نعرف ان كل لاعبية ربش تتعود تعيش تحت ضغط هذي وتحاول تردو ضغط إيجابي المعامل كبير وكبير وكبير على المستوى الذهني متصور هذي أكثر جانب نجحنا فيه مش تدخل في كل مقابلة وتخلي معناها البارة عالية متاع الموتيفاسيون اتفاق فيه اتفاق معناها خدمين متاع أي حد لكن اليوم من منبر هذا شكر كبير لكامل اللاعبين اللي في وقت من الأوقات معناها تحملوا كنا قاسين معهم في معناها في الفائدة في المصلحة متاع المجموعة على مستوى معناها العمل ككل كما قلت فيه الجوانب ككل دونك بالمناسبة كيف أنا عمري ما تكلمت وعمري ما حكيت على الجانب هذا كيف نجي نحكي دهنات في الندوة الصحفية نحكي باسم إطار فني كامل على خاطرنا بالنسبة لنا احنا نعمله كمجموعة وغيرها ومعناها اللي يمكن السر النجاح متاعنا وقت اللي نخدمه معناه الناس كل مع قيدوم اللي نحب نوجه له تحية بالمناسبة نعرفه ما يحبش في أوقات كده زي على خطر كلي هذي معناه خدمة الناس كل وقت فوز البنزرتي وقت تحية كبيرة ليه يوم النجم ونقوله معناه اللي نجحنا في المهمة متاعنا فوزي دونك مانيش أنا باش نحكي عليه ولا على تاريخه لكن الإضافة الكبيرة النجم يقدمها على مستوى الخبرة متاعه على مستوى شخصيته على مستوى تحمل الضغط هذي وتحويله إلى ضغط إيجابي اليوم نتصور كل شيء كان واضح في الميدان عاوز نشكر ربي معناه سبحانه اللي احنا اليوم قدرنا ربي فينا الماء صدقوني قلناها وقالها تفوزي وحكيناها الناس كل حتى في المراسيه قبل كانت قصيره لكن يوم نصور رسالتنا وصلت وكانت مضمونه الوصول اللي نحن رانا الهدف الاولاني والكبير نتاعنا هو نفرح شعب النادي الافريقي واليوم الحمد لله نحس روحنا احنا رجعنا جانب من الدين اللي علينا واحد من الناس اليوم كيف نخليه معناه الشعب الكبير يكون فرحان اليوم كان الحاضر الغايب معنا مش موجود معنا في الميدان لكن كان موجود في أذهاننا ونحب نتخيل الفرحة اللي نجم نوصلها له اليوم في الآخر بالكل ذوق الحمد لله يا رب.
2: إذا ندوة صحفية أحمد الطويري مدرب مساعد نادي الإفريقي مهيب نجم نلقاو باتريس بوميل والاحتياط الطرفاني للترجي يكون حاضر ندوة صحفية
4: ما تقريبا حتى مازال ما عندناش المعلومة المؤكدة هل باش يكون مازال غير ما راش تحب نواصلوا معكم من ندوة صحفية
2: هاي نواصلوا بيان سور نواصلوا
4: مازالت موجهة للمدرب المساعد للنادي الإفريقي اللي كان حكاية برشا على البطولة تاع السنة حكاية شكر فيها برشا الناس اللي ساهمت في هذه البطولة
3: شخصي وفي محله الحقيقة وقصة الحالة كما هي بصراحة يمكن أنا عشت قبل تجربة معناها في النادي الإفريقي أنا نعتبرها معناها الناس كل تعرف كانت ناجحة خاصة في بدايتها العام الأولاني اللي خذينا فيه معناها النادي الإفريقي في سنة 2022 كانت معناها الوضعية سايبة شوية في الآخر بالكل عدينا معناها المرحلة البلاي أوف وكنا قراب برشا زادة من التتويج في آخر الموسم مكتوب شرطي رجعنا المشاركة إفريقية حاولنا معناها نحط الفريق على السكة الصحيحة شوف راهو في الآخر بالكل اليوم حتى اللي وصلنا له راهو ثمرة نتاع عمل متواصل معناها عنده مدة وقت تحاول وتطيح وتعاود تقوم واللي يكون فيها ما تهدمش وقت تطيح هذا مهم جدا صحيح شفت الوضعيات الكل يمكن هذا يمكن زينا بيتي مثل جدي يخلينا نكون حذرين أكثر من ما يمكن. حاولنا نكون إيجابيين مع السيناريوهات مثل ما قلت في سبق معناها كانوا خايبين. يوم أنا واحد من الناس لازم نضيف لكل الحالة معناها في الفترة اللي فاتت كانت متاع ضغط رهيب.

0: بشكل أحلى، وقت تحطه تبيده وتبيده في اليد تحب توصل اللي يزود فيه وتفرح معناه الجماهير الكبيرة اللي ورانا كل فرحة تعبت برشا معناه ومتحقين فرحة ما هذه تولي تضحي بالغالي والنفيس في سبيل هذا الكل. اليوم نقول أنا الحمد لله اللي رب كرمنا على المستوى الناس كل دونك هذايا معناها هذايا من عنا احنا ككل مكونات الفريق الاول النادي الفريق والناس اللي تعبت كإطار إداري إطار فني معناها الناس كل اللاعبين اللي هما براتيكمون لي زاكتور واللي في الاخر بالكل هما اللي على الميدان. لكن انا قلت لك على المستوى الشخصي بالنسبه لي انا هذه تحيه مني لهم ونتصور اللي اليوم على الاقل رجعت معناها جانب الدين اللي عليا وجانب النادي الفريق.
1: إذن هذا أحمد التويري، حتى المدرب المساعد أحمد التويري لو عاش برشا ضغط يقول الحمد لله يختم بإني رجعت شوية من الدين اللي سألوني جمهور نادي الإفريقي. حسين مهيب
2: حاتم على ما يبدو أعتقد أنه فما سادوة عقبيل فرازي خاطر جمهور الصحفيين كلهم داو يغادروا كلهم
1: واضح
2: يعني ممكن نحاولوا نستفدوا أكثر تبقى الخط مفتوح
1: واضح تبقى في اكيد نشوف زون ميكس بتبيع تصريحات من لاعبيه النادي الافريقي. انت وعبد السلام عندكم الخطوط مفتوحه لاولادك كيف صفاء بعد شويه مقدم البارك باش ناخذوا اكثر ردود افعال وتابعوا فيديوهاتنا على سبور باي دي وان اف ام. كلمه لاحمد التويري مهم جدا لانه شفنا حتى عثمان نجار مدرب مساعد كان في النادي الافريقي هبط تدوين على فيسبوك يقول فيها الف مبروك بطل تونس، الف مبروك للنادي الافريقي، الف مبروك للجنرال فوزي البنزرتي عراب التتويجات. هذا عثمان نجار أيضا كان في النادي الإفريقي. أحمد التويري يقول رجعت شوية من الدين اللي سألوه جمهور النادي الإفريقي.
3: شوف هو علاش قلت لك في البداية راهو التتويج ساهموا فيه الناس كل، بداية من الجماهير اللي وقفت مع الفريق سنوات وسنوات في وقت الغصرات ومنذ أول الموسم موجودين. النادي الفريقي يمشي يتعادل من مع سليمان يجي ماتش بقروان تلقى 25,000، النادي الفريقي يخسر تلقى الأسبوع اللي بعده 25,000. وقفت مع الفريق وأمنت بهذا الفريق، ثم إدارة الفريق اللي وفرت ظروف باهية وعملت الانتدابات اللازمة، ثم الإطار الفني بكله يلزم كل واحد تعب وخدم وعمل كل شيء باش ساهم باش النادي الفريقي فاز بهذه البطولة نشكرهم. راهو كل واحد وعنده بار، فماش واحد يخدم وحده. ناس الكل، فوزي البنزرتي قبل قلت عثمان النجار تويهري لي بريباراتور فيزيك لي زاناليست لي كيني طب كل ستاف كامل خدموا على رواحهم. الإدارة وفرت كل شيء، والتتويج الأكبر هو اللاعبين. لاعبين هما هما معناها الموجودين على الملعب، هما اللي جابوا الانتصارات، هما اللي كانوا في ماتش كيما اليوم ماتش متاع بريسيون كبيرة تلعب ضد الترجي الرياضي بكل ترسانة متاع اللاعبين اللي عنده أمام جماهيره في ماتش كيما هكا ديسيزيف وتتمكن انك تصمد. حتى كنا نحكي وانا والدكتور في الشوط الأول قال لي نادي الفريقي ممكن تكمل هكا. نادي الفريقي عرفوا كيفاش يجيريو الماتش إلى حد دقيقة 104، وكل مرة صنحت لهم الفرصة جاتهم فرصة ولا اثنين واتفف ورص متاع أهداف. دونك هذا تتويج متاع الكل، كل واحد خدم في النادي الافريقي وساهم وعاون، ونقول له برافو ونقول له مبروك، وخاصة مرة أخرى مبروك لكل جماهير النادي الافريقي في تونس وفي خارج تونس في كل الأماكن. وأنا نتخيل أن النادي الافريقي الماتش الجاي ضد أولمبي بيجيك كيفاش باش يكون ملعب راتس.
1: واضح نعمل ترتيحة مع الأخبار وبعد نكمل معكم شوية كي التصريحات نواكبوا الأجواء تتويج النادي الافريقي بلقب البطولة.
4: ستاد ديوان ستاد ديوان

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: مجزوة السابعة. ديوانفام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزرية تلتقي بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينيا نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية. واستمعت رئيسة الحكومة إلى شواغل أفراد الجالية بكينيا ومقترحاتهم، مؤكدة أن الدولة ستوليها ما تستحقه من عناية ومتابعة اعتبارا لدورهم كشركاء فاعلين في المجهود التنموي الوطني، ومشددة على أن تونس ستظل داعمة على الدوام لأبنائها بالخارج ومرافقة لهم في مختلف مساراتهم. وشددت زنزري على أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مؤكدة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمم والفضلات المنزلية والتجارية مجددا بالمحطات وفي حرمة السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا يتقاسمه الجميع. وأكدت الشركة في بلاغ صادر عنها مواصلتها السهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمم والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات مما تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولى تدخل إزالة هذه الفضلات. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا تقول أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب. ووفقا للوكالة فإن المرحلة الراهنة ستركز على موضوع إنهاء الحرب في المنطقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول أن باريس لم تفكر مطلقا في نشر سفن حربية في مضيق هرمز بل القيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية منسقة مع إيران. وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في نيروبي على تمسكه بهذا الموقف، وذلك بعدما حذر مسؤول إيراني من رد حاسم وفوري على فرنسا وبريطانيا إن نشرت سفنا حربية في المضيق. ختاما، طقس الليل يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق حيث تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. البحر متموج فمحليا قليل الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي وبين 21 و25 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 91.2.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: مرحبا بكم من جديد، نواصلوا بطبيعة في استاد الديوان تغطية خاصة لفوز النادي الافريقي بلقب البطولة. انطلقنا معكم ثلاثة حتى انطلعشين قل المقابلة التصريحات لأولاد الكل بطبيعة على عين المكان، ناخذ ردود الأفعال صفة المنسي موجودة، نواكبوا فرحة جمال النادي الافريقي من أمام مركب المرحوم منير القبيلي. صفة منسي مساء النور، مرحبا لو سهلة صفة.
2: مرحبا بك حاتم، شكرا لك ومرحبا بكل مستمعي داعة جميلة الجيم. بالفعل نتاو موجودة أجواء ممتازة لحقيقة برشا، تواجد جماهيري كبير لهني وفما شلل مروري زيدا برشا، جماهير مازالو قاعدين باش يجيو في انتظار حفلة نادي الافريقي. سلامات دربويت، فما برشا تأثر، برشا عبيد تبكي و فرحانين فرحانين برشا. كيما قلنا
1: واضح واضح، يعطيك الصحة صفاء، أكيد نرجع لك بعد شوية باش نواكبوا. تابعوا الفيديوهات على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، أيضا على صفحتنا على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وديوان اف ام. إذا النادي الإفريقي ينتصر ويتوج بالبطولة النعيمة ويعود إلى دوري أبطال إفريقيا موسم قادم مليء بالتحديات بطموحات أخرى، ارتفاع سقف الطموحات بالنسبة لفريق النادي الإفريقي.
3: أكيد معناها توا يظهر لي لوبجيكتيف تاع البطولة في بارك النادي الافريقي، البطولة في باب جديد، الجماهير كانت متعطشة للقب هذايا، لقب تحصلت عليه النادي الافريقي بعد عمل، شوف راو لو ترافاي باي، والعمل هو اللي يضمنك انك تكون على منصه التتويج بعد كيما نقولوا التخبط والسنوات الاخيره اللي صارت فيها الديون. لكن الناس كلها كيما نقولوا نحن حطت اليد في اليد، وهذا هو اللي صار، يعني مع انتدابات، مع إدارة متماسكة، مع إدارة عرفت شنية تعمل لآخر اللحظات، وهذا اللي صار بالنسبة للنادي الإفريقي. تلقى روحها رجعت على البوديوم، وهذا هو اللي وصلها لرابطة الأبطال الإفريقية، لأنه العمل بعد كما قلوا ما ترتاح وبعد ما تفرح وسيف كما قلوا نحن الحقيقة مع جماهير النادي الإفريقي يعدي وسيف باهي ومزيان وكل عام، لأنه ما تعطين للقب هذا، لكن بعد وزاده يزم يبدا الخدمه لرابطه الابطال الافريقيه اللي هي كما نقولوا نحن زاده بيوت بالنسبه للنادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي، مع التنقلات، مع المباريات اللي بتكون في رابطه الابطال الافريقيه. حاجه الحقيقه انا يظهر لي اللي نشوف فيه توا في لي فيديو ونشوف فيه من جماهير النادي الافريقي اللي على كامل الجمهوريه، نعرفوا نحن جماهير فريقين الترجي والنادي الافريقي نعرفوهم موجودين في كل الولايات، كل الولايات باش تلقى فيها الفرحه هذه اللي هي يستحقها الحقيقه بعد العام الفارط واللي قبله من الانتقادات ومن الديون اللي كانت متراكمه، وجيت كما نقولوا نحن تتالت الادارات، لكن الاداره هذه كانت عازمه انه النادي الافريقي يوصل لمبتغاه. وقت اللي كما نقولوا نحن شوف ما قلنا نحن اخر مره على الاطوال، قلنا الاداري راهو يتبع الرياضي، هذا هو الاداري يتبع الرياضي، لكن في سونس بوزيتيف بالنسبه للنادي الافريقي، ولقيناه متوج في اخر المطاف ويستحق النادي الافريقي هذا الموسم لقب بطوله تونس.
1: في المقابل نعيمه نحكي ربما حتى شوية على الترجي هذه التونسي، أكيد حكينا عن النادي الإفريقي كبطل وما زلنا نرصدوا الأجواء، حاولوا أيضا ناخذوا عدد من اللاعبين القدامى في المباشر، ناخذوا معهم شنية الأجواء وآخر بطبيعة فرحة تتويج النادي الإفريقي باللقب. الترجي الرياضي التونسي أوكي انهزم اليوم في ديربي هزيمة قاسية، يخسر لقب البطولة، يخسر دوري أبطال إفريقيا. نتصور وفي اعتقادي أنه هذه الفرصة المناسبة لإعادة الإصلاح للوقوف على عدد كبير من الجزئيات، انه لابد لإدارة الترجي التونسي نتصلحها. شفنا عدد كبير من الاخطاء على مستوى الاختيارات، على مستوى الانتدابات، ما شفناش الترجي اللي نعرفوه في مواسم ماضيه في 6 مقابلات ينتصر في مقابله واحده ليس هو الترجي التونسي، خروج من دوري ابطال افريقيا، الميركاتو الشتوي اللي كان يجب عليه تدعيم الصفوف قام بانتدابات ربما لم تكن قادره على تقديم الاضافه، الترجي اللي خرج عام الاول من كاس العالم الانديه، وكنا ننتظر انه باش يكون موسم عالي جدا على مستوى الطموحات استثنائي، ولكن في الأخير نجم نقول خيبة الأمل بعدم تتويج البطولة، خروج من دوري أبطال إفريقيا، يبقى لقب وحيد أمام الترجي هو سباق كأس تونس، وعنده زادة مهم جدا دوري ابطال افريقيا منافسه بينه وبين الصفاقسي في الجوله القادمه.
3: حتى المباراه ضد النجم المتلوي في ملعب المتلوي ضاري ماهيش سهله, ماهيش مباراه سهله, لكن بالنسبه لي انا راهو كان منتظر اللي صار للترجي الرياضي التونسي. لمانا؟ لانه هو كومول, لكن الكومول هذيك نتاع برشا اخطاء تتالت على مدار السنين كانت تغطيها شنو في الاخير, كانت تغطيها التتويجات اللي هي تتويج بالبطوله او بكاس تونس او الموسم الفارط تتويج الدوبلي بالبطوله وبالكاس. وهذا هو الخطا, وهذا هو اللي كما نقولوا نحن الغلط في كل شيء, لانه وقت اللي انت تنسى الاخطاء نتاعك في ظل التتويج زيت وقتها ما تنجمش تصلح, لكن وقت اللي تصلح وانت كما نقولوا نحن في ليزيشيك وقتها تنجم كي تشوف روحك في المرايه وتقول اي باي يلزمني انا توا نفيق ونشوف روحي, لانه اللي قاعدين نشوفه في السنوات الاخيره في الترجي الرياضي التونسي ترميم فقط مش الاصلاح من الجذور. صحيح جاب مدير رياضي, صحيح كان مدرب اجنبي والجماهير طالبت المدرب الاجنبي, لكن زاد المدرب الاجنبي وقت اللي يتتالى زاد التعاقد معاه من مدرب الى مدرب فمش كونتينيتي فمش استمراريه, كذلك بشكون فما ديزيشيك ووصلت هذا هو معناها بعد كاردوز وبعد ريكام وحقيقه وجاب توا بومال وحقيقه زاد الجمهور يلزم فيه, لانه الترجي الرياضي التونسي لا تدار بالفيسبوك حقيقة. شوف خلينا نكونوا واقعيين وخلينا نكونوا كما قلنا نحن واضحين في الصورة هذه, النوادي بصفة عامة والترجي الرياضي التونسي فما برشا حاجات قاعدة تصير في الفيسبوك, تنحيت مدربين بالفيسبوك, ملاعبين ما تلعبش بالفيسبوك, ضغط كبير, وهذا هو اللي ما يلزمش, لأنه في نادي كبير لا تدار الـ هذا الكل ما يدارش بالفيسبوك. نعرفوا راه وشوف الجماهير تنجم تضغط عليك, الجماهير تنجم كما نقولوا نحن تكون ناقده, لكن الجماهير وحق. فما الموقع نتاعها هو انها تشجعك وانها تكون معك وانها تكون المساند الاول وتكون المساهم رقم 12 معك في الميادين. هذا هو اللي صار بالنسبه لي انا, عدم الحصول على البطوله هذه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي باش يكون كما نقولوا نحن حاجه بينيفيك للترجي الرياضي التونسي, لانه وقت اللي تخزر روحك ينعاود ونقول تخزر روحك وتخزر اخطائك وقتها تنجم تصلح, لكن وقت اللي تنسى الاخطاء نتاعك في ظل بعض التتويجات اللي بالنسبه لي انا لا تسمن ولا تغني من جوع, لانه تتالت التتويجات بالنسبه للبطوله توا يلزمك تخرج تخزر للريتروفيزور وتعرف شنو الاخطاء نتاعك باش تصلحها وتصلحها على قاعده سيف قدامك موجود عندك توا الكاس, وعندك كذلك المباراه النهائيه ضد بنغردين وربيط الابطال الافريقيه اللي يلزمك تكون موجود فيها.
1: بعد شوي نحاولوا بطبيعه كما قلنا نواكبوا الافراح جماهير النادي الافريقي, ناخذوا اكثر عدد ممكن من التصريحات, لانه حسب الاولاد في الملعب عبد السلام قراني ومهيب بن حسين انه غادروا ارضيه الميدان, ما نجموش ياخذوا بطبيعه تصريحات من طرف الترجي التونسي حتى لدى محاوله اقتراب من الحافله لتصريحات من اللاعبين, صعب جدا نعرفوا بطبيعه ونقدروا الموقف. نرجعوا بعد شويه احنا مصلين معاكم في ستاد الديوانه.

0: مرحبا بكم من جديد. نواصل المشوار في استاد الديوان حتى الثمانية متاع الليل. نحاولوا من حين الآخر ناخذوا لاعبين نادي الإفريقي القدامى. بتبع حكينا على المقابلة، حللنا فنيا. ناخذوا معنا خالد التويتي. هاني الإبراهيم يقول لي خالد التويتي موجود معنا في المباشر. مرحبا خالد، شنو أحوالك؟
1: أهلا بخويا، شنو أحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. حبينا نبركولك على لقب البطولة. لقب البطولة اليوم فرحة كبيرة في النادي الإفريقي خالد التويتي.
1: فرحة كبيرة، عندنا جمهور كيما ذاك ما يستاهلش الخذلان، والله ما يستاهلها. أنا لعبت شو خديش تعبت مع الكلوب وكل باركور اللي عملوه، وفي الاخر بكل الحمد لله اللي هزينا التيتر. علاش التيتر هزيناه؟ خاطر علاش عندنا الكاليتي والكونتيتي نتاع لي جوار، مي تبقينا الحاجه تحت الضغط ما ينجموش يلعبوا. في بين العامين اللي فاتوا خسرنا الشامبيونا على خاطر الماتشات الاخراني، اللي ماتشات يبداو ديسيزيف كيما هكا. الحمد لله اليوم ربي معانا وهزينا التيتر. برافو للجوارات الكل والجمهور النادي الافريقي. وسي لو فوتبول، هذاك الفوتبول انا واحد من الناس والله ما تفرجش فيه الماتش.
0: عليه خد تفرج فيه المقابله؟ عليه
1: ما عادش، والله ما عادش نجم نتفرج.
0: عليه
1: وربي ما عادش نجم نتفرج. حطيت الكيت وحطيت التليفون وقعدت في بيت اخرى، ما خرجت كان كيت ماركا البونتو. ناس مع دارنا يعيطوا، اختي والجمعيه الكل تعيط. خرجت نجري باش لقينا
0: لقيت نادي افريقي سجل. شنو يعني شنو يعني اللقب هذا الخالد التويتي؟
1: والله اجي نقول لك، يعني اللقب هذا النادي الافريقي، الافريقي يلزمها تعاود ترجع تاخذ الهيبه نتاعها بالتيتر هذايا، باش ترجع الهيبه باش تمشي تلعب ليك شامبيون. وان شاء الله ان شاء الله الناس مسؤولين يخموا على الجوارات ويخمون على الجماعي. اليوم كي تجيب انا اول عام كي قلت عندنا الكاليتي والكونتيتي نتاع لي جوار، حتى دي رومبلاسون كي تبداو عندك دو لوكس تنجم تمشي لبعيد، وجوارات يستانسوا بالاكسبيريونس تولي عندنا بالحق جماعيه ونجموا نعملوا عليها.
0: وكي يقول لك انا اسم فوزي البنزرتي، حكينا لفوزي البنزرتي قبيله خالد تويتي، قلنا اللقب الثاني البطوله الثانيه لفوزي البنزرتي مع النادي الافريقي بعد 89 90، بعد 36 سنه يرجع فوزي.
1: انا واحد من الناس، انا واحد من الناس فوزي سي كونفيرمي وكالي في انترينور. اليوم فما دي انترينور كيما فوزي. انت شفت اول حاجه، الحاجه اللي فوزي عنده حاجه حلوه برشا، ريلاسيون انترينور جوار. الجوارات قداش يحبوه
0: صحيح
1: كي يخرجوا. يعني انت ريتي تبدا عندك معلم ولا ابوك تخاف منه وتقدر وتحبه اوتوماتيكمون باش تعطي لو بلوس. هذاك اش لازمنا نحن لي زونترونور؟ ما جانيش اونترونور كيما فوزي. فوزي عنده الاكسبيريونس وعنده برشا حاجات ويعرف الكومينيكاسيون مع لي جوار. والكلوب هذاك المال نتاعها تاع تهز تيتر، لازمها تهز تيتر. الجمهور هذاك لازم تهز تيتر.
0: هذا هو
1: ان شاء الله حضرونا جمعيه نتاع ليك شامبيون. ان شاء الله
0: ان شاء الله. شنو ينقص النادي الافريقي اللي تشوف انت خالد التويتي مع مجال ليك دي شامبيون؟ تقول يلزم انتدابات اخرى، تدعيم اخرى في النادي الافريقي.
1: اجي نقول لك الانتدابات اللي عملوهم انتدابات حلوين برشا. الكاليتي نتاع لي جوار، حتى الكاليتي نتاع لي رومبلاسون عندهم كاليتي باهي. تبقينا المونك ديكسبيريونس، ليكسبيريونس مش قاعده تمشي في ليك شامبيون على خاطر لي جوار فما ليكسبيريونس. كي تلعب بطولات تاع الشامبيونز ليغ استانس بك الماتشويت بولي عندك اكسبيريونس. اليوم جوارات نتاع الكليب افيك ان بو تشونس مع الجوار اللي عندنا نجمو نمشيو بعيد
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك خالد التويتي، مبروك البطولة. اكيد نخليوك تحتفل مع العائلة بلقب بطولة النادي الافريقي خالد التويتي اللي زاني بونور الزمن الجميل. علاش اول واحد يكون الشوا هو خالد التويتي نعيمة؟
2: خالد التويتي خاطر كي تقول خالد التويتي قول النادي الافريقي. وانا نذكرك بالزمن الجميل نتاع النادي الافريقي بالحاجات المزيانة، بالحاجات اللي بالحق تاريخ محليه نتاع النادي الافريقي، تاريخ اللي كانت ريفاليتي كبيرة بينه وبين الاسبيرونس، عائلة التويتي، عائلة السليمي، يعني هذوما الكل العائلات بالحق اللي صنعوا تاريخ كبير في النادي الافريقي. بو انا كمان شاطروش الراي لانه رابط الابطال راهو بالحق. هاك تشوف انت في العوام الاخيره ترجي رياضي تونسي والريكروتمونات اللي عملتهم، لكن ما وصلتش انها من 2018 2019 تعاود تهز رابطه الابطال 2026. يعني رابطه الابطال يلزمها لعبيه، يلزمها كاليتي، راي مخالفه تماما للبطوله واللي نشوفه فيه في البطوله. والكاليتي قاعده تغيب الحقيقه على اللاعب التونسي، وهذا الحقيقه اللي قاعده نشوف فيه لضر ترجي في السنوات الاخيره، لانه ما عادش تلقى الكاليتي اللي بالحق تنجم تكون هي نفس الكاليتي نتاع اللاعب الاجنبي اللي يجيبه. وقت اللي كان عندك سعد بقير، وقت اللي كان عندك البدري، وقت اللي كان عندك ياسين الخنيسي، وقت اللي في اللاكس عندك ملاعبيه كيما الشامو، كيما اليعقوبي، كيما وليد الهيشري، كيما خالد المولي، كيما برشا ملاعبيه هذوما كانوا يوزنوا فهمت، وعندهم نفس الكاليتي وعندهم نفس الكاليبر نتاع اللاعب الاجنبي. في السنوات الاخيره الملاعبيه هذوما ما لقاتهمش الترجي، وهذا اللي ضر الترجي في السنوات، لانه قتلي ترجع على البطوله حتى على مستوى البطوله ما لقاتش ملاعبيه اللي بالحق قاعدين يخرجوها كما نقولوا نحن ويخرجوا لها الماتشات اللي خلى ترجي راضي تونسي حتى في مباريات البطوله ومباريات ما نحبش نقول انا في كاليبر كبير، لكن حتى مباريات عاديه البليلي هو لازم يكون موجود، واللي البليلي نورمالمون يبقى الماتشات كبيره.
0: برشا تعليقات على الشانيل يوتيوب لجماهير النادي الافريقي، جينا من خارج حدود الوطن ولا سورتو الارمادا تاع اليوتيوب، وبرشا قاعدين يجيونا مساجات سواء على صفحتنا الرسميه ايضا على اليوتيوب على فيسبوك. يحيوا بطبيعه النادي الافريقي، يقول صديقنا سامي بن علي يقول الافريقي بجداره بطل تونس لكره القدم والسله موسم 2025 26. حلمي يقول تغييرات فوزي اليوم بالذات ما يتقارنوش مع عملهم باتريس بوميل. برشا الحقيقة تهني قاعدة جينا من جماهير النادي الافريقي على شان يوتيوب ديما نفهم لايف. احنا نحاول
2: فوزي بنزرتي انتصر في الصوت الاول راه من الاخر فهم تكتيك اللي عملوا في الصوت الاول هو اللي
0: خلاه الاول الاول سكر
2: يعني الاول هذا هو معناها شوف الحنكة متاعه عرف شنو يعمل، وكانت شو تتطلب حنكة مدرب تونسي وحنكة فوزي البنزرتي في المباراة هذه، وهذا اللي صار. وانا كنت قلت لك معناها اخوان قلت لك راهو هيك شنو اللي صار، دو فيرسيون من النادي الافريقي، فيرسيون الاولانيه اللي خليت النتيجه تكون هكاكا، وفيرسيون الثانيه اللي كانت الانتصار بالنسبه للنادي الافريقي.
0: يقولوا لي خلي لايف جاسبار الكلاسيكو باش يبدا شويه اخر يبدا كلاسيكو البرسا وريال مدري ترتيحهم. نكملوا معكم مشوار في استاد الديوان.
3: Stade Duel. Stade et Duel.

0: FM.
1: Stade Duel. Stade Duel.
2: مرحبا بكم من جديد الـ 7:36 دقيقة مكملين معكم المشوار في استاد الديوان حتى للـ 8 متاع الليل في مواكبة لأجواء وفرحة جماهير النادي الإفريقي. الحقيقة برشا مساجات برشا فيديوهات قاعدة تجينا من كامل أنحاء الجمهورية، قاعدين نعديو بطبيعة في الفيديوهات على سبور باي ديوان فام، وأيضا بعد شوية تلقاو عدد من الفيديوهات على الباج يوتيوب ديوان فام لايف. مهيب بن حسين حاضر أيضا صديقنا عمل كبير اليوم، هو وعبد السلام قراني وتوتي كيب. الحقيقة يعطيكم الصحة الأولاد، مهيب حاضر معنا في المباشر يرصد لنا أجواء الشارع وفرحة جماهير النادي الإفريقي. مهيب مرحبا بك مرة أخرى.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مستمعينا في صد الديوان. في هذه التغطية الخاصة لتتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة حاتم، أجواء كبيرة. نحن موجودين في المدخل الجنوبي للعاصمة، حركية مرورية واكتظاظ مروري كبير من أحباء وجماهير النادي الإفريقي باش تحاول إلى الحديقة استقبالا لحافلة النادي الإفريقي اللي استغاد تحت إجراءات أمنية كبيرة ملعب حمادي العقربي برادس. فرحة كبيرة، كبار صغار، رجال نساء موجودين في على الحافة من اليمين ولليسار للطريق المؤدية إلى الحديقة. ثم حتى عبيد منقاد حتى فاش تحاول، قاعد نشوف حتى عبيد على ساقيها قاعدة تتحاول بشتغلت للحديقة. احتفالات كبيرة حاتم، نعرف نادي الإفريقي 11 سنة غاب على منصات التتويج على مستوى البطولة، والأفراح بتمتد يعني إلى ساعات نجم توصل حتى متأخرة من مساء اليوم.
2: أكيد أجواء كبيرة قاعدة تعيشها تونس بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة، والطبيعي جدا بطبيعة أنه بعد 11 سنة الإفريقي تعرض لعدد كبير من الصعوبات، عراقيل، ديون. الحقيقة مشوار كان صعب للنادي الإفريقي، في الأخير تعب تحت إدارة مميزة. الحقيقة مهم جدا نحكي أيضا حتى لإدارة نادي إفريقي هذا الموسم ناعمة مع دكتور محسن الترابلسي اللي مع إدارة متكاملة، اختيار ستابيليتي على مستوى الإطار الفني، حسن اختيار خاصة الانتدابات في أول الموسم في راس شوات حسام بن علي، انتدابات باهية نادي إفريقي، عوامل كل خلات نادي إفريقي بطل تونس هذا الموسم.
4: خدمة هي راو استقرار، والاستقرار الإداري هو يضمن لك الاستقرار الرياضي، والذي هذا اللي صار مع النادي الإفريقي. يظهر لي بعد على برشا حاجات خاصة المشاكل، شوف خلينا نكونوا صريحين، راهو مشاكل الفلوس ومشاكل الديون هي اللي تخلي النوادي بالحق تتخبط في مشاكل بغنى عنها. لكن اللي صار انه النادي الإفريقي مع الدكتور محسن الترابلسي ومع مهدي ميلاد تحسهم كيف اللي لموا رواحهم الكل، والناس الكل خدمت لغاية معينة لصالح حاجة مع الاستمرارية بالحق. الاستمرارية سكروا وذنهم على كل شيء، خاطر كانت تنجم تصير برشا حاجات، كان ينجم يصير ديراباج، لكن تسكروا اذنيهم على كل شيء وقعدوا يخدموا مع ايكيب كما قلوا نحن موجوده، مع لاعبين موجودين، مع استمراريه سواء على مستوى الستاف او سواء على مستوى اللاعبين، مع تدعيم، مع قله، مش برشا كلام مش برشا حديث، لكن العمل هو اللي خلى كما قلوا نحن جماهير النادي الافريقي اليوم تفرح، وفريق النادي الافريقي هو اللي يفرح. أنا بالنسبة لي أنا راهو في آخر المطاف لتخافاي بي، وهذه هو نتيجة كما قلوا نحن أنك تخدم على بيوت معين وعلى أوبجيكتيف معين، فينا المورك بشلقة روحك متوج.
2: نرجع المهيب بن حسين رزو الجوة. مهيب تفضل.
3: مرحبا بك حاتم، ما زلنا قاعدين نقرب ودخلنا يعني على مستوى مفترقات أخرى تحاولوا نسقوا يعني الجماهير المركبة للحديقة. الأجواء حتى توا نحن موجودين قريب حتى من مستشفى العسكري بالكراب، موجودة الاحتفالات موجودة لجماهير النادي الإفريقي بهذا اللقب الهام اللي جا كما قلت انت حاتم بعد مواسم صعيبة على جماهير النادي الإفريقي. وصل النادي الإفريقي حتى مهدد بالنزول إلى الدرجة الثانية، لكن أكيد اليوم أبرز هدية كما حكى عليها أحمد التويري المدرب المساعد للنادي الإفريقي، وأنه أكبر هدية يهديها اليوم اللاعبين الجماهير مع السنوات الطويلة اللي قضاها جماهير النادي الإفريقي من خلال التضحيات مع جمعية النادي الإفريقي ومع جماهير النادي الإفريقي، اللي اليوم ستصنع على حدث بعد لحظات يعني في أمام الحديقة أجواء كبيرة. حتى بعض الأصدقاء اللي جينا حتى من باب الجديد تم احتفالات أيضا في باب الجديد في الأحياء الشعبية. ممكن سيناريو المباراة حاتم
2: صحيح
3: تتوقع برشا الجماهير النادي الإفريقي اللي كان ترضى حتى بنقطة التعادل وتكون مباراة حاسمة مع الأولمبي البيزي، ولكن اليوم النادي الإفريقي حسم لقب البطولة قبل الجولة من نهايتها، وعنا مدة يعني ما شفناش النادي الإفريقي يحسم لقب البطولة قبل الجولة. ديما الجماهير النادي الإفريقي تخلي يعني النادي الإفريقي يخلي الجماهير حتى اللحظة الأخيرة، وكنا شفناها في زود سيناريوهات مرة أخرى مع الترجي الجرجيسي في 2008 وفي 2015، ممكن حتى الفيديو التذكيري البارح اللي كنا شفناه على الفاج والصفحة الرسمية للنادي الإفريقي يذكر بالملاحم والملاحم النادي الإفريقي خاصة ببطولة 2008 وبطولة 2015. ما زلنا حاتم نقربوا أكثر للحديقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الأصداء لجماهير النادي الإفريقي، وأكثر تفاصيل تلقاوها معنا على سبور باي ديوان اف ام على الفيسبوك وعلى الشانيتلو.
2: واضح، يعطيك الصحة مهيب، شكرا لك، ديما الخطوط مفتوحة لك ولكل الزملاء. إذا فما في المباشر قاعدين جينا الفيديوهات وقاعدين نتبعوا على اليوتيوب ديوان اف ام لايف على الفيسبوك أيضا الفيديوهات في كامل أنحاء العاصمة وكامل أنحاء الجمهورية، فرحة جماهير النادي الإفريقي. وبربي ميساج الناس اللي متأكد اللي يسمعوا فينا توا في الكراهب، ردوا بالكم على رواحكم، بربي سيس رواحكم على الأخر. نعرفوا أنه باش تكون فرحة كبيرة وفرحة هستيرية بتتويج النادي الإفريقي، بربي نسيسوا رواحكم الناس الكل، ديجا ديجا في الطريق تحتفلوا بهدوء من غير مشاكل، من غير ربما كان دخلوا فك الفرحة الهستيرية المبالغة لتخينا اللي قدر نسمع أخبار تنغص عليكم. فرحة جماهير النادي الإفريقي بتتويج بلقب البطولة، كل واحد عنده العزيز عليه يكلمه يقول له سيس روحه في على مستوى السياقة في الطرقات في كل الأنهج في كل الأزقة، سيس روحكم تكمل بطبيعة الفرحة هذه، وإن شاء الله تمنياتنا بالسلامة لكل مستعملي الطريق. سيس روحكم، شقالت نعيم هك يلزم العبيد سيس روحها سلطو ليلة ليلة دونك سيس روحهم، وإن شاء الله السلامات للجميع. فاصل ونواصل.

0: مرحبا بكم من جديد. اذا نوصلوا بطبيعه لختام استاد الديوان لليوم، وبدينا معكم من الماضي ثلاثه نتاع العشيه، عملنا التحليل الفني بطبيعه مع الدكتور حسام حسام اللي التحق بطبيعه. نعرفوا اسباب التحاق حسام بالعائله تو دكتور بعد شويه بطبيعه عنده
1: اللايف
0: اللايف التلفزيون مع صديق نايم النزروخ، تحيه اليوم الناس الكل. اذا نايم نختموا نادي الافريقي بطل تونس، ديربي استنيناه برشا، حجم الانتظارات كان كبير من الجماهير التونسية الكل، ملايين

0: الافريقي والقاري.
1: اكيد والله انا نحب نرجع بالنظر للديربي اللي ريته البارح واللي كان بالحق حتى فنيا ممل وممل جدا مقارنه بديربي اليوم اللي على الاقل كانت فيه متاع 45 دقيقه فما الفرجه. انا نعاود نقول مبروك للنادي الافريقي بطل عن جداره وعنده الارقام الكل الحقيقه من اول الموسم كان استمراريه كبيره بالنادي الافريقي حتى على مستوى النتائج لكن في الاخير كان هو البطل ومبروك للبطوله هذه اللي استحقوها سواء الاداري اللاعبين أو حتى أستاف بقيادة فوزي البنزرتي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي الأسد يمرض ولا يموت, لازم ترميم البيت, لازم إعادة النظر. وبالنسبة لي هذه أنا الخروج من البطولة من سباق البطولة وعدم التتويج هذا الموسم بالبطولة تونس هو باش يخلي كما قلوا نحن الناس تحط ساقها على القاعة وتبني, لكن كي تبني على قاعدة صحيحة لأنه وقت اللي البناء في الترميم ما ينجمش يصلح بال ترجي. وانا قاعدين نشوفوا في الاهلي المصري شنو صاير معناها وفي بطولات اخرى, وانا قاعدين نشوفوا حتى في الوداد والرجاء في ظل المشاكل اللي صارت لهم كيفاش الكره يعني تقريبا في المغرب تحس انه نتائج نتاعهم واخرت, لكن الترجي ذولي باش يشوف روحه في المباراه هذه باش يشوف روحه في الموسم هذا. مبروك مره اخرى للنادي الافريقي ومبروك للناس الكل اللي تحب النادي الافريقي لانه المسجر ما عندكش فكره الحقيقه. انا المسجر نتاعي انا بالنسبه لي انا تحية لوليد حومتي الكل وكل بسين الفكر يبعثولي وخاصة وليد لويتي لي كل يوم كل يوم أنا كي روح يقول لي نعيمة كيفاش
2: ماشي الأمور يا نعيمة
1: والله العظيم
2: عايشت الأمور يا وليد
1: عايشت الأمور يا وليد تحية ليك ومبروك ليك وكمشي بيت لي فيها ليلة ليلة عاد بتزمير مثال شويل يا وليد لك ذلك. وبالحق زيدا كيف كيف عندي زميلي نبيل جريدات اللي هو يحب التراجي ولده يحب النادي الإفريقي لكنه كتب له ستاتيو مزيان لأن قال له قتلي تفرح أنت نفرح معنا مراني نستنى في البلتا.
0: ألف مبروك للنادي الأفريقي هارد لك للترجي الرياضي التونسي. الدرب اللي سرينا برشا ينتهي اليوم ينتهي الحمد لله أون بوتي, ما شفناش وكنا خايفين ومتخوفين لكن راي بلادنا محلاها بلادنا آمنة. تحياتنا لكل القوات الأمنية ذوكم الناس أكيد اللي أكيد. تستحق بطبيعة شكر كبير تسهر على أمن البلاد. وتحية أيضا من هنا من استاد الديوان لكل الفريق سورتو الأولاد اللي كانوا على أرضية الميدان عبد السلام المقران مهيب بن حسين جوهر الساقة أيضا اللي أمن لكم كل الفيديوهات. تحية للصفاء والتحية لقسم الرياضة على رأسهم دلندا لترابلسي اللي حضرونا بطبيعة خدمة اليوم التقارير التقارير وغيره. تحية لهاني اللي كان في عدد حصة اليوم, مرسي أنت اللي كنت نعنوع الباهية, شكرا لحسام, شكرا للدكتور وكل الفريق, مرسي فاروق يعطيكم الصحة الأولاد, مرسي أمونة. أجمل تحياتي أنا حاتم قزبار, غدوة إكسترا تايم 3 حتى 5 نرجعوا للبطولة والجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. خليكم على الموسيقى مرة أخرى. ألف مبروك للنادي الإفريقي, هارد لك للترجي التونسي.

0: ديوان اف ام. عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: وجزوة الثامنة. ديوانفام عسلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تستمع غدا الاثنين إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. ونص الفصل الأول من المقترح على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا لتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية. تواصل الاستعدادات الحثيثة للموسم السياحي في ولاية المنستير، حيث شملت هذه الاستعدادات سلسلة من جلسات العمل بمقر الولاية وزيارات ميدانية إلى المنطقة السياحية. وخصصت جلسات العمل لاستعراض مختلف عناصر الجاهزية اللوجستية والأمنية والبيئية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال زوار الجهة وتنشيط دورتها الاقتصادية، فيما مثلت الزيارات الميدانية إلى المنطقة السياحية مناسبة لمعاينة واقع النظافة والبيئة والخدمات الأساسية ومعالجة النقائص المسجلة. كما تم تطرق خلال الجلسات المتتالية إلى وضعية المسالك والطرقات، حيث تم التأكيد على تنظيف حواشي الطرقات ومسح المسالك وصيانة ومعالجة النقائص. مصدر إيراني مسؤول يكشف عن ملامح رد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، حيث قال إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية وركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة لبنان وتسوية الخلافات مع واشنطن. كما شمل الرد التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفعا كاملا للعقوبات والتركيز على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع أشكال العقوبات كافة. نتنياهو يقول خلال مؤتمر في منطقة البحر الميت أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع ترامب لأن لديهما مهاما مشتركة مهمة جدا وفق تعبيره. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.net. إلى اللقاء.
7: ديوانفم
8: تبع الموسيقى.

0: Duen FM.
1: انت ده اصل اللي بعتها امه منا صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها امه منا، وانا الطبال اللي بعتها امه منا مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
3: ديوان اف ام
4: صوتكم.
3: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش نيوز
5: مجزوة تسعة. ديوان اف ام عسلمة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وذلك يوم غدا الاثنين 11 مايو. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بصفحة رسمية للبرلمان إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية ظهرا إلى الجمعية التونسية لمساعدة السم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجلات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية أن دعم الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية بالإمكانيات البشرية واللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل. واعتبرت المنظمة أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضعف داخل ملف السلامة الغذائية ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطاع الوطني فحسب بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود الجمعة 8 مايو تغطي 104 أيام توريد حيث بلغت 25,286 مليون دينار وفق معطيات البنك المركزي التونسي. مصادر مطلعة تصرح لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أرسلت رسميا ردا متعدد صفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلا أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي ولا يلبي المطالب الأمريكية أيضا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة عبر شن هجمات مطلع الأسبوع. يأتي وقف إطلاق النار 3 أيام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الفارط في إطار جهود سلام أوسع تقودها الولايات المتحدة التي لم تفلح حتى الآن في وضع حد للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات رغم بذل جهود دبلوماسية مكثفة على مدى أشهر. وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم أن 3 على الأقل قتلوا في غارات روسية بطائرة مسيرة على مناطق قرب خط المواجهة وأشاروا إلى وقوع 200 اشتباك في ساحة المعركة. نهاية المجزة الإخباري. شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع يولدوس في ليزاني بونور. إلى اللقاء.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونار.
1: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونار.
0: ليساني بونار باي يولتز.
1: Hello, welcome to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدام ومسيو في حلقة جديدة من Les Années Bonheur. كالعادة كل سبت وحد نرجعوا للماضي وبنة الماضي، والأهم أنه أشك فون نسترجعوا أهم الذكريات متاع الزمن الجميل، إذا كل أتخافير الحكايات الموسيقى والشخصيات. في نهار كيما اليوم، نهار 10 مايو مع عام 1960، تولد في دبلن واحد من أكثر الأصوات شهرة في عالم الروك، تولد بونو الليد سينجر متاع يوتو. اسمه الحقيقي بول ديفيد هوسن، أما العالم الكل يعرفه باسم بونو، والحكاية بديت في آخر السبعينات وقت اللي كان مازال تلميذ وشاف بوب في المدرسة متاع شاب اسمه لاري مولن جونيور يحب يعمل باند ويلوج على عبيد أخرين تخدم معه في الباند. مشي بونو ومعه ذي أدج وآدم كليتون وجربوا برفوا مع بعضهم، ومن غادي بديت حكاية يوتيوب. في بيكم انو على باز بونو ما كانش اقوى واحد موسيقينا، مي بلوتو كان عنده حاجات اخرين ما هيش موجودة عند اعضاء الفريق الاخرين. كان عنده كاريزما قوية، كان عنده شخصية، وكان عنده صوت يعرف يشد الناس. امشي يزمين ويجا يزمين، يوتو اللي بدأت من الاول في المكتب وليت من اكبر الباند في العالم، وكسروا الدنيا بأغاني كيما Sunday Bloody Sunday, Pride, Where the Street, Have No Fame, With and Without You اللي تسمعوا فيها توا تابيه.

اللي ميز بونو انه ما استعملش الموسيقى كان للنجاح التجاري، استعملها باش يحكي زادا على الحرب، على السلام، على الفقر، على الحقوق، على الامل. استغل الصوت نتاعو واستغل الباند انه يحط سبوت لايت على برشا حكايات. وواحده من اقوى القصص في مسيرته انه ساندي بلادي ساندي كانت مستوحاة من العنف السياسي في ايرلندا. ومن بعد وقت اللي هبطوا غنية برايد، بونو غنى على روح مارتن لوثر كينج، ورى انه الروك ينجم يكون موقف مش كان صوت عالي وجيتار. وبعيدا على المسرح، بونو ولا معروف زادا بنشاطه الافريقي، خدم برشا على قضايا الفقر في افريقيا، خدم على ديون، خدم على الايدز اويرنس. وفهم برشا ناس تحبه كفنان وبرشا ناس اخرين تختلفت معاه على طريقه نشاطه. اما سكي شور انه ما حبش يكون نجم مشهور صوته مزيان كهو، حب يستعمل شهرته باش يحط السبوت لايت على مواضيع اكبر من الموسيقى. كانت هذه حكاية بونو اللي نبدأ بها حلقتنا لليلة. ما هيت نعطيكم سنيك بيك علي ما زال يستنى فيكم الليلة في غولدن هيت. نحكيكم على ساكسوفون تخلى التاريخ، وغنية بديت ملول بكراش صغير وانتهيت بنجاح عالمي بدل حياة جورج مايكل. نحكيكم الليلة على كيرلس ويسبر. في ريد كاربت الليلة نرجع للأوسكارز العام 2001، الليلة اللي خذيت فيها غلادياتور التتويج، أما كراتشينج تايجر وهايدن دراغون هما اللي سرقوا الأضواء وبدلوا نظرة هوليوود للسينما الإسيوية. الليلة في الأستاغ نودعوا صوت من أرقى الأصوات العربية، نودعوا الليلة هيني شاكر أمير الغناء العربي، ونرجعوا لأهم المحطات اللي خليت أغانيه تعيش ما بين الحب الفريق والذكرى. Bien sûr, avec tout mon équipe exceptionnelle et formidable, the one and only مخرج الحصة أيمون مسعودي. هلو، لازمني نقول لكم انه أيمون اليوم في قمة السعادة وتنجموا تتخيلوا عليه. سبيسيال ديديكاس زادة المعد الحصة بيان سور راسم بن يونس. هلو راسم، انا يلت تعطي طلع توت ليكيب. سلام عليكم مين ما كنتوا، توعدكم سهرية اكسبسيونيل تبدا مع غنية اكسبسيونيل. اعطينا سيد المخرج استنى فيهم. نرجع بكم العام 98 وقت اللي هبطوا الفور كاتس غنية يا نسيني. في بيكم انه الغنية هذه من ألحان الياسر رحباني، وي وقتها في نفس العام هبطوا يا نسيني، وكان الزمان زوز أغاني اللي عملوا نجاح كبير في العالم العربي وخليوا الفور كاتس يوليوا من أبرز الباندز أو الجيرل باندز في نهاية التسعينات في العالم العربي.

هلو مرحبا بكم في لي زاني بونور وفي اولى محطاتنا لليله وين نبداو لي زاني بونور ليله بجولدن هيت. الليله نحكي لكم على اغنيه بدلت حياه صاحبها, اغنيه خليت جورج مايكل يتحول من مغني في باند شبابيه اسمها وام لنجم عالمي وحده. نحكي لكم على واحده من اشهر السلو سونجز في الثمانينات, كيرلس ويسبر. جولدن هيت كيرلس ويسبر كتبها جورج مايكل مع صاحبه في الباند أندرو ريجلي, وقتها كان عمرهم تقريبا 17 سنة كهو, ويحاولوا انه يلقاو طريقهم في عالم الموسيقى. اما الفكرة القوية في الاغنية اللي هو ساكسوفون ريف الشهير, الفكرة متاع ساكسوفون هذي جيت لجورج وهو في الكار, قال انه اللحن قاعد يدور في مخه فجأة وما عاد ينجم يخمم في حد شيء كان في البارتي ساكسوفون. والاغرب انه خدم على الاغنية تقريبا 3 شهور كاملين في مخه من غير ما يكتب حتى نوت. في بالكم من وراء الأغنية فما حكاية؟ يقولك أنه جورج قبل قال أنه الأغنية مستوحاة من أول كراش عاش وهو صغير وقت عمره ما بين 12 و13 سنة, كان يشوف بنوتة هكا بلوندة اسمها جين وقت اللي يمشي يلعب سكي دونيج مع أخته في لندن, هو تضرب فيها على الأخر وهي أصلا عمرها ما شافته. وقت كان صغير جورج كان يعاني من برشا عدم ثقة في نفسه, كان شخبوا ويلبس دي لونيت كبار وكان ما يحسش روحه مزيان. بيان سور سنين من بعد كل شيء تبدل, جورج كبر ونقص في البوا وتبدل شكله ولا يغني في باند في مدرسة ولا معروف, وفجأة جين وليت معجبة به. المشكل انه هو وقتها كان في علاقة مع بنوتة اخرى اسمها هيلين ولقى روحه ما بين زوز, حاسس روحه يكذب وخايف يجرحهم, ومن الاحساس هذا خرج The Iconic Careless Whisper, الاغنية اللي تحكي على الندم على لحظة تعرفك فيها انك عملت غلطة صعيب برشا انك تصلحها, اما مالوغوزمون لو مالي في. أبار الإيموشنز اللي موجودين في الغنية, حكاية الساكسفون وحدها تستحق فيلم وحده. جورج مشي لألاباما الماسل سكولز بس يسجل النسخة الأولى, أما النتيجة ما عجبتوش ومن بعد حاولوا أنه يسجلوا ساكسفون سولو مع برشا عازفين, وكل مرة يقول لي مش هذا النوتة عالية, لي النوتة واطية, لي مش هذا اللي في مخي, حتيك شي وصلوا للعازف نمرو 11 اللي هو ستيف غريغوري. في الفينال ما تفهموا مع ستيف غريغوري وين خرجت الايكونيك فيرجن اللي كنا نعرفوها متاع الساكسفون في كيرلس ويسبر. شنو عملوا؟ نقصوا في الريثم متاع التسجيل, ستيف عزفها بطريقة معينة هو يعرف كيفيش, ومن بعد عودوا رجعوا السبيد للنورمال, خرجوا الصوت الغريب والمميز اللي نعرفوه اليوم. وقتها جورج قال هذا هو, هذا هو الصوت اللي نحب عليه. الأغنية خرجت في أوت 84 وليت النمبر 1 في بريطانيا وقعدت 3 أسابيع في القمة, وصلت زيدا للنمبر 1 في أمريكا, وفي فيفري عام 85 البيلبورد اختاروها أغنية السنة. رغم أنه جورج وقتها كان مازال مع وام, أما الأغنية خليت الناس تشوفه كفنان مستقل مش كعضو في باند. سنين من بعد جورج مايكل قال أنه ما كانش يفهم عليش الأغنية أثرت في الناس هاسوبوان, وقال هكا in a sarcastic way on peut dire يمكن خاطر برشا رجال خاينين. بون الخيانه وحدها وي سابو ايت, خما زيد السر الكبير في الندم, في الاحساس انه كل انسان ينجم يعيش مومون دو فيبليس, ينجم يغلط ويعرف انه هو لحظه حلوه مالوغوزمون باش تمشي على خاطر غلطه عملها.

كيرلس ويسبر عاشت مش على خطرها سلو سونج من الثمانينات، يمكن عاشت على خطرها حكيت كراش صغيرة، على حكيت خيانة، على حكيت ساكسفون تعود 11 مرة، على نجاح عالمي بدل حيات جورج مايكل، على برشا حاجات وصلت خلت كيرلس ويسبر ان ايكونيك سونج مستحيل تموت.

0: FM. عسلامة
1: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا ديوان FM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان FM تحب نقطة نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ليزاني بونور باي يوفتس.
6: هلو هلو دو روتور في ليزاني بونور. ان شاء الله تكونوا حاضرين على خاطرنا توت سويت باش نفرشوا السجاده الحمراء. اما قبل نحب نفرج السجاده الحمراء لصديقتنا صديقه البرنامج وصديقه الراديو واحده من اهم معدي ديوان فيم هاي فوفا هيفا بن يوسف. نقولها هابي بيرثدي تو يو. سي فري كل عيد ميلادك الجمعه فيتا ما جي با يو لوكازيون باش نقولوا لك. نحنا توت ليكيب ليزاني بونور راسم ايمن زعبار يولدز نسكن نقولوا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. هاي فوفا.

0: ما ان شاء الله كل عام تحيا بخير يا ربي، وان شاء الله تكونوا انتم ما زيد حاضرين للريد كاربت الليله، اجواء التكريمات الاضواء والشهره ليله في ريد كاربت. باش نرجعوا لوحده من اهم ليالي الاوسكار في بدايه الالفينات، ليله الاكاديمي اووردز، الحفله اللي صار نهار 25 مارس عام 2001 في مدينه LA الامريكيه. تحديدا الحفل صار في مسرح شيرين اديتوريوم، القاعه الشهيره اللي استقبلت اكبر نجوم هوليوود عبر السنين. الحفل هذا كان في الدورة 73 متاعه من جوائز الأوسكار، وقدم الممثل الكوميدي الأمريكي ستيفي مارتن اللي كان معروف بخفة دمه وتعليقاته الساركاستيك اللي اعطت للحفل وقتها أجواء حلوة ومزينة. عام 2001 المنافسة كانت قوية جدا ما بين أفلام كبيرة، ومن أبرز الأفلام المترشحة لجائزة أفضل فيلم فما جلادياتور، ترافيك، إيرين بوكفيتش، تشوكلت، وكروتشينج تايجر، هيدين دراجون. فينالمان جلادياتور هو اللي كان ربح جائزة أفضل فيلم، وروسل كراو ربح جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن نفس الفيلم. أما السكيتي اكسيبسيونيل في سهرية هذيكا أنه الفيلم اللي اختف الأنظار عالمياً كان الفيلم الكبير كراتشينج تايجر هيدن دراجون للمخرج العبقري أنجلي.
1: Let's hope it's a name I can pronounce in real life. The Oscar goes to Peter Pal for Crouching Tiger, Hidden Dragon. This is the first Academy Award and nomination for Peter Pal.
0: الفيلم تخلى التاريخ لأنه كان أول فيلم صيني حقق النجاح العالمي هذا داخل هوليوود. ترشح العشرة جوائز أوسكار كاملة، واللي هو رقم ضخم جدا بالنسبة لفيلم غير ناطق بالإنجليزية في الوقت ذاك. ما بين الجوائز اللي ربحهم الفيلم أفضل فيلم أجنبي، أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تصميم فني. وترشح زيدا لأهم الجوائز الكبرى كما أفضل فيلم وأفضل مخرج. وقت العالم الكل كان يحكي على الفيلم هذا على خاطره غير نظرة الجمهور الغربي للسينما الإسيوية. قبله كان فما الأفلام تاع الكونغ فو والفنون القتالية اللي كنا نراوهم أكثر أفلام أكشن، أما كراوتشينج تايجر هيدن دراجون قدم حاجة مختلفة تماما. فيلم فيه شعر، فلسفة، حب، حزن وتأمل في الحياة، وفي نفس الوقت فيه معارك أسطورية. قصة الفيلم تدور في الصين القديمة، وين المحارب الشهير لي موباي يقرر يعتزل القتال بعد سنين طويلة من الحروب. الرجل هذا كان عنده سيف أسطوري معروف باسم السيف الأخضر، سيف عنده قيمة كبيرة وقوة رمزية ما بين المحاربين. لكن بعد ما يسلم السيف متاعه بشي تحفظ ويتسرق بطريقة غامضة، ومن هنا تبدأ رحلة طويلة في المطاردات والأسرار. ومن خلال الأحداث نكتشفوا شخصية شابة متمردة تعيش صراع ما بين الحرية والواجب، ما بين الحب والقوة. الفيلم ما كانش مجرد قصة سيوف وقتال ونبربشوا على حاجة سرقت، أما كان يحكي على الرغبات المكبوتة، على الحب المستحيل، على الإنسان اللي حاول يلقى السلام الداخلي وسط عالم مليان جوجمة وصراعات. ومن بين أكثر الحاجات اللي أبهرت العالم وقتها كانت مشاهد القتال الطائرة فوق الأسطح وما بين الأشجار اللي ولت علامة مميزة للفيلم. الليسين هذوما كانت ممزوجة بالموسيقى، موسيقى سينمائية إكسيبسيونيل، موسيقى تخي كالم تخي دوس

الرومانسي في الفيلم. واليوم بعد أكثر من 20 سنة ما زال Crouching Tiger, Hidden Dragon يعتبر واحد من أعظم الأفلام الإسيوية في التاريخ. فيلم عرف يجمع ما بين الشرق والغرب في عمل سينمائي واحد, خلى الأوسكار وقتها يعيش واحدة من أكثر الدورات تنوعاً وتأثيراً في السينما العالمية. Red Carpet. كانت هذه ريد كاربت الليلة. شوي آخر جيكم أميرة مقني في آخر ليز أكتواليتي في الفلاش نيوز. أما قبل نحن ما زلنا عاملين أنتخي مانكيف على الموسيقى. Where did you come from? Where did I go?

0: مع ديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.dionfm.net. ديو ان اف ام صوتكم. ديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزوة العشرة ديوانة في معسلمة. مكتب مجلس النواب يحيل في اجتماعه يوم الخميس الفارط مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على ثلاثة عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار سعي لتطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. محافظ المنطقة الأثرية بطرية من ولاية صفاقس يعلن أن الموقع سيشهد قريبا انطلاق حفريات أثرية جديدة بالشراكة مع جامعتين أمريكيتين، وذلك ضمن مشروع علمي انطلق منذ سنة 25 و2000 ويمتد على 6 سنوات، موضحا أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين تتمثل الأولى في إنجاز عمليات المسح ودراسات الأثرية على مدى 3 سنوات، فيما تخصص السنوات الثلاثة الموالية لأشغال الحفريات تنقيب بهدف الكشف عن مزيد من المعالم التي من شأنها أن تثري المعرفة بتاريخ المنطقة.
2: اليوم الجهوي السنة تنظم في الموقع الأثري بطرية أكولا الرومانية، موقع مهم جدا في التاريخ، في أكبر الأحداث التاريخية كان اسم أكولا موجود. أغلب المعالم اللي نشوفوها موجودة الوقت الحاضر هي تعود الفترة الرومانية والبيزنطية. ثم 3 منازل وزوز حمامات وما يرجح أن الساحة العامة ضيف الفترة الرومانية، ثم زوز أحواض تعميد في الفترة البيزنطية وحصن بيزنطي. هذا ما المكتشفين الملعب الروماني والمسرح الروماني ما هوش مكتشف إلى حد الآن. طول المنطقة الأثرية الحمراء هي 108 هكتار، والموقع في الفترة القديمة تقريبا يمتد على 200 هكتار. ثم مشروع انطلق سنة 2025 مع التعاون مع زوز جامعات أمريكية، انطلقنا في المسح 3 سنوات تقريبا مسح ميداني و3 سنوات بعد الحفريات. ممكن السنين إن شاء الله نحاول نبرمجوا انه حفرية في شهر جوان، إن شاء الله 2 جوان حتى لآخر جوان هي فترة إنجاز المشروع المرة هذه، ويتواصل إن شاء الله على 6 سنوات، 3 سنوات في مرحلة أولى ثم تجديد ب3 سنوات أخرى.
1: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستؤمن في نهاية المطاف اليورانيوم الإيراني المخصب، محذرا السلطات الإيرانية من الاقتراب من موقع اليورانيوم المدفون تحت الأرض. وقال ترامب اليوم الأحد في مقابلة مع برنامج تلفزيوني أن مادة اليورانيوم المخصب تخضع إلى المراقبة من قبل الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا اقترب أي شخص من المكان فسنعلم بالأمر وسنفجره وفق تعبيره. ترامب يقول لموقع أكسيوس إن مكالمته مع نتنياهو كانت لطيفة للغاية، وقال إنه تحدث معه وناقش الرد الإيراني من بين أمور أخرى، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران مسؤولية ترامب وليست مسؤولية أي شخص آخر. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان اف ام، ديما معاك على 103.2.

هذه ساعتنا الثانية من ليزاني بونور ورحلتنا نحو الجولدن إيرا ما زالت مكملة معاكم حتى لنص الليل. توت سويت باش نتعرفوا على رادار الليلة باش نحكيو على دو فيرسيون من نفس اللحن ونشوفوا بون هما لي دو فيرسيون ايكونيك الحقيقة، اما نحن باش نشوفوا هل فما سرقة في الموضوع والا لا. توت سويت رادار. رادار أيضا كايا الفنانة التركية اللي تميزت بصوتها الحساس وأغانيها اللي تمس القلب، هي مغنية بوب تركية تشهرت برشا في بداية العقد الثاني من الألفينات وتعرفت بأغاني البوب الحزينة والرومانس. عام 2011 هبطت ألبوم اسمه أدم أدم واللي معناه خطوة بخطوة من إنتاج دوكو سيكيز موزيك، وضم مجموعة من الأغاني الرومانسية الحزينة اللي تحكي على الستايل البوب التركي في الفترة هذيك بالذات. ومن بين أبرز الأغاني نلقاو أولي تشوك سيف ديمكي وهوزان لي بولشما، والأغنية اللي عملت صدى كبير وقتها كانت اسمها أشك تشيك مزي. أشتك مزي معناها تقريبا مأزق الحب وإلا طريق الحب المسدود. الغنية تحكي على حب مستحيل، على إنسان ضايع وسط علاقة فيها وجيعة وندم ويحاول أنه يلقى طريقه باش يتخلص من الذكريات. الغنية فيها كمية متاع رومانس مش عادية وذيك التاتش التركية الكلاسيكية اللي يحبوها عشاق السلو بوب. حتى الموسيقى فيها ميكس ما بين لدوسور والدراما تخليك تعيش القصة كلمة بكلمة. خلينا نسمعكم الأغنية الأشك تشوك مزي وسيرمان سيرمان باش تعرفوا الأغنية اللي مسروقة منها أو المقتبسة منها متاع شكون.

شو ما عرفتوا؟ لو تعرفوا لو يوم يقابلكوا اسألوا ليه الأيام ياخدوا. هكا غنيت لنا إليسا تقريبا نفس التوزيع. وكبر برشا نلقاو أنه الأغنية التركية أشتشيك مزي للفنانة أيضا كايا اللي هبطت من بعد لو تعرفوا، كتبوا أنه كلماتها شاعر تركي أزجر جوبكري، وأما التلحين كان من توقيع الملحن المصري نادر نور. وبهكا تكون الفنانة التركية براءة ليلة في رادار ليزاني بونوغ. أنا مش خليكم مع الفيرسيون أوريجينال، الأغنية الأصلية اللي هي واحدة من أروع أغاني إليسا واللي كانت خرجت عام 2006 في ألبوم بستناك.

0: تهتز.
1: في بلي وقيتنا لبوس عرونا للماضي ونرجع شوية للحاضر ونتعرفوا على آخر أخبار النجوم وآخر الإصدارات. نرجع بكم الليلة مع فقرة فريش هيت ونحكي على جديد النجم المغربي سعد المجرد اللي رجع للساحة الغنائية بعمل جديد اسمه بزاف.
2: فريش هيت.
1: الغنية خرجت رسميا نهار 7 أفريل 2026 ونجحت في وقت قصير أنه تخلق تفاعل كبير على يوتيوب وتوصل لأكثر من 27 مليون مشاهدة. العمل هذا كان لافت جدا للانتباه خاطر جمع سعد المجرد مع النجمة الهندية نيها كاكار في تجربة عملوا فيها ميكس في ما بين الستايل العربي بالإيقاعات الهندية وحلوا باب أكبر الجمهور جديد خاصة في السوق الهندية. من ناحية الفنية الغنية شاركوا فيها أسماء من خلفيات مختلفة، باغ اكزومبل التلحين جمع شريف بانيس وراجات نكبال، والكلمات شاركوا فيهم سعد المجرد شريف بانيس ورانا سوتال، والإنتاج الموسيقي كان لطريق لاتلي. يعني الميكس هذا كله والعبيد هذوما كل عطاه خليط واضح ما بين البوب العربي والتاتش الهندية وتوزيع يخدم الانتشار الدولي. الجديد زيدان وسعد المجرد خاض تجربة مختلفة في الفيديو كليب وينقدم روحه مش كمغني أكاهو أما زيدا كصاحب رؤية بصرية للعمل، يعني حاول يجمع ما بين الغناء الأداء الصورة، وهذا الكل الهدف أنه يعطي غنية الهوية متاحة أقرب ليه وللستايل متاعه وللي يحب يوصله في المرحلة هذه للجمهور. هدنا سمعكم الغنية. برغم الأنشطة الفنية الكل مازالت القضية متاعه متاع سعد المجرد مثيرة للجدل، وإن صارت تطورات مهمة في الفترة الأخيرة بعد ما محكمة فرنسية أصدرت أحكام ضد الفتاة اللي كانت اتهمته وقضت بسجنها عام مع وقف التنفيذ وزادت عليهم خطية مالية. شملت الأحكام زادة والدة المتهمة اللي تحكم عليها 18 شهر سجن مع وقف التنفيذ وخطية مالية كيف ومحامية المدعية اللي صدر في حقها حكم بثلاث سنين حبس منهم عام نافذ تحت المراقبة الإلكترونية وعامين مع وقف التنفيذ مع خطية مالية. ما بين النجاح الفني والتطورات القضائية يواصل سعد المجرد أنه يخلق الجدل ويكون ديما في الواجهة كسوة بأعماله جديدة وإلا بالأحداث اللي تحيط المسيرة متاعهم. خليكم تتعرفوا على بزيف وجديد سعد المجرد في فريش هيتس في ليزاني بونار.

0: بيتس.
1: العشرة وخمسة واربعين دقيقة وقيت نتعرفوا على حكاية ألبوم لليلة. الليلة بش نحتفلوا بعيد ميلاد ستيفي ووندرز اللي هو نهار 13 ماي، واخترني لكم الليلة ألبوم مش عادي، ألبوم يعتبروه برشا نقاد والجمهور من أعظم الألبومات في تاريخ الموسيقى العالمية. حكاية ألبوم لليلة على ألبوم Songs in the Key of Life.
0: حكاية ألبوم.
1: الألبوم خرج عام 76، وقت ستيفي ووندر كان عمره 26 سنة كهو، أما رغم صغر سنه كان أوريدي في قمة النضج الفني. قبله كان خرج ألبومات كبار كيما Talking Book, Inner Versions و Fallingness First Finale، يعني الجمهور وقتها كان يستنى منه في عمل قوي. أما هو ما حبش يهبط ألبوم عادي، حب يعمل مشروع كامل، ألبوم يحكي فيه على الحياة بكل ألوانه.

قبل الألبوم هذا ستيفي وندر كان في مرحلة مهمة من حياته، كان يخمم أنه يبعد شوية عن عالم الموسيقى ويمشي يخدم في مشاريع إنسانية في إفريقيا. ما بعد برشا تفكير رجع عن قراره وقرر أنه يكمل، وكي رجع وبقوة وصح كونتخا جديد مع موتاون واخذي حرية فنية أكبر. الحرية هذه هي اللي خليته يعمل Songs in the Key of Life بالطريقة اللي حبها هو. ألبوم طويل غني متنوع وما يخافش أنه يكون مختلف. الألبوم كان عبارة على مشروع كبير فيه السول الفانك الجاز البوب الغوسبل وحتى اللاتين تاتش. ستيفي وندر حط فيه كل شيء تقريبا، حكي على الحب، على الطفولة، العائلة، المجتمع، العنصرية، الفقر، الإيمان، الفرحة، الوجيعة، أي نوع متاع إيموشن راهي موجودة في الألبوم هذية. ومن هنا يجي فكرة اسم الألبوم Songs in the Key of Life، يعني كأنه يقول الحياة عندها برشا مفاتيح وإنا قررت أنه نغني عليهم الكل.

واحدة من أشهر الأغاني في الألبوم هي Isn't She Lovely اللي تسمع فيها توا تبي. وقتها ستيفي كتبها بعد ما تولدت بنته عايشة. الأغنية فيها كمية متاع فرحة مش عادية. تسمع فيها أبوه يحتفل بولادة بنته بحياة جديدة ببيور لاف أون بودير. نجاح الألبوم كان كبير برشا. Songs in the Key of Life دخل مباشرة للمركز الأول في البيلبورد 200 وربح الجرامي أورد فور ألبوم أوف ذا يير. قيمة الألبوم ما جاتش من الجوائز كهو مي بلوتو حتى من التأثير متاعه. أجيال كاملة من الفنانين تأثروا به من البوب للآر إن بي للهيب هوب. يعني نحكيه على ألبوم يسمعوا الموسيقيين باش يتعلموا ويسمعوا الجمهور باش يستمتعوا اللي هي حاجة نادرا وين نلقاوها وين نلقاو ألبوم يجمع لي دو بطريقة هذية. نحن باش نخطبوا الليلة مع واحدة من أجمل أغاني الألبوم مغنية حب أما مش حب عادي حب طويل ستابل وعميق. نخليكم مع آز وستيفي وندرز.

0: ديوان اف ام، ديوان اف ام فلاش نيوز،
1: موجز 11 ديوان اف ام. عسلامة. تواصل عملية البحث والتمشيط بشاطئ حلق المنجل بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة، إثر فقدان شاب يبلغ من العمر 19 سنة أصيل لمنطقة مازل المحطة، وذلك أثناء السباحة بالمنطقة. وحسب المعطيات الأولية التي توفرت لمراسل ديوان فم، فقد تم الإبلاغ عن فقدان الشاب حوالي الساعة 2 بعد ظهر اليوم وسط ترجيحات بتعرضه للغرق، مما استوجب تدخل فريق الغوص التابع للحماية المدنية التي باشرت عملية البحث فور تلقيها الإشعار. والتحقت بالمكان وحدة الحرس البحري والوحدة الأمنية إلى جانب أعوان الحماية المدنية، حيث تم تكثيف عمليات التمشيط البحري وعلى مستوى الشريط الساحلي. قرابة 64 تلميذا وتلميذة شاركوا في الدورة الثالثة للمسابقة الجهوية لتصميم الطوابع البريدية لدى الناشئة فيلاكيتز بمدينة القيروان من مختلف المؤسسات التربوية، حيث تم اقتراح شعار تصميم الطوابع مدرسة للجميع، ادمجوا ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. وقد وعدت هذه التظاهرة لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتمكينهم من تقديم تصور جديد ومبتكر لتصميم الطوابع البريدية. وحسب ما أفاد به رئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد ياسين فريعة، فإن هذا الحدث يمثل فرصة للشباب من هواة الفن والثقافة والإبداع لإظهار قدراتهم الإبداعية والاقتراح تصاميمهم الفنية المبتكرة للمساهمة في تطوير رمز مكتب البريد وإدماجه بشكل فعلي ونهائي في العالم الرقمي، وهو ما سيثري التراث التونسي لاحقا، وخاصة وأن تونس من أبرز الدول في صناعة الطوابع البريدية.
2: في لاكيدز هذه تظاهرة سنوية احنا نعمل فيها بالشراكة مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، نكون شركاء متاعنا. قاعدين احنا ننشر في ثقافة الطوابع البريدية بحكم احنا زادة من أكثر يعني الدول اللي متطورة في مجال صناعة الطوابع البريدية، واحنا زادة نائب رئيس الجمعية الدولية لتنمية الطوابع البريدية، واخذينا بالمناسبة المدة اللي فاتت جائزة الاتحاد الدولي للبريد يعني في سويسرا، اخذينا جائزة في مجال الطوابع البريدية. اليوم احنا دونك احنا اليوم هذايا كل مرة عملنا ثلاث دورة اليوم من تونس وسباكس اليوم قروان، وإن شاء الله في إطار يعني المسؤولية المجتمعية للمؤسسة ديوانات البريد. اليوم احنا خذينا مناهضة التنمر والمدرسة للجميع، زوز مواضيع الصغيرات هذوكم إن شاء الله ما شاء الله هكم ديزاتولية شفتوهم الصباح، إن شاء الله أحسن ما لجنة زد معاهم.
1: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. وحسب ما نقلته وكالة تسنيم، فإن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مع رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة طهران لمضيق هرمز. وطالبت إيران بإنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأول وإلغاء عقوبات أوفاك المتعلقة ببيع النفط الإيراني خلال 30 يوما والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالتزامن مع التفاهم الأولي. من جهتها، أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع أنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وقالت الوكالة إن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. الجيش المغربي يعلن ولا حد العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين اللذين فقدا في جنوب المملكة أثناء مشاركتهما في مناورة الأسد الإفريقي 2026 بعد بحث استمر أسبوعا. وجاء في بيان للجيش المغربي أن عمليات البحث المكثفة أسفرت والتي بشرتها القوات المسلحة الملكية أسفرت عن العثور وانتشال أحد الجنديين الأمريكيين المشاركين في تمرين الأسد منذ 2 مايو على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم.
3: ديوان فم صوتكم
0: ليزالي بونور.

0: Les années bonheur.
1: Hello, de retour fait les années bonheur et de retour في ساعتنا الثالثة من رحلتنا نحو الجولدن ايرا. اللي صار الجمعة هذه فكرنا انه فما اصوات وقت اللي تمشي تحس انه جزء من الذاكرة العربية يمشي معها. اليوم في لاستار نرجعوا لاهم المحطات واجمل الذكريات اللي خليهم امير الغناء العربي. نحكيكم الليلة على هاني شاكر.
0: لاستار
1: هني شاكر أمير الغناء العربي كان رحل عن عالمنا نهار 3 مايو في باريس بعد مسيرة أكثر من 50 سنة، مسيرة فيها صوت نظيف، إحساس عالي وأغاني عاشت مع الناس في أهم فترات حياتهم، في الحب، في الفراق، في الحنين، في أهم لحظات اللي عاشوها. هني شاكر تولد نهار 21 ديسمبر عام 52 في القاهرة، ومن صغره العائلة متاعو لاحظت أنه عنده شغف كبير بالموسيقى. تعلم البيانو وهو صغير، ومن بعد دخل معهد الكونسيرفاتوار، ومن بعد الكلية التربية الموسيقية في الزمالك. أما أول ظهور مهم في حياته الفنية كان هو صغير في فيلم سيد درويش عام 66، وقتها جسد شخصية سيد درويش في مرحلة الطفولة والمراهقة. تخيلوا معايا طفل عمره 14 سنة يدخل عالم السينما من باب شخصية بحجم سيد درويش، مش أي دور للي ومش أي اسم كيف للي. سيد درويش هو واحد من مؤسسي الموسيقى المصرية الحديثة، وهاني شاكر دي مسيرته هو يجسد في روح شخصية فنان كبير من التاريخ.
2: اسمح حضرة الناظر، قول يا سيد لوحدك، سمح حضرة الناظر.

0: محترم عليك يا ولد. انا عاوز الولد ده هو اللي يغني السلام في الاحتفال لوحده.
1: حاضر يا
2: الاحضن يا حبيبتي.
3: من بعد شارك هاني شكر في كورال عبد الحليم حافظ، غنى معه في برشا اغاني كما في بالاحضان. سنين من بعد الاعلام يبدا يعمل في مقارنه ما بيناتهم، ما بين هاني شكر وعبد الحليم، وحتى وليوا يسميوه بخليفه عبد الحليم. اما هاني شكر عمره ما حاول انه يبني مسيرته على التقليد، كان يحب عبد الحليم سا سي فغي ويحترمه سا سي فغي وتاثر بالموسيقى نتاعو، اما حاول انه يخلق الشخصية متاعو، التصويرة متاعو، الخط الخاص به، صوت رومانسي، تخيدو وقريب برشا من القلب.

تغرب وانا دمي بحبك متشرب يا ملافين سواح متغرب وانا دمي

الانطلاقة الحقيقية جت عام 72 مع أغنية حلوة يا دنيا، أغنية من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. الأغنية هذه كانت الباب الكبير لهاني شاكر. في الوقت ذيك ساحة مازالت عامرة بعمالقة كما أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم، يعني أنه فنان جديد يدخل ما كانتش حاجة سهلة. أما هاني شاكر دخل بصوت مختلف، صوت هكا نقوله نحن في أدب هكا، في حزن، في رومانسية، صوت ما يشبعش اللي موجود. إذا في سبعينيات هاني شاكر بدي يثبت نفسه أكثر بأغاني كما سيبوني أحب واسمه ونصيب وسيخطوه كده برضو يا أمر. الأغاني هذه الكلها صنعت تصوير هاني شاكر. أما في بالكم أنه هاني شاكر ما كانش يغني كهو، فسبعينيات دخل زيد عالم المسرح والسينما وقدم أعمال رومانسية فيها الأفلام وفيها الأعمال الغنائية. أما الحقيقة أنه السينما ما خطفتوش من الغناء، لا بالعكس زيدت قربته أكثر من جمهور، على خاطر كان عنده حضور très calme وهكا وجه فيه براءة كبيرة وصوت يخدم الدراما. يعني حتى وقت اللي هو يمثل تحسوا انه جاي من غنية مش جاي من الكاميرا. في الثمانينات والتسعينات هاني شاكر دخل مرحلة النضج الكبيرة، ولهنا ولا عنده رصيد ضخم من الأغاني وبدأ يغني أغاني تحفرت عند الناس كما يارتني، علي الضحكية، نسيانك صعب أكيد، قلبي ماله، أين ذي آيكونيك، ولو بتحب حقيقي صحيح. في المرحلة هذه الفيديو كليب بدأ يبدل شكل الأغنية العربية، وهاني شاكر كان من الفنانين اللي عارفوا يتأقلموا من غير ما يضيعوا الهوية الخاصة متاعهم. البس الشكل الجديد ساسيفغي، أما حافظ على روحه القديمة، حافظ على أنه يعطي كلمة محترمة، لحن واضح وأداء في إحساس كبير. ومن أكثر الحاجات اللي تخلي تجربة هاني شاكر مهمة هي أنه عاش ما بين زوز أزمنة مختلفين. بدأ في زمن الكبار وقت الأغنية كانت طويلة ومبنية على اللحن والكلمة، ومن بعدها كمل في زمن السرعة، زمن الفيديو كليبس والتصوير والانتشار السريع. أما رغم هذا ما بدش جلده بالكامل، صحيح جدد في التوزيع وفي الشكل ساسيفغي، أما ما سلمش في التصوير اللي الناس حبته بها وعلى خطرها. طويل مسيرته قدم ما يقارب 29 ألبوم وأكثر من 600 أغنية.

0: كي نحكيو على هاني شكر يلزمنا نحكيو على هاني شكر كنقيب الموسيقيين في مصر. المنصب هذا خليه يدخل في جدالات كبيرة خاصة حول شكل الأغنية الجديدة المهرجانات والمعايير الفنية. فما برشا ناس وافقوه وبرشا ناس عارضوه، أما السوكي يسور نوكين يشوف روحه حارس، إذا نجمو نستعملوا كلمة حارس لذوق غنائي معين. هو كان يمن أنه الفن لازم يحافظ على قيمة الكلمة والصوت والمستوى. الغنية بالنسبة ليه مسؤولية مش انترتينمنت، ويمكن هذاك علاش تم إعادة انتخابه نقيب للموسيقيين في مصر عام 2018. من زمان
1: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

وراء اللقب أمير الغناء العربي فما إنسان عاش برشا فرحة وعاش برشا وجيعة. إني شكر مر بمقاسي شخصية صعبة، خاصة وقت اللي فقد بنته دينا عام 2011 من بعد صراع مع المرض. التجربة هذه كسرته إنسانيا وظهر الأثر متاحة في كلامه وحضوره حتى في إحساسه على المسرح. من وقتها وقت اللي نسمعوه يغني على الفقدين ولا الحنين نحسوه يحكي على تجربة حقيقية، والإحساس إلى دوبلي مع الأغاني اللي خرجوا من بعد 2011. اليوم بعد رحيله الليجاسي متاع هاني شاكر واضحة، هو كان آخر واحد تقريبا من جيل حافظ على الخط الرومانسي الكلاسيكي، سورتو حافظ عليه وسط تغيرات كبيرة، اللي هو عبد الحليم جديد واللي هو نسخة من حد. هو تو سامبلومون هاني شاكر، صوت فيه حياة، فيه شجن، فيه إليغانس، فنان عرف كيفاش يخلي الأغنية العاطفية تقعد محترمة قريبة وتعيش أكثر مع كل الأجيال.

المشهور توصل له رسالة غريبة من مرأة ما يعرفهاش، رسالة تحكي له فيها المرأة على حب كبير عاشته الفريد بصمت، حب كان قريب منه أما هو ما في بالوش به أصلا. ألفيو بفتاحه تتغنى في واحدة من أقوى المشاهد في الفيلم، وقت اللي فريد يبدأ يكتشف تفاصيل الحكاية، يكتشف قديش البطلة كانت تشوفه وتحبه وتستنيه وتعيش معاه قصة كاملة في قلبها وفي مخها. هو تقريبا غايب على الحكاية تماما، الكلمات كتبها فتحي أورا واللحن كان من إمضاء فريد الأطرش بنفسه، وكل عادة غنية قمة في الإبداع. يقول فيها قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك ومساء وصباحه بيسألني عليك. خليكم مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش، واحدة من أرق وأجمل أغاني قلبي ومفتاحه. مرسي بوكو حسين، مرسي بوكو راسم، مرسي بوكو زعبار. أنا يولد زعتي تلا، نشوفكم إن شاء الله جمعة جاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. شو باي باي.

مساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutcom.
1: Politique, sociale, actualité, économie, sport. Ou quien fatetek haja, tilqaha à site web Diwan FM ou la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Diwan FM 93.5, 91.2 et khalliukom up to date. Diwan FM Flash News.
2: مجاز منتصف الليل ديوانا فهم عسلمة. مرصد حقوق الطفل التابع لوزارة الأسرة وطفولة وكبار السن نظم يومي 9 و10 مايو الدورة الثانية من المنتديات الإقليمية للأطفال تحت شعار الذكاء الاصطناعي رفع لحماية طفولة وتنشيط الموروث الثقافي الجهوي، وذلك بمشاركة 60 طفلا من ولايات الإقليم الثاني وهي تونس واريانا وبن عروس ومنوبة وزغوان ونبلة. ويندرج هذا النشاط في إطار برنامج الوزارة في الوقاية حماية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الأسرة مساء الأحد، كما يهدف المنتدى الذي احتضنه فضاء مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات إلى تحويل الطفل من متلق إلى فاعل رقمي واع قادر على توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي بأمان ورصد تراثه المحلي والمساهمة في حفظه ونقله بأساليب عصرية تحفظ دلالته الإنسانية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك يوم الاثنين 11 مايو. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بصفحة الرسمية للبرلمان إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية ظهرا إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصوم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تستمع الاثنين إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وينص الفصل الأول من المقترح على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات اقتصادية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد في بيان أن دعم الهيئة الوطنية للنقابة الصحية للمنتجات الغذائية بالإمكانيات البشرية واللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل. واعتبرت المنظمة أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: ديوانا فهم
1: تبع الموسيقى.